0: لي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: تعود علاقة عمان بالبحر إلى أكثر من 5000 عام قبل الميلاد، حيث أثبتت الحفريات الأثرية في رأس الجنز بولاية صور على الساحل الشرقي لعمان عن قيام علاقة بحرية متصلة مع بلاد ما بين النهرين. وقد قامت على سواحل عمان المطلة على بحر عمان وبحر العرب العديد من الموانئ التي توفرت لها جملة من العوامل الطبيعية. ولأهمية موقعها وقربها من مسارات الملاحة البحرية والحضارات القديمة ومصادر السلع التجارية، فقد شكلت أهمية بالغة، وكانت تلك موانئ نشطة، وورد اسم العديد منها في المصادر الرومانية واليونانية والكتابات الفارسية واليمنية القديمة، وأيضا في كتابات الجغرافيين والرحالة والمستكشفين. ويذكر لنا الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الباحث في التاريخ البحري في هذه الحلقة عددا من تلك الموانئ العمانية التي عرفت قديما، ومن أبرزها موانئ عمانة وأكيلة والميناء الخفي. وحول تلك الموانئ يقول:
3: حقيقة أن طبيعة عمان الجغرافية أثرت على نشاط الإنسان فيها، والنشاط الإنساني تمثل في وجود الكثير من الموانئ البحرية العمانية عبر التاريخ، قد يعود بعضها إلى ما قبل الميلاد، إلى 1000 الثالثة أو 1000 الرابعة بالتحديد قبل الميلاد. واستمر هذا النشاط البحري العماني حتى وصل إلى العهد الزاهر، فهناك الكثير من الموانئ القديمة التي كشفت عنها الحفريات الأثرية التي تقيمها وزارة التراث والثقافة، تمثلت في رأس الجنز ورأس الحد، ثم كذلك هناك ميناء صور، وهناك ميناء قرن أبو عباس في صور، وهناك الكثير من الموانئ ممتدة من شمال عمان من خصب وحتى مسار على طول الساحل البالغ 3165 كيلو حتى إلى حدود اليمنية في محافظة الظفار إلى منطقة خرفوت ومنطقة الفزايح. كل هذه المنطقة كانت منطقة نشاط موانئ عمانية. إذا استرسلنا في بعض الإشارات إلى بعض الموانئ حسب التاريخ وحسب الأقدمية أو حسب التسلسل كما نراها، هناك ميناء عمانة، وميناء عمانة هو الموانئ التي أشار إليها صاحب الكتاب الطواف حول البحر الإريتري، والذي دون الكثير من المؤشرات التاريخية والجغرافية والنشاط الاقتصادي لعمان في تلك الفترة. ميناء عمانة كثرت فيه الكثير من الإشارات واختلف فيه الكثير من الباحثين، من هناك من يقال أنه في عمان وهناك من يقال أنه في غير عمان، ولكن للدلالة الاسم مرتبط بعمان وهذا تأكيد تاريخي. اثنين، أن صاحب كتاب الطواف أشار إلى قضية أن عمان بمجرد أن امتد على عبر أو دخول إلى منطقة بحر عمان أو خليج عمان في تلك الفترة، أشار إلى أن عمان هو أهم المواني العمانية في تلك الفترة في عمان. هذا الميناء طبعاً بموقعه وأهميته أنه كان نشط تجارياً مع كثير من الدول المحيطة، اعتباراً من الهند والحضارات الهندية القديمة وحضارة ملوخة والحضارات العمانية القديمة كما جان، أو حضارات بلاد الرافدين والحضارات الفارسية. استمر هذا النشاط البحري لهذا الميناء حتى تلته الكثير بعض الموالي الأخرى التي بحكم المسار التاريخي ما بين النشوء والانحطاط، فظهرت موالي أخرى في عمان تغلبت أو توسعت أو كثرت فيها النشاط التجاري البحري، فظهرت المواني الأخرى. طبعا هذا الميناء كان يعني مجال للتصدير الكثير من المواد من عمان، كان يصدر منه النحاس، كان يصدر منه بعض الصخور التي تذهب إلى حضارة الرافدين، كذلك كان يستورد بعض البضائع اللي لا توجد إلا في الهند أو في شرق أفريقيا التي كانت تجد أو تصل إلى عمان، ومن عمان أو من ميناء عمان توزع إلى مواني شرق أفريقيا. نأتي الآن أعزائي المستمعين إلى ميناء أكيلا. وميناء أكيلا هو أحد المواني القديمة الذي أشار إليه كذلك صاحب كتاب، أشار إليه جاليليوس بلينوس الذي تواجد في الفترة من 23 إلى 79 ميلادية، أبي معنا في القرن الأول ميلادي. وذكر أكيلا أحد أنشط المواني العمانية في العصر السلوقي، حيث يقول أن السفن التجارية التي كانت تنطلق من أكيلا الواقعة قرب رؤوس الجبال متجهة إلى هن، وترى الدكتورة أسمهان الجروم أن أكيلا قد يعني بلونز خلط ما بين رأس الحد ورأس من سندم، ويشترك معها البعض في أن معها أو يرى أشخاص آخرون أو بعض آخرون أن هذا الرأي هو الميناء يتمثل في ميناء قلهات، وهناك رأي آخر يتمثل في رأس القاد الذي هو في صور، حيث يتشابه الوصف مع رأس القاد. على كل هذا البحث، هذا الميناء من حيث تاريخه وموقعه يحتاج إلى الكثير من البحث. الميناء كذلك كان نشط في تلك الفترة، خاصة في تجارة اللبان التي كانت تصل من محافظة ظفار وفي ميناء من ميناء سمهرة، والذي يصل إلى عمان، ومن عمان يتم توزيعه إلى بلاد الرافدين أو إلى الشرق كالهند وغيره. وميناء أكيلا يؤكد موقعه على أهميته بالنسبة لمسار التجارة العالمية في تلك الفترة من المحيط الهندي أو قرب المحيط الهندي الذي يشمل بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي. هذا باختصار ما يخص ميناء أكيلا. نأتي حاليا أعزائي المستمعين إلى ميناء مسقط. وميناء مسقط أو كما أطلقت عليه مجموعة من الأسامي في مسارها التاريخي، من ضمن هذه الأسماء ميناء كريبتوس ليمن، حيث ذكره كلوديوس بطليموس عام 150 ميلادية في جغرافيته، إشارها مع ميناء يقع على الساحل بعد سلسلة جبال حجر عمان، وأسماه الميناء الخفي، وهذا الرأي اتفق معه العالم الجغرافي جيرمون، ويعتبره الميناء الرئيسي لعمان في عهد بطليموس. أما بوتس يمكن ميناء مسقط يعتبر أشهر ميناء في المنطقة لتصدير جوز الطيب، حيث عرف في أوروبا باسم مسقط نوس، ويطلق على قشرة جوز الهند اسم ماكا نسبة إلى ماكيتا، وذلك نسبة إلى مختصر اسم مسقط. ورغم حالة الركود الاقتصادي في المنطقة إلا أن ميناء مسقط كان نشط تجاريا، وكانت الأساطير العمانية تجوب مختلف السواحل البحرية في منطقة بحر العرب وبحر عمان. وتذكر الدكتورة صباح الشيخ لي أن ورود اسم مسقط وتكراره في مؤلفات وفي في أراجيز وفي كتب أحمد الماجد دلالة على نشاط هذا الميناء، ودلالة على قوة هذا الميناء في تلك الفترة. وهذا ليس بقريبا بحكم أن أحمد الماجد كملاح عماني عاصر تلك يعني سمعنا ذاك الميناء في تلك الفترة وعاصره طوال مسار نشاطه التجاري. إلا أن الجدير بالذكر أن السلطة في عمان في تلك الفترة وخاصة من عهد السيد سلطان بن أحمد، السلطان سيد سلطان بن أحمد الذي جعل من مسقط هي المركز السياسي له، نشطت فيها ميناء مسقط، وأصبحت ميناء مسقط في عام 1790 هو الموزع الوحيد لمادتين السكر ومادة البن الذي يستورد. وكان للبن هناك أسطول تجاري عماني يصل إلى 150 سفينة، منهم 50 سفينة موقعها في مسقط و100 سفينة كانت موقعها في مدينة صور. بعض الكتب والدراسات تؤشر إلى أن هذا الميناء كان يستقبل نصف إنتاج اليمن من البن اليمني الذي كان يتواجد في الذي يعني يجلى من الهند ويوزع إلى الشرق إلى الهند ويجلى من اليمن ويوزع إلى الهند ويوزع إلى دول الخليج العربي وخاصة المواني العراقية التي بدورها تصدر إلى تركيا وإلى أوروبا. فرانكلين لما زار مسقط في عهد الإمام سعيد بن أحمد عام 1787 وجد أنها جميلة الأسواق وأسواقها مكتظة بالبضائع، وهذا يدل على مدى الحراك الاقتصادي للسفن العمانية وغير السفن العمانية التي تصل إلى عمان، ومما زاد من قوة هذا الميناء وساعد في إقبال التجار عليه وقادة السفن أن السلاطين والأئمة في عمان حرصوا على تخفيض الرسوم الجمركية في الميناء، ففي عام 1790 مثلا أصبحت الرسوم الجمركية للمسلمين 2.5 فقط أو 2.5% ولغير المسلمين 5%، بينما كان في عصور أخرى المسلمين يكونوا أو العمانيين والمسلمين يصلون إلى 5% وغيرهم يصل إلى 8 وإلى أكثر من ذلك. ميناء مسقط اللي ساهم في نشاطه وبروزه كميناء المنهج الذي اتبعه العمانيون مع أصحاب السفن والتجار الذين يقدمون من مختلف الدول إن كان من الصين أو من الهند أو من شرق أفريقيا أو من دول الخليج العربي، هذا المبدأ الذي هو مبدأ التسامح وعدم مضايقة التجار والنفس الطيبة في المعاملة شجع الناس على الإقبال عليه من مختلف الدول، مما ساعد على رقيه وارتقائه ووصوله إلى مرتبة كبيرة حيث أصبح هو البوابة الرئيسية في القرن 17 فما حتى القرن 20 أو منتصف القرن 20 لتجارة الشرق مع دول الخليج العربي والعكس ما بين مصادرات دول الخليج العربي إلى الهند وشرق أفريقيا.
1: العمانيون والبحر.

0: يعد ميناء أكيلا أحد الموانئ العمانية النشطة في العصر السلوقي، فقد أشار بليني إلى أن السفن التجارية تبحر من هذا الميناء إلى الهند، وأضاف أنه مركز تجاري تابع لجماعة من السبائيين الذين يملكون عددا من المدن والجزر، وتعتبر أكيلا سوقهم التجاري. وتقول الدكتورة أسمهان الجارو في كتابها الموانئ العمانية القديمة ومساهمتها في التجارة الدولية في ضوء الكتابات اليونانية والرومانية من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي، تقول إن هذه إشارة جديرة التمحيص، فإذا اعتبرنا أنه يقصد بالسبائيين قبائل الأزد فذلك ينسجم تماما مع الدلائل الأخرى التي ساقتها كتب الأنساب. وارتبط ميناء أكيلا قلهات بأقدم هجرة عربية قدمت من اليمن، هي هجرة قبائل الأزد، وتتحدث المصادر الإسلامية على أن مالك بن فهم كان أكثر نزوله بميناء قلهات، ومنها انطلقوا إلى المناطق الداخلية في عمان.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

بدرية والزرع مندي ومتعطر عالزراعية قابلتني حليوة بتتمخطر في البدرية والزرع مندي ومتعطر عالزراعية قابلتني حليوة بتتمخطر شايلة الزلع شمسي وطلع يا جمالك سبحان صور في البدرية في البدرية.

الخير لقدومي دي صارت والغيت فرحان، وإيدي وإيدك هنخدر.

عايش ايام ولا في الجنة. جاي الليلة وجاي بالعائلة، جاي الليلة وجاي بالعائلة، والفرحة في قلبي ما تتقدر ما تتقدر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقات الماضية تحدثنا عن كثير من المواضيع التي تخص تاريخ مجان القديم، ومنها نشأة التجارة في مجان، نشأة الزراعة، تطور الملاحة، تطور صناعة السفن، ومجالات أخرى كثيرة. كما استعرضنا أيضا في الحلقات السابقة تسلسل التاريخ في عمان، ومتى بدأ يعني النشاط البشري، ثم متى بدأت التجارة، ومتى بدأت الصناعة وغيرها. طبعا من بداية يعني ما قبل التاريخ إلى العصور يعني بداية الميلاد، بداية القرون الميلادية، وحتى بداية ظهور الإسلام. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع آخر بإذن الله تعالى، وهو النظام السياسي والعسكري في مجان وفي شبه الجزيرة العربية بشكل عام. طبعا تأسست الدويلات المبكرة في جنوب بلاد الرافدين منذ 1400 قبل الميلاد، يعني بدأت يعني تظهر حضارة سومر وحضارة أكاد في بلاد الرافدين منذ 1400، أي تقريبا منذ 3400 قبل الميلاد. وبعدها بقليل أو في نفس الفترة أيضا ظهرت حضارة وادي النيل في مصر، وبدأت تنشأ الدويلات. طبعا في هذه الفترة بالذات بدأت أيضا تظهر الكتابة التي ظهرت منذ حوالي 3400 أيضا قبل الميلاد. طبعا يعني لما بدأت الكتابة أثرت بشكل كبير يعني في تسجيل كثير من المعلومات، معرفتنا كثير عن التاريخ القديم من خلال السجلات التي وجدت في بلاد الرافدين وفي غيرها من المواقع التي بدأت أيضا تستخدم الكتابة. طبعا اكتسبت مجان كثير من يعني كثير من الخبرات خلال نهاية 1400 قبل الميلاد، يعني بدأت يعني تظهر بعض المنجزات وبعض الأعمال وبعض يعني النشاط، سواء كان التجاري أو الصناعي أو غيره، منذ نهاية 1400 قبل الميلاد. مثل يعني أيضا صناعة النحاس بدأت في نفس الفترة، وظهور الواحات الزراعية أيضا في المناطق الداخلية 3100 قبل الميلاد، النحاس تقريبا 3400 قبل الميلاد. وبدأ أيضا التواصل الحضاري، ظهور يعني بعض الآثار التي تؤكد أن عمان كانت متواصلة مع دويلات المنطقة في تلك الفترة، مثل الآثار اللي وجدت في رأس الحمراء والتي تعود إلى 3400 قبل الميلاد. الإناء كان من بلاد فارس، والقار اللي كان موجود في الإناء من بلاد الرافدين. فطبعا في نهاية 1400 بدأ النشاط في مجان يظهر بشكل واضح. وطبعا كشف السجل الأثري النمو السريع للمدن المركزية في بلاد الرافدين، طبعا بلاد الرافدين والمناطق الأخرى أيضا في المنطقة في يعني الشرق الأدنى، كما ظهرت المعابد أيضا والمحاكم والمكاتب والأسواق والمخازن وإدارة المياه والخزانات والثكنات العسكرية ومستلزمات الدفاع والمصانع والورش. كل هذه اللي ظهر طبعا في المنطقة ظهر في نهاية 1400 قبل الميلاد. طبعا أقدم المراكز اللي كانت موجودة في تلك الفترة في المنطقة ظهرت في بلاد الرافدين في عدة مدن رئيسة مشهورة، كانت منها أورك وأوريدو وكش ولجش وسوسة، وهذه المدن كلها ظهرت في 3400 تقريبا قبل الميلاد. وكانت مجان وشبه الجزيرة العربية في تلك الفترة يعني لم تظهر بالشكل الكبير كمدن كبيرة لها يعني مكونات كبيرة من الآثار، لكن بعدها فترة قريبة بدأت تظهر طبعا الآثار في مجان، وخاصة المقابر الركامية اللي كانت تنتشر في معظم مناطق مجان ظهرت منذ فترة حفيد. طبعا فترة حفيد هذه تعود إلى 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. وطبعا حتى الفترة اللي بعدها اللي هي فترة تسمى أم النار 2700 قبل الميلاد إلى 2000، هذه أيضا ظهرت فيها المقابر الركامية والنشاط البشري. يعني هذه الفترة بالذات، يعني من 3200 قبل الميلاد إلى 2000، هذه كان فيها نشاط يعني حضاري كبير في مجان. طبعا مجان يعني في بداية ظهور الدويلات الموجودة في بلاد الرافدين، قلنا أن النشاط البشري في عمان كان أقل، لكن طبعا يعني ظهور الدويلات المبكرة خلال الألف الرابع قبل الميلاد أثر على تطور الأمور في شبه الجزيرة العربية بعدها، يعني مباشرة أو بعدها يعني فترة قليلة 100 أو 200 سنة بدأت يعني تظهر النشاطات في شبه الجزيرة العربية. طبعا احتياج هذه الدويلات أو هذه الممالك أو هذه الحضارات اللي كانت موجودة في بلاد الرافدين وفي غيرها، البعض المنتجات اللي ما كانت موجودة في بلاد الرافدين مثل النحاس. طبعا النحاس كانت يعني بلاد الرافدين تحتاج له، فكان يصدر من مجان إلى بلاد الرافدين. طبعا يعني خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الاقتصادية المرتبطة بالنشاطات التقليدية المعيشية في كل من وادي الرافدين وإيران، يعني بدأت طبعا يكون في علاقات اقتصادية وتواصل بين بلاد الرافدين وبلاد فارس وبين طبعا شبه الجزيرة العربية. كان دور الزراعة هامشيا في مجان حتى العصر البرونزي المبكر، يعني الزراعة ما كانت ظاهرة بشكل كبير في مجان إلا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. يعني أقدم الواحات اللي موجودة في مناطق الداخلية من عمان ظهرت منذ 3100 قبل الميلاد. طبعا بداية العصر البرونزي المقصود طبعا العصر البرونزي بدأ 3200 قبل الميلاد الحد 1300 قبل الميلاد، بعدها طبعا 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، هذا يسمى العصر الحديدي. فطبعا يعني بداية الزراعة في مجان ظهرت في بداية العصر البرونزي اللي هو تقريبا 3200 إلى 3100 قبل الميلاد. طبعا المعلومات اللي كانت عن داخل عمان يعني محدودة من حيث الآثار، يعني الآثار اللي وجدت في عمان الداخل في الفترات القديمة الألف الرابع الألف الخامس الألف السادس الألف السابع وحتى الألف التاسع قليلة أو شحيحة كانت موجودة في المناطق الداخلية من عمان، عكس المناطق الساحلية من مسقط وحتى رأس مدركة بالوسطى. يعني هناك عشرات المستوطنات وجدت، وهذه المستوطنات تعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. مثلا محافظة مسقط وجدت آثار في رأس الحمرة، أقريات أيضا وجدت فيها آثار في خور الملح، صور أيضا وجدت فيه آثار في طيوي ورأس الحد ورأس الجنز، ومدينة صور أيضا بالنفس وجدت فيها آثار. قعلان أيضا ظهرت آثار فيها في عدة مواقع، طبعا القديمة هذه تعود إلى الألف الرابع اللي هي سويح وأيضا الأشخرة. طبعا يعني هذه الآثار كلها تدل على أن كان في نشاط بشري في المناطق الساحلية، كان مبكر للنشاط البشري في المناطق الداخلية. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام الأعزاء، أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. الموضوع طويل، النظام السياسي والعسكري، وإن شاء الله بنتابعه في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة فانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية، بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة. وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة، وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مرلة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة، وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو، خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقائه. لقد تذكرتكم ذات اليمين وذات الشمال، كان رأسي متمرغا على وسادة جوالة في الحماقة، وكنتم أنتم ذات اليمين وذات الشمال، وأنا طافح بالمروءة وقبراتي تغني. رأيتكم هناك في الشمع الذي يذوب، وجدت نفسي في تهلكتكم وأمانيكم، وكل هذا الخبث الرذاذي ينادمني ويناديكم، كل هذا الرأس المشرئب الذي يطرق ما بعد الفجر يغذي زواداتكم في اللوعة والأسى البري، طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة، دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون، والآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجاباً أو عقاباً سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفاً شيطانياً أيضاً؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير، كثير جدا، لكنه ليس كثيرا، كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات. موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

عبد الملك بن محمد بن مروان، عاش في الفترة من 464 هجرية إلى 557 هجرية، طبيب نطاسي مسلم معروف في الأندلس. وابن زهر كنية أسرة من علماء المسلمين نشأت في الأندلس من بداية القرن العاشر إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي. يقول عنه الدكتور محمد مجيد السعيد رئيس جامعة الموصل سابقا في دراسة عميقة عنه بعنوان ابن زهر الحفيد الأندلسي، حياته وشعره وموشحاته، نشرها في مجلة المورد عام 1980. كانت ولادته في إشبيلية، وفيها نشأ وترعرع وتعلم العلوم الدينية واللغوية كبقية صبيان إشبيلية ممن يتوجهون نحو مدارس العلم والمعرفة، فحفظ القرآن وسمع الحديث ورشف من مناهل الأدب العربي شعره ونثره، وكان يحفظ صحيح البخاري كله متنا وإسنادا. أخذ صناعة الطب عن أبيه وجده أبي العلاء، وكان من شيوخه ومعلميه الذين أخذ عنهم غير والده وجده عبد الملك الباجي. كان ابن زهر إلى جانب معاناته القريض والتوشيح معتنيا كآبائه بمهنة الطب، متابعا لأقوال علمائها وتجاربهم، مباشرا أعمالها موصوفا بحسن المعالجة وجودة التدبير، فلم يكن في زمانه أعلم منه بصناعة الطب. وذكره قد شاع واشتهر في أقطار الأندلس وغيرها من البلاد، حتى لقب بشيخ الطب وجالينوس العصر، وغدا المشرف على علاج ملوك الدولتين المرابطية والموحدية، متمتعا لديهم بمنزلة مرموقة. وإذا كانت قوافي العروض لدى ابن زهر ليست بالمستوى الذي يجعل منه شاعرا مبرزا أو مشهورا معروفا بهذا الفن، حتى مع وجود تلك الومضات الفنية في أشعاره، فإنه حينما يساق الحديث عن الموشحات نجد اسمه يتصدر كوشاح مبرز وفنان أصيل في هذا اللون من النظم. فقد كان وكما يتجلى من تراثه الموشحي مقتدرا على صناعة التوشيح، متمكنا من قوافيه، مفتنا في معانيه، مجددا في طريقته، فكان لسلاسة موشحاته ورقتها وخفة أوزانه ولطافتها ودماثة خرجاته وحرارتها استجابة واسعة لدى جمهورها من المتلقين والقراء، حتى طغت بعض موشحاته وفاقت شهرتها صنيع وشاحي الأندلس المحترفين لهذا الفن المتكسبين به. ونقرأ هذه المختارات من موشحات ابن زهر. يقول ابن زهر: زعمت أنفاسي الصعدا أن أفراح الهوى نكدوا، هام قلبي في معذبه وأنا أشكو لمطلبه، إن كتمت الحب مت به، وإذا ما صحت وكبدا فرح الأعداء وانتقدوا. أيها الباكي على الطلل ومدير الراح بالأمل، أنا من عينيك في شعلي، فدع الدمع السفوح سدى وغرام الشوق يتقد. مقلة جادت بما ملكت، عرفت ذل الهوى فبكت، وشكت مما بها ورثت، وفؤادي هائم أبدا ما عليه للسلو يد. إن عيني لا أذنبها أتعب

0: قلبي وأتعبها لنجوم بت أرقبها. رمت أن أحصي لها عددا وهي لا يحصى لها عدد. وغزال يغلب الأسد جئت لاستنجاز ما وعدا، فانزوى عني وقال غدا. أترى يا قوم إيش هو غدا؟ في أي مكان يسكن أو يوجد؟ ولابن زهر هذا الموشح الشهير: أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي. ونديم همت في غرته، وشربت الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني أربعا في أربع. وصنبان مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط الجوى، خافق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي بما لم يقع. ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقومي عذلوا واجتهدوا، أنكروا شكواي مما أجد. مثل حالي حقه أن يشتكى، كمد اليأس وذل الطمع. ما لعيني عشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر. وإذا ما شئت فاسمع خبري، شقيت عيناي من طول البكا، وبكى بعضي على بعضي معي. كبد حر ودمع يكف، يعرف الذنب ولا يعترف. أيها المعرض عما أصف، قد نما حبك عندي وزكى، أيظن الحب أني مدعي؟ كان ذلك حديثا عن الوشاح الأندلسي ابن زهر الإشبيلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، إلى اللقاء الأخير لهذه الدورة البرامجية الذي يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فحي الله هذه الصباحات التي يسكنها الهدوء والأمان والطمأنينة، وخيوط الشمس تمتد إلى كل الأرجاء.

أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. الصباح حينما يأتي يسكن قليلا، ليس لأنه متعب بل لأنه يأخذ نفسا عميقا قبل أن يمضي بالحياة، يعطيك أنت أيضا نفسا ليقول لك اهدأ الآن، لأن بعد قليل لن تجد وقتا للهدوء، فاستغلوا صباحاتكم الآن بسكونها وهدوئها أن تكونوا مقبلين على الحياة سعادة ورضا.

وصباح الخير. أما بعد فالصباح بداية لكل جمال، لكل أمل، يعلمنا ألا نيأس، فبعد ظلمة الليل هناك صباح باسم مشرق كالذي أنتم الآن فيه، يشبهكم ويشبه ابتساماتكم، تباشير الأمل، وأولئك الذين يشعرونك بأن الحياة أجمل وأرحب يبدون دائما في الصباح. نحب الصباح لأنه يحثنا أن نكون على الأمل، على الطموح، على الفأل وحب الحياة. والصباح يخبرك كل يوم ليقول لك بأن المجد دائما وأبدا لأصحاب الكفاح، فهلم وهيا لكي تبدأ حياتك من جديد هذا الصباح.

وأسعد الله الصباحات أملاً وتفاؤلاً في يوم الخميس 17 محرم 1448 للهجرة 2 يوليو 2026 للميلاد. لكن السؤال الذي يلح بنفسه الآن: لماذا نحب فيروز صباحاً؟ لماذا يشكل صوتها هذه الحالة الوجدانية الاستثنائية؟ تعرف ليش؟ لأن فيروز صوتها يتجاوز كون مجرد غناء ليصبح جزءا من الهوية والذاكرة الذي ارتبط بأدق تفاصيل صباحاتنا.

وصباح الحب يا وطني. نعم صباحك حب وانتماء يا وطني. وعندما نتحدث عن عمان فنحن لا نتحدث عن وطن فحسب، إن الحديث يكون عن الحب والانتماء، عن الاعتزاز والفخر، عن الجذور الراسخة التي تمتد من أجدادنا، آبائنا، أحفادنا، عن قيادة حكيمة، عن شعب وفي، ونجد قلوبنا تهتف قائلة الحمد لله عليك يا وطني عمان.

صباح الخير يا وطني الحبيب، صباح عروقنا التي تنبض بحبك يا وطني عمان، صباح الحب الأصدق والوفاء الأجمل والولاء والانتماء، وصباح الخير يا وطن الأمان والسلام للمسك والعنبر، على امتداد وطني نجدد فيه حبا ووفاء لأرض ربينا عليها وأصبحنا اليوم نطاول عنان السماء، فخرا أن أوجدنا الله عمانيين، فصباح الحب يا وطني.

0: ويتجلى نور الصباح على القرية الآن في بحر عمان في المرسى على شط العرب في الطريق إلى سفوح جبل شمس إلى قمم جبل سمحان. صباح عمان مطاراتها ومدارسها ودروبها والناس المنجزات والمصانع والوجوه والحياة على امتداد أرجاء عمان، سائلين الله تعالى أن يديم الأمن والرخاء والسعد والنماء على عماننا العظيمة وأن يكتب التوفيق في خطى سلطاننا المعظم هيثم.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعده نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

0: وصباح عمان التي بنيت على قواعد متينة وقيم سامية، فبارك الله العطاء وضاعف الخير، فكان الأمن وعم الاطمئنان، فصباحات مشرقة على كل أرجاء عمان. ونحن الآن في ميادين الواجب ملبين نداء عمان، مشمرين سواعد الجد، ننطلق إلى أعمالنا بروح الفريق الواحد.
1: إن عمل الفريق هو دائما ناجح، إن شاء الله في هذا البلد دائما نعمل كفريق في كل مجالات.

0: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب رافع.
1: هذا نهج العمانيين على الدوام، صف واحد فصبحت بالخير يا وطن العز والسؤدد. ونحن نلبي نداء عمان على الدوام مستبشرين بيوم سعيد، داعين الله تعالى أن يديم المجد على أرض وطننا عمان. فصباح التوكل على الله، ننطلق إلى الحياة عملا كبارا صغارا، كل يعمل بإخلاص بروح فريق واحد، وتشرق شمس عمان في الأفلاج، في القلاع، في الحقول. صباح عهدنا مع الله أن نضع نصب أعيننا الحفاظ على المكتسبات المشهودة لعمان، والعمل على صناعة مستقبل مشرق لنهضة متجددة عامرة بالعطاء. فصباح يقترن بالعمل الجاد، وهذا الطريق الذي نبذله في كل صباحاتنا إلى المستقبل، من نزوة وصحار وصلالة ومن كل قرية في بلادي تشرق الشمس فيها إذانا بمسيرة يوم جديد. فصبحتم جميعا بكل خير ونور وعطاء في خاتمة أعمال هذا الأسبوع، تبذلون قصارى جهدكم، غايتكم ومقصدكم عمان. فحييتم جميعا مشمرين عن سواعد الجد، باذلين جهدكم وإخلاصكم وعملكم وسعيكم الدؤوب من أجل عمان في رحلة البناء في كل المشروعات، وهذه الجموع المباركة للعمل بروح مخلصة في كل بقعة تشرق فيها شمس وطني عمان في هذا اليوم. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

المواطنون الكرام، شهدت الأعوام الماضية انطلاقة رؤية عمان 2040، رؤية العمانيين جميعاً وطريقهم الواضح نحو المستقبل، ولقد حققنا بحمد الله وتوفيقه أهداف هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة، حيث شهدنا بفضله تعالى التحسن المستمر في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، والتي ما كانت لتتحقق لولا تكاتف الجميع ومساندة أبناء هذا الوطن جميعاً لجهود الحكومة ومساعيها. وسنعمل على مواصلة هذا التقدم في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح في مستوى الجودة والكفاءة التي يتطلعون إليها، وبما يتيح لهم المجال للإسهام في تطوير منظومة الخدمات العامة التي نريد لها أن تكون مجالاً حيوياً للتميز الحكومي وركيزة للركائز التنافسية. وقد حرصنا على أن يترافق هذا التحسن مع التوسع في خدمات البنية الأساسية والمرافق الصحية والتعليمية وتطوير المدن المتكاملة والمشاريع الاستثمارية الكبرى كلما أتاحت لنا الإمكانيات المالية ذلك.

عين على الصحافة. أهلا أهلا بالجميع إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يهنئ الحاكمة العامة لكندا. ترسيخ المقاربات الدبلوماسية الوقائية مع المملكة المتحدة. سلطنة عمان تؤكد أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. السيد بالعرب يرعى ختام برنامج مرتكز. تخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. سلطنة عمان تؤكد اهتمامها البالغ بحرية وحقوق الإنسان وحرياته. إعداد وتأهيل الضباط على المستوى العملياتي. تخريج الدفعة 39 من كلية القيادة والأركان المشتركة. 7 مشروعات لصيانة وتأهيل الطرق في ظفار بتكلفة 14 مليون ريال. إنجاز 46% من مشروع حي المسرات و88 وحدة سكنية. مشروعات إسكانية نوعية ترفع كفاءة البنية العمرانية والتنمية المستدامة بمحافظة الظاهرة. تكريم الطلبة الفائزين في 3 مجالات إبداعية ضمن مبادرة خلك حريص. ومن عناوين جريدة عمان في صفحاتها الاقتصادية: مبادرة لتطوير حلول رقمية متكاملة لسلاسل التوريد في قطاع الطاقة. إطلاق النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي. اتفاقية تعاون لتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج تمكن للعمل الحر المستقل. مبادرة شراكة لتنمية الكفاءات الوطنية تبدأ برامجها بمحافظة ظفار. مذكرة تعاون لتعزيز التحقيق في وقائع وحوادث الطيران. الطيران العماني يعزز شبكة وجهاته بتدشين 5 محطات جديدة. و 9,000 شجرة ضمن مشروع استثماري يعزز الانتاج المحلي بنزوة. هيئة الخدمات المالية تعتمد نسب تخصيص أسهم شركة أوميفكو. مؤشر بورصة مسقط يكسب 53 نقطة. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. الأمنيات والدعوات لكم جميعا بصباحات مشرقة تتحقق فيها أحلامكم، آمالكم، تطلعاتكم، فرافقتكم السلامة أينما كنتم تمضون على بركة الله إلى مختلف وجهاتكم، سائلين الله تعالى أن يكتب لكم السداد والتوفيق وأن تصلوا سالمين آمنين إلى وجهاتكم. مستمعين لإذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

صباح الخير، صباح النور والمحبة والبركة، صباح المتفائلين المستبشرين خيرا. يلا يلا يلا يلا، آخر يوم عمل لهذا الأسبوع، بعد هذا اليوم أنتم مدعوون للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع. وإلى أولئك الذين على نية إن شاء الله إلى التوجه إلى محافظة الظفار وقضاء أجواء خريفية، ترى الأجواء هذه الفترة أجواء لطيفة في غاية الجمال، درجة الحرارة العظمى في صلالة المدينة 29 والصغرى 27، والجبال اكتست باللون الأخضر وتواصل هطول الرذاذ الخفيف، فيما تبدو الأجواء استثنائية وجميلة. في مسقط درجة الحرارة العظمى اليوم 37 والصغرى 30 درجة مئوية. راجين لكم جميعا أوقات صباحية ملؤها الخير والسعادة والمحبة والبركة. حي وسهلا ومرحب بالجميع، ولمن يسأل عن توقعات للحالة الجوية فتشير التوقعات إلى تكاثف السحب المنخفضة والضباب مع فرص تساقط الرذاذ على أجزاء من المناطق الساحلية من محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. درجة الحرارة الصغرى سجلت أمس، تعرف في جبل شمس كم؟ 18 درجة مئوية. وفي سيق في الجبل الأخضر 23 درجة مئوية. أهلا أهلا بالجميع، رافقتكم السلامة أينما كنتم، وأسعد الله صباحات المبتسمين المتفائلين بكل خير. تريد يوميا تستيقظ وأنت على قدر عال من السعادة، كن ممتنا في صباحك أن وهبك الله يوم جديد. في سؤال، متى آخر مرة كتبت فيها بيدك؟ جيب ورقة وقلم واكتب، اكتب، أثر ذلك واضح وجلي. فصباح الخير والمحبة والسعادة والبهجة ممتدة من مسقط إلى كل أرجاء عمان الحبيبة، لمن يستمع الآن إلينا في طريقه إلى دوامه، إلى موعد في مستشفى، للمتجهين إلى رحلة داخلية خارجية عبر مطارات عمان، للقادمين إلى أعمالهم من مختلف الولايات والمحافظات، صباح الخير.

اهلا اهلا بالجميع، بشر كيف شوارع ان شاء الله سالكه وكل شيء يمضي على خير ما يرام، رافقتكم السلام اينما كنتم، راجين لكم صباحات مشرقه بالخير والنور. ولمن يسال عن نتيجه مباراه الولايات المتحده والبوسنه والهرسك، فالنتيجه المباراه انتهت قبل تقريبا 40 دقيقة وقل بفوز المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-0. صباح الخير يا هلال، وصباح الخير يا عليا، أهلا ومرحبا بخالد، وصباح الخير والنور للجميع. سؤال نذكركم فيه بمعلوماتكم ونعيشكم أجواء صباحية منعشة. هذه المرة نريد نسألكم عن اللافندر. اللافندر هو الاسم الإنجليزي لنبات، إيش اسمه بالعربي؟ ما الاسم العربي للافندر؟ يلا نشوف أول واحد يشاركنا الجواب، مسموح لك تبحث عن المعلومة من جوجل، من أي مصدر بحث، من بالاستعانة بأي محرك بحثي، بأي تطبيق ذكاء اصطناعي، المهم أنك تشارك. ما الاسم العربي لشجرة أو لنبات اللافندر؟ ما الاسم العربي لنبات اللافندر؟ يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 وات مورنينج يوث. صباح الخير يا منى، أهلا بحمود. لا يا حمود إجابة خاطئة طبعا. ما الاسم العربي للافندر لنبات اللافندر؟ إيش اسمه باللغة العربية؟ صباح الخير لأم فراس، أهلا ومرحبا بالشيماء وأيمن الذيابي، أبو منصور وفايز، صباح الخيرات للجوري وللعلوية، مرحبا بسالم ومرحب مرحب بالراس بي. ما الاسم العربي للافندر؟ يلا إذا تعرف الجواب شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بميس، وصباح الخير لأم ريان، حية وسهلة ومرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7662. نحن نصبح عليكم باللافندر، لكن نسألكم ما الاسم العربي للافندر؟

اهلا اهلا بالجميع. محمد المحروقي صباح الخير، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب2456 والبحري بعد صباح الخير ومرحبا بابو سالم. نسالكم عن الاسم العربي لنبات اللافندر، ايش الاسم العربي لشجره او لنبات اللافندر؟ اللافندر بالانجليزي، فما اسمه باللغه العربيه؟ شاركنا يلا الى 90456 اوات مورنينج يوث اللي ابتدى صباح الحين. حفظك الله ورعاك، رافقتك السلام اينما كنت. بالمناسبة أنت تبدو أكثر جمالا إذا ما ابتسمت. رامس المعشني صباح الخير، وفاطمة البلوشي صباح الأنوار، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. والاسم العربي لنبات اللافندر إيش؟ أهلا أهلا بأم الوليد، ابتسموا، إنه يوم الخميس آخر يوم عمل لهذا الأسبوع، املأوا صباحاتكم بكل بهجة وسعادة ورضا وأمل. إيش الاسم العربي لنبات اللافندر؟ يلا اللافندر ما اسمه باللغة العربية؟ الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث، يلا بكل نشاط. أين تفاعلكم الجميل اللي تعودناه منكم؟ أهلا بعمر رزيقي، وصباح الخير لأم عسل، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. إلى أن يصل جوابكم الصحيح، تعال خبرك ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا. كشفت أبحاث جديدة أن شرب القهوة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد وتليفه. واعتمدت الأبحاث اللي نشرت في مجلة طب الجهاز الهضمي والكبد السريري على متابعة 355 ألف شخص لمدة قاربت 15 عام. أظهرت النتائج أن أولئك الذين يتناولون يشربوا القهوة، قهوة من غير إضافات، قهوة سادة يعني، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد بنسبة

أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار، حيا وسهلا ومرحب بكل المتفائلين خيرا بكل جمال ومحبة. أما الاسم العربي لنبات اللافندر هو طبعا الخزامة. شكرا لتفاعلكم. والهيثم الكعبي، وصباح الخير لسالم النصري أبو عبد الله، حيا وسهلا ومرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0288، وصباح الخير لمن ينتهي رقمك ب4770. انزل على ذكر خزامة، ايش اسم بنات بحرف الخاء غير خديجة وخلود وخزامة؟ يلا نشوف تفاعلكم السريع، نشوف اللي مركزين معنا بتفاعلهم. الهدف ان نحدث معلوماتك وانك تشغل عقلك شوية. اسماء بنات بحرف الخاء غير اسم خزامة وخلود وخديجة، ايش اسماء اخرى بعد بحرف الخاء؟ يلا اول اللي بيتواصلوا معنا الى 90456 او آت مورنينج يوث غير اسم خديجة وخلود وخزامة، اسماء اناث بحرف الخاء، شاركونا الجواب الى 90456 او آت مورنينج يوث. وصباحاتكم محبة وخير، سعادة وبركة وبهجة ونور، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. تعرفوا لماذا يصبغ الأوروبيين نوافذهم بالطباشير البيضاء؟ لماذا؟ ايش تتوقعوا؟ يلا نشوف بعد مدى تركيزكم وتوقعاتكم بعد. لماذا يقوم الأوروبيون حاليا بتلوين وصبغ نوافذهم بطباشير طبشور القديمة؟ تذكروها اللي لونها أبيض؟ ليش؟ نشوف النشيطين اللي مركزين معنا. صباح الخيرات لنورة، أهلا ومرحبا بأبو عبد الله، وصباح الخير لخالد، حيا وسهلا ومرحب يا أبو همس. لماذا يقوم الأوروبيون بطلاء نوافذهم باللون الأبيض؟ يلا نشوف تفاعل النشيطين اللي مركزين معنا الى 90456 او آت مورنينج يوث. اهلا بالمعولية، فعلا اسماء بنات بحرف الخاء غير خزامة وخديجة وخلود اسم خالصة واسم خولة واسم خنساء. شكرا لتفاعلكم جميعا. طيب لماذا يقوم الاوروبيون بطلاء نوافذهم باللون بطباشير لونها بيضة؟ يلا ليش تتوقع؟ عادي أي شيء خطر في بالك شاركنا. ليش؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباح الطيب والأمل والتفاؤل، صباح المبتسمين المتفائلين خيرا في صباحاتهم. نرجو لكم جميعا صباحات منعشة بالأمل والتفاؤل والخير والرضا. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ما شاء الله اليوم 0088 مركز معنا صح، والباقين يلا. لماذا يقوم الأوروبيون بطلاء نوافذ بيوتهم بطباشير لونها أبيض؟ تعرفوا سبب؟ إيش السبب؟ السبب موجة الحر الشديدة اللي تضرب أجزاء واسعة من أوروبا. يقوم الأوروبيون حاليا بطلاء نوافذ منازلهم بمادة طباشيرية بيضاء، والهدف تقليل درجات الحرارة داخل المنازل دون اللجوء إلى حلول مكلفة أو معقدة. بحسب خبراء مواد البناء، فالمواد الموجودة في هذه الطباشير اللي تعرف باسم بلانك دو ميدون هو في الأساس نوع من الطين الجيري الطباشيري اللي يتكون من كربونات الكالسيوم، ما يمنحه خصائص عالية.

الضوء. أهلا أهلا بأصدقاء الصباح المتفائلين المستبشرين، أصحاب الكلمات اللطيفة الطيبة، جابرين الخواطر، أولئك الطيبون اللي ما في حد مثلهم. وعلى فكرة أنت واحدة منهم، أنت

اهلا اهلا بكم اينما كنتم، اسعد الله صباحاتكم بالمحبه والخير والنور والعافيه والبركه. اليوم 2 يوليو 2026 للميلاد، من بين المناسبات التي يحتفى بها على مستوى العالم اليوم العالمي او يوم النسيان العالمي، مناسبه تذكرك بان النسيان ترى جزء طبيعي، فلا تشيل هم ولا تضايق ولا ترتبك، عادي عادي. إذا كنت تنسى الأسماء، تنسى أحيانا الأماكن، بعض الأشياء، فعادي عادي، هدي هدي. اليوم يحتفي العالم بيوم النسيان العالمي. على فكرة، على ذكر النسيان، في سؤال: لماذا تتراجع ذكرياتنا ويتراجع تركيزنا مع مرور الأيام؟ مثلا أنت تسمع هذه الموسيقى، هذه موسيقى إيش؟ يلا نشوف اللي مركزين، أصحاب الذاكرة القوية اللي من مواليد الثمانينيات والتسعينيات والسبعينات بعد. هذه موسيقى أي أغنية؟ يلا ترى إجابتك دليل على أنك تجاوزت مرحلة النسيان وأصبحت مركز بعد. يلا يا صباح الخير، يا مرحب يا مرحب، يا حي وسهلة بالجميع. هذه الموسيقى لأي أغنية؟ يلا

هذه الموسيقى لأي مسلسل وهو من المسلسلات الذي تم إعادة إنتاجه، يعني حتى جيل الألفية، لكن تحديدا مواليد السبعينات والثمانينات والتسعينات. هذه الموسيقى لأي مسلسل من مسلسلات طفولتنا. يلا شاركونا الجواب. يلا أهلا هلا بهلال. الحمد لله راشد اليوم أبشرك الشوارع شبه فاضية. والباقين يلا، هذه الموسيقى لأي مسلسل من مسلسلات الطفولة. الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. يلا بالمناسبة بما أن اليوم يصادف يوم النسيان العالمي، أول شيء تحية صباحية للجوري ومرحبا بأميرة المحروقي وهيثم بعد صباح الخير وأحمد العامري بعد. أسألكم هذه الموسيقى لأي أغنية لأي مسلسل. صباح الخير لخالصة، وصباح الخير لأم ريان ومحمد الزجاري وأبو أحمد الهدابي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 9394 والباقين. يلا هذا المسلسل من ذكريات الطفولة، فهذه الموسيقى موسيقى أي مسلسل. يلا على فكرة عشان تقوي ذاكرتك عليك بالمكسرات والتوت الأزرق والشوكولاتة وحتى القهوة والشاي. أثبتت التجارب أن لديهم الشاي الأخضر والقهوة قدرة على إنعاش الذاكرة. صباح المحبة والخير والسعادة والنور والبركة والبهجة. لا تذهبوا بعيدا، بنرجع لكم لهذه الموسيقى. أهم شيء أن تكون مبتسما متفائلا هذا الصباح. صباح الخير من أم المأمون المعولي، صبح بالخير على الدكتورة فاطمة الحسني، وصباح الخير من نعيم البلوشي، أهلا وسهلا ومرحبا بأم فجر، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0259. أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم بكل بهجة ونور ومحبة وعافية وبركة. راجينا لكم صباحات ملؤها السعادة. ليش أحيانا نشعر بالجوع حتى بعد الأكل مباشرة؟ في أسباب ترى وراء ذلك. إذا كنت من هذا النوع اكتب لنا، نعم بنخبرك ماذا يعني ذلك، لماذا نشعر بالجوع بعد تناول الطعام. بنخبرك إذا كنت من هؤلاء الأشخاص اكتب لنا، نعم عشان نخبرك ليش ليش ليش نشعر بالجوع بعد حتى بعد ما ناكل. صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بسلطان، وصباح الخير لسيف حية وسهلة بأم حذام السيفي، تصبح عليكم بالخير وتتمنى لكم يوم سعيد وهي في طريقها إلى الدوام. أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وصباحاتكم ورد وفل وياسمين. أهلا أهلا بكم أينما كنتم، ولا تنسوا ترى اليوم يوم الخميس آخر يوم عمل، اليوم يتبعه إجازة نهاية الأسبوع، فاملأوا صباحاتكم بكل بهجة وسعادة ونور ومحبة. واليوم أيضا نودعكم على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله مع بداية سبتمبر القادم، اليوم آخر حلقة لبرنامج صباح الشباب لهذه الدورة البرامجية.

اهلا اهلا بي ندى، وصباح الخير لبدر الجابري، حيا وسهلا ومرحب بعبد الله، وصباح الخير والنور لصاحب الرقم اللي ينتهي رقم 0088. اشكرك راشد، انت ماجور كل يوم تشجعنا على العمل، شكرا جزيلا لك. اهلا اهلا بناصر، وليش ناصر اجازه؟ تعرف اجازه صيفيه، ان شاء الله راجعين لكم مع بدايه سبتمبر، لكن اثير اذاعه الشباب لا يتوقف يصحبكم بشكل يومي، ان شاء الله من يوم الاحد القادم يصحبكم الزملاء في برنامج صباح الياسمين، ونحن نرجع لكم ان شاء الله على بدايات سبتمبر. صباح الخير لسالم، سالم يعني تعرف شويه اجازات على الطاير. اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير لسعاد. اما سؤالنا لكم اللي ننشط في معلوماتكم، هذه الموسيقى لاي عمل من الاعمال من المسلسلات الطفولة التي اعتدنا عليها؟ اسمع اسمع مرة ثانية هذه الموسيقى. هذه الموسيقى لأي مسلسل من مسلسلات الطفولة، هذا تحدي. يلا بعد بنرجع لكم مع هذه الموسيقى، لكن اللي ابتدى صباحها الحين ساعة 7:02. هذه الموسيقى اللي اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للنسيان، تذكير بنعمة الذاكرة. هذه الموسيقى لأي مسلسل من مسلسلات الطفولة، هذا المسلسل الذي أعيد إنتاجه مجددا. هذا المسلسل اللي أنتج الجزء الأول منه، تعرف متى؟ 1979، والثاني 1982. وبالمناسبة هو مسلسل تعليمي ترفيهي، وهو النسخة العربية من مسلسل أمريكي اسمه شارع السمسم. أما هذه الموسيقى فهي لافتح يا سمسم أبوابك. شكرا لتفاعلكم جميعاً.

اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم يحتفل العالم في 2 يوليو باليوم العالمي للنسيان، تذكير بان النسيان امر طبيعي، لكن احنا خبرناك ببعض الادله التي بعض الاطعمه اللي تسهم في تقويه الذاكره. عليك بالالتزام بنمط غذائي صحي، ومن المهم جدا جدا جدا ممارسة الرياضة والنوم الجيد. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباح الخير للبلوشي، وصباح الأنوار لأبو منن. أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0346، بصراحة بنشتاق لكم. إن شاء الله نرجع إلى بتجدد، إن شاء الله نعود إليكم بشوق أكبر وبتجدد أكبر. صباح الخير والأنوار لمن يبدأ إجازة الأسبوع القادم. أهلا هلا بندى، وصباح الخير لعلي. أهلا بالجميع. على ذكر اليوم العالمي للنسيان، نريد نذكركم بعد بموسيقى لمسلسل من مسلسلات الطفولة. هذه الموسيقى التي اخترناها لكم الآن لأي مسلسل من مسلسلات الطفولة؟ تحدي، هذا تحدي. أتوقع أن الأكثر اللي بيكون على قدرة على الإجابة النساء. هذا المسلسل الذي تستمعون الآن إلى موسيقى، إيش اسمه؟ من مسلسلات الطفولة. يلا نشوف التفاعل السريع للنشيطين هذا الصباح. هذه الموسيقى لأي مسلسل من مسلسلات الطفولة؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هذا تحدي، تحدي. أول واحد يجاوب يبشر بإهداء خاص. هذا المسلسل الكرتوني الذي أحبه الصغار، خاصة جيل التسعينات. فهذه الموسيقى لأي مسلسل من مسلسلات الطفولة؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0351، صح. وأهلا وسهلا بإيمان، صباح الخير لعبد العزيز. أهلا بسعود، عهد الأصدقاء.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير والانوار والمحبه والسعاده والبهجه. شكرا لتفاعلكم جميعا واسعد الله صباحاتكم بكل نور وبهجه. زين يلا سؤال ننشط فيه بعد معلوماتكم. هذه المره عن حصن بيت النعمان. حصن بيت النعمان في اي ولايه من الولايات؟ يلا من اول واحد بيشارك الجواب الصح من كلمه واحده الى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. حصن بيت النعمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب الصحيح والسريع إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. يلا إلى أن يصل جوابكم الصحيح حول حصن بيت النعمان، تعال خبرك عن الأخطاء التي يرتكبها البعض صباحا وهي مضرة بالصحة. أكبر الأخطاء شرب القهوة فور الاستيقاظ، لأنه بعد ليلة من النوم يحتاج الجسم في المقام الأول إلى الماء. وأيضا من الأخطاء أنك تتفقد هاتفك فور الاستيقاظ. هدي هدي هدي هدي شوي. ومن الأخطاء أيضا أنك ما تمارس الرياضة. أهلا وسهلا ومرحبا بسها وصباح الخير لناصر. حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لأم فرح ومرح، حتى نحن بناخذ إجازة. أهلا أهلا يا أم فرح ومرح، إجازة سعيدة إن شاء الله. أهلا بأم مريم. وصباح الخير لمحمد مأمون، أهلا وسهلا ومرحبا من صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 5599. يريد يقدم تهنئته إلى عامر بن راشد الهاشمي بمناسبة قدوم أول حفيدة له، الله يجعلها سارة بارة يا رب. أسألكم عن حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. اللي ابتدأ صباحه الحين، حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب الصحيح يلا بكل نشاط إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. بعدين بنخبرك لماذا سمي بحصن النعمان وتاريخ أيضا هذا الحصن. شاركنا الجواب إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. صباح الخيرات يا أبو ماجد، أهلا أهلا بأحمد المعمري. وصباح الخير لفاطمة. حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. وأسعد الله صباحاتكم بكل البهجة والسعادة والنور والمحبة من اللي تنطبق عليه هالأغنية في حياتك، من اللي تشوف ان تماما تنطبق عليه هذه الأغنية في حياتك.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين، وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. صباح الشباب.

أهلاً بالجميع، صبحكم الله بالرضا والخير والسعادة والأنوار. حيا وسهلا ومرحب ببدرية البلوشي، وصباح الخير لأحمد القطيطي، وتهنئة من أبو ماجد الهلالي وجميع عائلته والأصدقاء. يتقدم بالتهنئة إلى عبد الله بن مسلم بن صالح السرحاني بمناسبة عقد قرانه مساء اليوم في ولاية الكامل والوافي. بالرفاه والبنين يا عبد الله، ونسأل الله لك سعادة أبدية وحياة مزدانة بكل الجمال. أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد، وصباح الخير لهلال الناعبي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين المبتسمين المتفائلين الذين على قدر عال من التركيز؟ اليوم يوم الخميس 2 يوليو 2026 للميلاد، حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بيت النعمان، هذا الحصن في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أوقات مورنينج يوث، وبنخبرك أيضا معلومات عن بيت النعمان. أنت شاركنا الجواب يلا سريعا. صباح الخير لعبد الله السريحي وحارب اللمكي وإلى العمل. أهلا بالجميع، حصن بيت النعمان وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ يلا يلا يلا يلا يلا بكل نشاط إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. أما إذا كنت من أولئك الذين يشعرون بالجوع بعد الأكل مباشرة، إذا كنت من أولئك الذين يشعرون بالجوع بعد الأكل مباشرة، في أسباب. تعرف واحد من أهم الأسباب إيش؟ إنك تأكل بسرعة. هدي هدي هدي، لا تتناول الطعام بسرعة. طيب ما الحل؟ ينصح بالانتظار 20 دقيقة على الأقل بعد الانتهاء من الوجبة قبل تناول أي طعام إضافي. وتعرف إيش واحد من الأسباب اللي يخليك تشعر بالجوع أيضا؟ نقص السوائل في جسمك. الحل كثرة الماء، وأيضا ترى التوتر والقلق يسهمان في ذلك. حصن بيت النعمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. اسمع اسمع، اخترنا لك هذا الصوت لنسألك من اسم الفنان العماني الذي ستستمعون الآن إلى

صباح الخيرات للجميع. هذا الصوت الذي تستمعون الآن إليه صوت من اسم الفنان الذي يغني هذه الأغنية. هذه من الذكريات الجميلة. صباح الخير والأنوار لهلال. شكرا جزيلا لك هلال، وكذلك لكم أنتم جميعا لطيب

هذه الأغنية أغنية قديمة جدا يا مركب الهند من روائع التراث اليمني، لكن هذا الصوت الذي تستمعون إليه صوت فنان عماني من اسمه تحدي تحدي. يلا أهلا أهلا بيعقوب القرطوبي وصباح الخير يا سندس، اللي جاوب إجابة صحيحة أبشر أبشر بهدا خاص من صباح الشباب. أهلا أهلا يا إيمان، صباح الخير لعامر وصباح الخير لمنتصر، ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. هذه أغنية من الأغنيات القديمة وتغنى بها كبار فنانين. اسمع اسمع هذا الصوت، هذا فنان عماني.

هذا الصوت العماني الذي تستمعون الآن إليه هو عبد الله الحتروشي، لكن السر في هذه الأغنية ألحانها، الألحان لسالم بن راشد الصوري.

في واحد بس جاوب إجابة صحيحة، خميس الفارسي. شكرا لك يا خميس على تفاعلك، وصباح الخير لسالم المشايخي، أهلا وسهلا بماجد، وصباح الخير للسرحي، أهلا بالسريحي بعد، وصباحاتكم جميعا المحبة والنور والخير والبهجة والبركات. أهلا بالجميع، نسألكم عن حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456@morningyouth. حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا، وصباحات نهاية الأسبوع.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير والانوار لمهره البلوشي. كيف عاد الحين؟ ان شاء الله راجعين يا مهره. شكرا شكرا لك يا مهره، شكرا على طيب هذه الكلمات. اسالكم جميعا عن حصن بيت النعمان في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم المحبة والسعادة والبهجة والنور والبركة. زمن المشي يكشف ترى عن عمرك المتوقع، هذا ما أكدته دراسة جديدة. السرعة التي يبدأ بها كبار السن خطواتهم قد تكون مؤشر خطير على صحتهم العامة ومتوسط أعمارهم. لذلك الآن إذا كنت تستمع إلينا وأنت في قمة شبابك، عليك بالمشي، الرياضة. هل المكسرات تناولها بانتظام فكرة جيدة ولا لا؟ صحيح بأن المكسرات تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والأمعاء، وينصح بتناولها بشكل منتظم لكن من غير الاكثار من تناولها. أهلا بالجميع، صباح الخير لسيف، أهلا أهلا بسعاد، وصباح الخيرات لكم جميعا على وقع هذا الفن العماني. إيش اسم هذا الفن اللي تؤدى به هذه الأغنية؟ صباح الخير لثري السيابي، ومرحب مرحب بناصر، أهلا بعبد الله، صباح الخير لحمد، أهلا يا مريم، يا صباح الخيرات للبحرية، وصباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم. إيش اسم هذا الفن الذي اخترناه لكم؟

هذا الفن الذي تستمعون الآن إليه من خلال هذه الأغنية. اسم الفن صباح الخير لنجوى المخيني، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر 902، أول المجاوبين والباقين يلا إيش اسم هذا الفن يلا. إيش اسم هذا الفن؟ اسمع اسمع، هذا الفن من الفنون العمانية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، حيث استطاعت سلطنة عمان إدراج هذا الفن في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. إيش اسم هذا الفن اللي تمثل هذه الأغنية يلا؟

صباح الخيرات لنجوى المخيني، وصباح الخير لعبد الله، حيا وسهلا ومرحبا بمنتصر. صباح الخيرات لأبو إياد، ومرحبا مرحبا بأحمد. هذا الفن الذي تستمعون الآن إليه، أي فن من فنوننا العمانية. ماجد يقول فن الرزحة. لا يا ماجد، لا راح تبعيد. فن الرزحة، هذه الأغنية، هذه الأغنية من فن الرزحة، هذه رزحة. هذه الأغنية الوطنية من فن الرزحة.

والرفحة مدرجة أيضا في منظمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. لكن سؤال عن الفن اللي سمعته قبل، هذه رزحة بعد صح؟ هذه أيضا اللي سمعوها الحين من فن الرزحة. صباح الخير لشيخ الحارثي، ومرحبا مرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0588. هذه الرزحة ماجد.

أما نحن فنسأل عن هذا الفن. أيوة هذا الفن من أي فنوننا، من أي فن من الفنون العمانية، وهذا الفن مدرج. أيوة هذا الفن من أي فنوننا العمانية المدرجة أيضا في اليونسكو.

يلا يلا نتحدى معلوماتكم وذاكرتكم. هذا الفن من فنوننا العمانية المدرجة في اليونسكو. اسم هذا الفن يلا ما اسم هذا الفن الذي تستمعون الآن إليه من الفنون العمانية المدرجة في اليونسكو؟ صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بستة 717. لا طبعا ما فن التغرود، لا لا لا، فن التغرود مختلف تماما. هذا الفن هو فن البرعة،

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: آخر المشاركات معنا في صباح المدارس لهذا الموسم من صباح الشباب مع الطالب هلال بن سعيد الغافري. هلال في الصف السادس إلى الصف السابع إن شاء الله من مدرسة هشام بن حكيم للتعليم الأساسي بولاية الرستاق، وختامها مسك بإذن الله مع الطالب هلال. السلام عليكم هلال.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة للجميع. صباح الخير أستاذ راشد. أنا الطالب هلال بن سعيد بن حمد الغافري، ويسعدني أن أخص بالترحيب للأستاذ المبدع الأستاذ راشد وكل من يسمعني الآن. صباحكم همة ونشاط، ومع بدء الإجازة نطلع جميعا إلى أيام جميلة من الراحة والفرح، ولكنها أيضا فرصة ثمينة لاستثمار الوقت فيما ينفع كقراءة الكتب وحفظ القرآن الكريم وممارسة الهوايات المفيدة وتنمية المهارات والاستعداد لبداية جديدة مليئة بالإنجازات
0: بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بهلال، ما شاء الله على النشاط، كيف حالك هلال؟
1: بخير والحمد لله، كيف حالك أنت يا أستاذ راشد؟
0: أنا بخير والحمد لله، كيف الجو معكم في الرستاق اليوم؟
1: الحمد لله، قبل أمس كان الجو ممطرا.
0: ما شاء الله، أنت من وين، من الرستاق؟
1: من الرستاق وادي بني غافر، وتحديدا في قرية يقا.
0: ما شاء الله، أنت من يقا.
1: أيوة.
0: بإيش تتميز قريتكم؟
1: تتميز قرية يقا أنها محاطة بالعديد من الجبال، كجبال الحجر الغربي وسلسلة من الجبال الصغيرة المتشابكة ببعضها البعض.
0: جميل جميل، وبالأثلاج أيضا، ثلج العين وثلج الفرضة.
1: نعم يا أستاذ، وسميت يقاء لأنها مكان التقاء الأودية.
0: بارك الله فيك يا هلال، ما شاء الله ما شاء الله، انت ينتظرك مستقبل جميل ومشرق ان شاء الله، لانك مبدع ومتميز وواثق من نفسك ومحضر بشكل جيد بعد. الحين عاد عرفنا على نفسك هلال وهواياتك ومواهبك ايضا.
1: نعم يا استاذ، انا الطالب هلال بن سعيد بن حمد الغافري. هوايتي المفضلة هي لعب كرة القدم، فهي لا تمنحني المتعة فقط، بل تساعدني أيضا على المحافظة على صحتي ولياقتي البدنية، ومن خلالها أتعلم العديد من السلوكيات الإيجابية مثل التعاون مع الآخرين واحترام القوانين وتحمل المسؤولية والصبر والانضباط، كما إنها تعزز لدي روح التنافس الشريف والثقة بالنفس، وتعلمني أن النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والمثابرة والعمل الجماعي.
0: ممتاز ممتاز يا هلال، بارك الله فيك. الآن أخبرنا عن قضاء إجازتك الصيفية، في إيش تقضيها، إيش تسوي، إيش جدولك، خبرنا الحين.
1: أقضي إجازتي الصيفية في حفظ القرآن الكريم فقد حفظت العديد من الصور مثل صورة طه وصورة ياس.
0: بارك الله فيك يا هلال، ما شاء الله. وماذا عن بقية مواهبك وهواياتك اللي بتخبرنا عنها؟
1: هوايتي المفضلة هي لعب كرة القدم وسرد الكتب، وحلمي أن أصبح فقيها في العلم.
0: بارك الله فيك يا هلال، خبرنا بعد عن التجارب العلمية والابتكارات.
1: ابتكارات صناعة الدوامة حيث تعلمت من خلالها الإبداع والاستثمار الخامات البسيطة في إنتاج لعبة ممتعة تنمي مهارات والتفكير الابتكاري.
0: ممتاز ممتاز يا هلال، بارك الله فيك. طيب انت ايش حلمك في المستقبل تصير ان شاء الله؟ ايش امنيتك؟
1: مثلا عندك استاذ من الاختراعات صناعة كرة قدم باستخدام ادوات بسيطة، مما ساعدني على تنمية مهاراتي اليدوية وتعزيز روح الاصرار والعمل المتقن.
0: ممتاز يا هلال، بارك الله فيك. طيب يا هلال، هلال
1: نعم أستاذ.
0: انت الحين تتابع كأس العالم؟
1: أيوة
0: اي منتخب تشجع؟
1: إن شاء الله المغرب.
0: شكرا يا هلال، بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي الشقيق. ولمن تود ان تقول شكرا في ختام اللقاء هلال؟
1: أيوة إن شاء الله أريد أن أقول كلمة شكر.
0: تفضل تفضل.
1: وفي ختام حديثي أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى والدي الكريمين فهما الداعمان لي في جميع خطواتي، وإلى معلمين الذين كان لهم الفضل بعد الله في تعليمي وتوجيهي، وأسأل الله أن يجزيهم جميعا.

اهلا اهلا بالجميع، الله يصبحكم بالخير والنور والعافيه. اللي ابتدى صباحه الحين ان شاء الله صباحات تحفها عنايه الرحمن. نحن نسالكم اليوم عن حصن بيت النعمان في اي ولايه من الولايات. شاركنا الجواب من كلمه واحده الى 90456 او ات مورنينج يوث. اهلا ومرحبا بخلفان خروصي ابو محمد، وصباح الخير لنجوى. اهلا بمنى. حصن بيت النعمان في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب يلا بكل نشاط وسرعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. راجينا لكم صباحات ملؤها الخيرات والبركات والتوفيق والسعادة، وإن شاء الله نهاية أسبوع مليئة بالإنجاز. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. إذا تريد طريقة سهلة تقلل فيها من التوتر فعليك بالكتابة. لوحظ أن الفائدة الأكبر لأولئك الذين يدونون أنهم يركزون على حياتهم الإيجابية. كتابة اليوميات أداة دعم نفسي متاحة ومنخفضة التكلفة، لكن أثرها الإيجابي واسع. صباح الخير يا أبو وسام. أهلا بحسن، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7323. وهذه كلماتنا التي اخترناها لكم هذا الصباح. وأجمل ما يحوز المرء يوما من الدنيا وزينتها صديق له، في فرحة الأيام نور له سعة إذا يوما يضيق. رفقا بعينيك يا من وجهها قمري، لا تدمني شاشة الجوال بالنظر، أخشى عليك من الأضواء فاتنتي، فالضوء ليس بمأمون على البصر. عيناك لا تسألي عن أي مشكلة تصيب من أوقعت عيناك في خطري. ذات لفظ تجني بسمعك منه زهرا في الرياض نداه طل، لا يمل الحديث منها معادا كانتشاق الهواء ليس يمل، ينطوي جفنها على سيف لحظ تغمد المرهفات حين يسل. وأهو الذي تهوين حتى كأنني بقلبك أستهدي وعينيك أنظر. وقالوا أتى أخوها، فقلت أتى الحبيب أخو الحبيب. أحبك إن نزلت جبال جسمي وإن ناسبت بثنة من قريبي، لأنه لقاؤك أمنية الياسمين، تمنى الحديث مع الجدول حديثا قويا بإسناده، عن الشجرات عن البلبل عن الجد عن ضحكة الطفل لما رأى أمه خارج المنزل وقد عاد من روضة في الحقول، فحيته بالضم والقبل فقمصانه ما تشاء الزهور وأنفاسه نفحة الخجل. ويتحدثون عن الجمال وما دروا أن الجمال تصوغه عيناها كالبحر حين تعانقت أمواجه، كالشمس لا يخفى عليك سناها، الحسن لاح على شواطئ جفنها، واللحظ موت هل ترى قتالها؟ وسكنتني حتى ظننتك أجمعي وظننتني بعضا يمثل أجمعك، فكأن روحك حية في أضلعي وكأن أنفاسي تحرك أضلعك، فإذا رآك الناس تمشي واحدا حيوك فردا ثم حيوني معك. عين المحب إلى الحبيب سريعة، والعين تألف شخص من يهواها، لا تجزعن من الصدود فإنما غرض المفدي أن يرى ثياها، حكما بأن النفس تبغي شكلها والشكل إلف لا يحب سواها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين، وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
7: صباح الشباب.

0: أهلا أهلا بكم أينما كنتم، بمشاركة 25 فريقا من المطورين والمصممين والمبتكرين من مختلف محافظات سلطنة عمان، انطلاق النسخة الثانية من مسابقات هندسها بالذكاء الاصطناعي والتي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا الأستاذ يوسف بن زايد الكلباني، وهو أخصائي ذكاء اصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير أخي يوسف، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور أستاذي راشد، يا هلا وسهلا فيك،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء نريد نعرف يعني بالمسابقة، إيش فكرة مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي؟
2: طبعا مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي الحمد لله بالأمس دشنا المسابقة تحت رعاية سعادة الدكتور بدر بن هلال بوسعيدي. المسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي هي مبادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا المسابقة لا تقتصر على البرمجة فقط، بل تجمع في كل فريق ومصمم ومسوق وكذلك مدير المشروع.
0: جميل.
2: طبعا نجاح أي منتج تقني يحتاج إلى تكامل مختلف المهارات وليس الجانب التقني فقط.
0: ممتاز. طيب الآن إيش الجديد في هذه النسخة، النسخة الثانية عن سابقتها من النسخة الأولى؟
2: طبعا النسخة الثانية تركز على الذكاء الاصطناعي الوكيل الإجنتك AI، وهو أحدث التوجيهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بحيث يستطيع الأنظمة الذكية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات بشكل أكثر استقلالية. كذلك قمنا بإضافة مسار مختبر البيانات المفتوحة بالتزامن مع المسابقة، بهدف أهمية البيانات المفتوحة في بناء الحلول الذكاء الاصطناعي.
0: جميل. والأهداف اللي تسعى المسابقة إلى أن تحققها؟
2: تهدف المسابقة إلى تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، كذلك تشجيع الشباب على تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات الواقعية وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خلال بناء نماذج جاهزة للاستخدام ونشر الثقافة والابتكار في العمل الجماعي، وأخيرا دعم منظومة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: جميل. طيب إيش المراحل اللي تمر بها المسابقة أخي يوسف؟
2: المراحل اللي بتمر فيها المسابقة بإذن الله راح بدأت أول المسابقة بمرحلة تسجيل، ثم اخترنا أفضل الفرق المشاركة. الأسبوع القادم راح يبدأ المشاركين معسكر تدريبي مكثف حيث يتعرفوا على أحدث التقنيات الذكاء الاصطناعي وأهمها الذكاء الاصطناعي الوكيل. كذلك بالإضافة إلى جلسات عملية وإرشادية يقدمها مختصين وخبراء. بعدها تبدأ مرحلة تطوير المشاريع، بحيث تعمل الفرق على أفكارهم لمدة 50 يوم من مع المتابعة والإرشاد المستمر. في نهاية الرحلة تعرض كل الفرق مشاريعها أمام لجنة التحكيم، ويتم اختيار المشاريع الفائزة وتكريمها في الحفل الختامي.
0: جميل. طيب الآن مختبر البيانات المفتوحة، إيش مساره وما المقصود به أساسا يعني؟
2: مختبر البيانات المفتوحة هو مسار يمشي بالتوازي مع المسابقة، وفكرته تشجيع الباحثين والمطورين والمهتمين يستفيدوا من البيانات المنشورة في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. طبعا المختبر يتضمن ثلاث فئات، وإلى هي اللي أول واحدة راح تكون أفضل بحث يعتمد على البيانات المفتوحة، وأفضل تطبيق يستخدم البيانات المفتوحة، وأفضل تجربة فردية في الاستفادة من البيانات المفتوحة. طبعا الهدف أننا نعزز ثقافة إعادة استخدام البيانات الحكومية، ونوضح كيف البيانات ممكن أن تكون أساس الابتكار ومشاريع تخدم المجتمع.
0: جميل. طيب يعني بالنسبة للجوائز والحوافز وبعد الفوز الذي يتم تحقيقه أيضا سديوس.
2: طبعا الوزارة خصصت جوائز مالية للمراكز الثلاثة. المركز الأول 5,000 ريال ألماني، والمركز الثاني 4,000 ريال ألماني، والمركز الثالث 3,000 ريال ألماني، بالإضافة إلى جوائز أخرى خاصة للتميز مثل أفضل ابتكار وأفضل عمل جماعي وأفضل أثر مجتمعي والتميز التقني وأفضل عرض تقديمي.
0: درجة التوفيق للجميع إن شاء الله لكل الفرق الفائزة. شكرا لهذه المبادرة الطيبة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. شكرا لك أخي يوسف.
2: العفو أستاذ.
0: شكرا ليوسف بن زايد الكلماني وهو أخصائي ذكاء اصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول بدء النسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين، وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: اشقف الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب مع الحدث.

0: حدث ثقافي قرائي تنظمه جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحديث عن المعرض الخيري للكتب المستعملة، ونطلعكم على التفاصيل من خلال الأستاذة خديجة بنت محمود القاسمي، وهي نائبة رئيس مجموعة الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. صباح الخير خديجة، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الأنوار، السلام عليكم أستاذ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بخديجة، حياكم الله. خديجة، إيش فكرة المعرض وأهم الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها إن شاء الله؟
1: طبعا أول شيء يسعدني اليوم أن يكون معاكم عشان أتحدث عن المعرض الخيري لكتب المستعملة ميدان. طبعا فكرة المعرض وأهدافه أنه هو معرض خيري للكتب المستعملة، تنظمه مجموعة الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. تقوم فكرة المعرض على جمع الكتب المستعملة وإعادة تداولها بين أفراد المجتمع لإعطائها فرصة جديدة للوصول إلى قراء جدد، وطبعاً ننشر ثقافة القراءة والاستفادة من الكتب، وجميع أرباح المعرض تخصص لدعم احتياجات الأيتام المعيشية والتعليمية.
0: جميل، طيب وإيش يتضمن المعرض من محتويات وأركان؟
1: طبعاً المعرض يضم مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات مختلفة مثل الأدب والروايات والتطوير الذاتي والعلوم والتاريخ، وأيضاً في ركن لكتب الأطفال، مما يتيح للزوار خيارات تناسب اهتماماتهم المختلفة.
0: جميل، وإيش الأثر اللي تتوقعون يتحقق إن شاء الله من هذا المعرض خديجة؟
1: طبعاً نتمنى أن المعرض يترك أثر جميل في المجتمع، أولاً بتشجيع الناس على القراءة والاستفادة من الكتب، وثانياً بنشر فكرة أن الكتاب ما تنتهي فائدته بعد أول قارئ، بالعكس يقدر يوصل لأشخاص أكثر، وفي نفس الوقت كل عملية شراء تساهم في دعم الأيتام، وهذا يعزز قيم العطاء بين أفراد المجتمع.
0: طيب ماذا أيضاً عن الفريق الذي أسهم في تنظيم الفعالية وجهود الفريق الواحد، كيف يمكن المجتمع من أن يساهم في أدواره؟
1: طبعاً خلف هذا المعرض تعمل مجموعة الإدارة وفريق كبير من الطلبة المتطوعين منذ أشهر، حيث بدأنا بجمع الكتب من مختلف الجهات والأفراد ثم فرزها وتصنيفها وتسعيرها وتجهيزها. طبعاً وبعد ذلك تم التخطيط والتنظيم والتنسيق مع الشركاء والرعاة والجهات الإعلامية، إلى جانب التسويق والإعداد الكامل للمعرض. لذلك كل ما يراه الزائر هو ثمرة عمل جماعي وتعاون كبير بين أعضاء مجموعة الإدارة والمتطوعين. ولا يفوتني أن أشكر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة السلطان قابوس على دعمهم المستمر لهذه المبادرات، وأيضا أشكر جميع رعاتنا وشركائنا مكتب محافظ مسقط وأكشن بوينت وأكتب عمان وشركة النهو التوصيل السحري على دعمهم ثقتهم بالمبادرة، وجودهم معنا كان له أثر كبير في نجاح هذا المعرض.
0: نرجو التوفيق لكم وشكرا جزيلا لكم يا خديجة، بالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا
0: لي خديجة بنت محمود القاسمي، شكرا
1: إذاعة الشباب على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا لي خديجة بنت محمود القاسمي، نائبة رئيس مجموعة الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، حول المعرض الخيري للكتب المستعملة مداد بتنظيم من الطلبة.

0: مع الحدث. أهلا بالجميع في الدقائق القادمة متابعة لبرنامج أوكيو للمسرعات، إحدى أبرز المبادرات التي تواصل من خلالها مجموعة أوكيو ترسيخ وتطوير قطاع الطاقة من خلال هذه المبادرات التي تستثمر في الأفكار والشركات الناشئة. معنا الآن الأستاذة شريفة بنت ولي محمد البلوشي، وهي مديرة مسرعة أعمال بأوكيو. صباح الخير أستاذة شريفة، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، كيف الحال؟
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. واحتفى برنامج أوكيو للمسرعات بتخريج الدفعة الثانية من الشركات الناشئة، فما الهدف الرئيسي من تخريج هذه الشركات أستاذة شريفة؟
1: صراحة سعداء بتخريج الدفعة الثانية من مسرعة أعمال أوكيو واللي كان أمس. البرنامج بدأ في 2024 ومواصلين الحمد لله. الهدف من البرنامج كان هو تمكين الشركات الناشئة لتطوير حلول تقنية تسهم في مواجهة التحديات، ونفس الشيء اغتنام الفرص في قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة بالطاقة. فمسرعة أوكيو تعتبر منصة للابتكار، نحاول استقطاب شركات ناشئة، نحاول نربطها بالتحديات الحقيقية اللي في قطاع الطاقة، بحيث أنه نطور حلول تقنية قابلة للتطبيق التجاري. البرنامج يضم مسارين رئيسيين. عندنا مسار ما قبل المسرعة، هو مسار مخصص بالكامل للشركات العمانية الناشئة، مدتها 3 شهور. تركز على تمكين الشركات أو تمكين الشباب من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النموذج الأولي أو ما يسمى بالـ MVP.
0: جميل.
1: والمسار الثاني يستهدف شركات ذات حلول واعدة من عمان ومن خارج عمان، مدتها 6 شهور، وتركز على شركات الناشئة من أن تنتقل من مرحلة النموذج الأولي اللي هو الـ MVP إلى التطبيق التجاري في مجموعة شركات أوكيو. البرنامج هدفه الرئيسي أنه يوفر بيئة متكاملة تشمل الإرشاد، وتقريبا لأنه إحنا في قطاع الطاقة الإرشاد يكون تقني بحت، فرص تمويل واستثمار في هذه الشركات، وشراكة استراتيجية مع مجموعات شركات أوكيو بحيث أنه ندعم نمو ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي في عمان.
0: جميل. طيب
1: بس كنت حابة أخبرك أنه البرنامج يلتزم، إحنا كمجموعة أوكيو ملتزمين بدعم الابتكار وتحويل الأفكار الرائدة من إلى حلول قابلة للتطبيق التجاري، وهذا أكثر شيء نركز عليه في مسرعة أعمال أوكيو.
0: نعم. أيضا ملاحظة أستاذ شريف أن هذه النسخة شهدت إقبال كبير من داخل سلطنة عمان وخارجها، فكيف تقرأ هذا الإقبال؟ ما الذي يعكسه هذا الإقبال؟
1: النسخة الثانية صراحة كان تميزت باستقبال استثنائي هالمرة، بحيث أنه استقبلنا أكثر من 600 طلب مشاركة من 49 دولة، والمشاركات العمانية ما شاء الله كانت على حدود 80%، ونسبة القبول منخفضة جدا اللي هي من 6-7%. هذا يعكس أنه المشاريع أصلاً جودتها متقدمة جداً والمنافسة عليها كبيرة. فإحنا في الدفعة الثانية خرجنا 16 شركة ناشئة في مجالات متنوعة وتقنيات مختلفة. نفس الشيء، هذا يعيد ونأكد على نفس الشيء أنه الابتكار أكيد الركائز الأساسية الحين للاستدامة والتنوع الاقتصادي.
0: جميل. طيب إيش أبرز الأفكار، الحلول، الابتكارات اللي قدمتها الشركات الناشئة اللي تخرجت هذا العام؟
1: الابتكار مثل ما قلت صارت ضرورة لمواجهة التحديات. فإحنا في أوكيو نحاول أنه نبني منظومة متكاملة نجمع فيها بين الشركات الكبيرة مع رواد الأعمال، بهدف أنه نبتكر حلول تطور قطاع الطاقة. فالنسخة الثانية استقطبت حلول في مجالات متعددة، منها رفع الكفاءة التشغيلية لأصول مجموعة أوكيو، وهذا أكبر شيء وأكثر شيء ركزنا عليه، الذكاء الصناعي، إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة، إدارة المياه، تقنيات الاستدامة والمناخ، ونفس الشيء التحول الرقمي والتوأمة الرقمية، وكشف تسربات خطوط الأنابيب اللي عندنا، ونفس الشيء تقنيات التقاط الكربون أو التقليل من انبعاثات الكربون.
0: جميل. طيب الآن شركات أوكيو كيف ممكن تستفيد من هذه الابتكارات أستاذة شريفة؟
1: الهدف الرئيسي أنه إحنا نعالج تحديات تشغيلية حقيقية مشغولة عندنا، موجودة عندنا داخل مجموعة شركات أوكيو. هذا الشيء يسهم أنه نرفع كفاءة الأصول ونخفض التكاليف. فإحنا الهدف البرنامج من البرنامج أنه نتيح لهذه الشركات اللي عندها تقنيات ناشئة وحلول مبتكرة، ونفتح لها المجال أنها تنفذ مشاريع تجريبية اللي إحنا نسميها proof of concept في أصول المجموعة، بحيث أنه نعزز الكفاءات التشغيلية ونرسخ منظومة الابتكار كلها على الشركات. نحاول أنه نسوي تعاون بيننا وبينهم بحيث أنه إحنا نجرب هذه المشاريع في أوكيو قبل ما تتحول إلى عقود دائم.
0: جميل. طيب الآن هذا البرنامج كيف سيعمل على دعم الشركات الناشئة العمانية ويعزز من منظومة الابتكار في قطاع الطاقة؟
1: إحنا كأوكيو مثل ما قلنا إنه الدفعة الثانية واحدة من الأشياء اللي سويناها إنه وقعنا اتفاقيات تعاون مع شركات اللي كانت موجودة في الدفعة الثانية عشان يعملوا مشاريع تجريبية في مجالات السلامة، الذكاء الاصطناعي، إدارة المياه، وذكاء الطاقة، وكشف التسربات. هذا الشيء يأكد لنا إنه أوكيو تؤمن بقدرات الشاب العماني والطاقات ورواد الأعمال، بحيث إنه تعطيهم المنصة متكاملة يجربوا فيها، يطوروا فيها، يوصل للسوق خلالها. هذا الشيء نفس الشيء يعتبر إنه إحنا يعني الابتكار المحلي قادر إنه يكون موجود وينافس إقليميا وعالميا ودوليا إذا تتوفر له البيئة المناسبة والشركات الصحيحة.
0: نعم، نرجو التوفيق لكم إن شاء الله في مشاريعكم القادمة ومبادراتكم المستمرة. شكرا لك أستاذة شريفة.
1: شكرا.
0: كانت معنا شريفة بنت ولي محمد الدوشي، وهي مديرة مسرعة أعمال بأوكيو، والحديث حول هذا البرنامج، برنامج أوكيو للمسرعات، إحدى أبرز المبادرات التي تسعى أوكيو للاستثمار من خلالها في الأفكار والشركات الناشئة. كان ذلك متابعة لمحطتنا مع الحدث، فيما سيصحبكم بعد قليل حسين بن راشد العميري في الجولة الرياضية في آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة. شكرا لكم جميعا لطيب المتابعة لصباح الشباب لهذا الموسم. سعدنا بالتواصل معكم بدءا من سبتمبر 2025 وصولا إلى اليوم الثاني من يوليو 2026. شكرا لكم جميعا لأنكم كنتم وما زلتم خير رفقة للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، على أمل أن يتجدد اللقاء في سبتمبر القادم. هذه أمنياتنا ودعواتنا لكم فردا فردا من طاقم العمل راشد بن خميس السعدي إعدادا وتقديما، ومن المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي، وتحايا مختلف الزملاء الذين رافقونا في إخراج البرنامج ومخرج اليوم عبد الرحمن بن محمد الجابري. أما حسين بن راشد العميري فسيصحبكم بعد قليل في صباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا الرياضية، فيها نأخذكم في جولة في أخبار مونديال 2026. النجم الإنجليزي هاري كين يسجل ثنائية ليقود منتخب بلاده ليقلب تأخره بهدف إلى فوز بشق الأنفس على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد، وحبس منتخب الكونغو أنفاس الإنجليز حتى الدقائق الأخيرة لتتجنب إنجلترا أكبر مفاجآت البطولة.
2: يسكر عليه، يلعب الدكلان على القائم الثاني، متواجد جوردون، جوردون، جوردون، عرضية، هاري كين، وهدف التعادل هاري كين، هاري هاري هاري، ومن غيره ينقذنا، ومن غيره يخلصنا، وأخيرا انقاذ الحارس امباسي إلى قوة وإصرار الإنجليز، الأسود تستعصد، الأسود تسجل، يا امباسي شديت الأصعب، مسكت الأصعب، وضيعت الأسهل، راسية هاري كين تنقذ كبرياء انجلترا، تنقذ كبرياء الانجليز. الهدف 12 لكين والخامس للبطولة. شوف من اول راسية تلعب العرضية وصلت لديكلان، ارسنال الى بايرن، اضرب الكورة جوردون، البرسا القادم على الخط يعطي كورة ويحط، يضرب الراس ويفوت وبراس ويشوت في مرمى المنتخب الكونغولي. ترجع انجلترا والمكسيك تقترب يا الانجلان. وراتويلا خلص مش ممكن، ضاعت الكرة، يتألق الحارس، يتألق العملاق امباسي، مازالت الخطورة، مازالت الصعوبة، مش يضرب الثاني، يضرب الثاني، هالاند، هالاند جول، هالاند جول، لم يخطب الأسماء بذاكرة اصطياد الفيل. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، قلوا جوردون، جوردون اللي ما عد الهدف الأول التعادل، يقتل أحلام الكونغو، يقتل أحلام كينشاسا، يتسدى باسي الأولى، ولكن في الثانية مرة هاري كين، هاري كين 13 هدف في المونديال، بأي متاعب، بأي صعوبة، أي غصرة، هارد لك سيباستيان دو سابر، مبروك للإنجليز، في نفس الوقت يا الله، في 86 يا الله، في مونديال الخواتيم يا الله، المغرب رجعت بالتأهل بالتسعين، والكوت ديفوار تخسر في 85، والكونغو تغادر في 86، وكندا تصطاد الأولاد في 90، مش ممكن على هذه الأشاشة النفسية باستثناء مغربنا.
1: وفي أكثر المباريات إثارة، عبرت بلجيكا إلى ثمن النهائي بعد التمديد في مواجهة دراماتيكية أقيمت على ملعب سياتل، وبعد أن تأخرت بهدفين حتى آخر 4 دقائق انتفضت بلجيكا لتضرب بهدفين في سيناريو مثير وتذهب بالمباراة إلى أشواط إضافية، حيث نجحت في ضرب السنغال في مقتل عبر هدف في الوقت القاتل لتطيح بها وتجهض أحلامها التي كانت أقرب من أي وقت مضى للعبور إلى دور 16.
2: عرضية خطيرة، الله، لوكاكو، ويعيد بصيص الأمل لوكاكو حتى وهو ليس في أفضل حالاته يقول أنا منقذ بلجيكا، أنا كبير هدفي بلجيكا. في المكان السليم، المحاولة من جانب موريرا، موريرا إلى تروسار، يأتي بكرة عالية وخطيرة، الله، يا للجنون، يا للجنون، كرة القدم، منتخب كان بعيد كل البعد، منتخب بلجيكا كان بعيد كل البعد عن العودة، فإذا به يعود، وإذا به يقول في كرة القدم. لا مستحيل، طالما كان هناك إصرار، طالما كانت هناك رغبة. وبالتالي شوف ايضا لعيبه السنغال وين يلعبون، طبعا يلعبون في كبار القوم في اوروبا. هذه محاوله كره في هذا المكان تلعب. الله الله الله، السنغال الاسود، العرضيه خطيره مرت بسلام.
1: المنتخب الامريكي يحقق فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب البوسنه والهرسك بثنائيه نظيفه صباح اليوم ليحجز مقعدا في ثمن النهائي ويضرب موعدا منتظرا مع بلجيكا، فيما تعد هذه المشاركه هي الاولى على الاطلاق لمنتخب البوسنه والهرسك في الادوار الاقصائيه بكاس العالم.
3: وصلت امريكيه خطيره الى باراغول. الله الله على باراغول، الأرض تبتسم لي.

0: أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب تسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عندما تواجه النمسا في مواجهة أوروبية خالصة تستضيفها لوس أنجلوس، وتجمع بين منتخب اعتاد التواجد في الأدوار الإقصائية وآخر يعود إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ أكثر من 7 عقود. وأكد المنتخب الإسباني قوته في دور المجموعات بعدما تصدر المجموعة الثامنة من دون أن تهتز شباكه، ورغم ذلك فإن بطل أوروبا الحالي يسعى إلى تجاوز إخفاقه في آخر المباراتين إقصائيتين بكأس العالم منذ تتويجه باللقب العالمي 2010، إذ لم يسبق له أن خسر 3 مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية.
1: من هنالك يورينتي على الجهة اليمنى والتوزيع الأرضية خطيرة بينا جول. اللاعبين الإسبان يفتحون مجال التسجيل. أليكس باينا جول. يا مسلي راح، جاءك باينا، استلم الكرة وضربها بيمناه، صدها مسلي ولكنها دخلت. نعم، بأصل اللاعبين الإسبان في وقت ضغط الإيرغوينيون من أجل استرجاع الكرة، قال لهم باينا لا. جاء الجول الأول من دون ويار صبال. إسبانيا أمام أندر ملكهم يفتحون مجال التسجيل، صاروا
0: في المقابل بلغت النمسا هذا الدور بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة، لكنها تدخل المواجهة وسط مخاوف دفاعية بعدما فشلت في الحفاظ على نظافة شباكها خلال آخر 12 مباراة متتالية في كأس العالم في سلسلة تعود إلى عام 82، وهو ما قد يمنح الهجوم الإسباني أفضلية واضحة، خاصة أن معظم لاعبي النمسا يفتقرون إلى الخبرة في الأدوار الإقصائية.
2: خطيرة هذه المحاولة للمنتخب النمساوي أمام منطقة الجزاء. تصويب، هدف أول جميل للمنتخب النمساوي، يسجل عند الدقيقة 20. 1-0 للنمسا، 1-0 للمنتخب النمساوي. شميت يسجل، شميت يتقدم هنا، المنتخب النمساوي يترجم أفضليته إلى سباقية في النتيجة. 1-0 من أمام المنتخب.
0: وتخوض البرتغال اختبارا صعبا أمام كرواتيا في مواجهة يسعى خلالها منتخب برازيل أوروبا إلى حجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي وتفادي خروج مبكر من البطولة أمام وصيفة مونديال 2018 وصاحبة المركز الثالث في نسخة 22. ولم ترتقي البرتغال إلى مستوى التوقعات في دور المجموعات بعدما قدمت عروضا باهتة رغم امتلاكها مجموعة من النجوم يتقدمهم المخضرم كريستيانو رونالدو. ويأمل المنتخب البرتغالي في مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة مع إمكانية مواجهة جاره الإسباني في ثمن النهائي، رغم أن طموحه منذ بداية البطولة يتمثل في إحراز اللقب لأول مرة في تاريخه.
3: كانسيلو هنا راح بالعرضية، تصويب، الله الله، كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم بأنك سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين، على أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالزهايمر، ولكل من تسأل، ولكل من نادى، رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم. يا أيها التاريخ، ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال عبر كل تاريخها، عبر كل تاريخها. نعم، يا الله يا الله، أي غضب، أي روعة، أي ضربة، أي شخصية، أي بداية.
4: الشباب والرياضة.
0: في المقابل استهلت كرواتيا مشوارها بخسارة مثيرة أمام إنجلترا، لكنها استعادت توازنها سريعا بفوزين متتاليين على بنما وغانا لتنتزع بطاقة التأهل إلى دور 32، مستندة إلى خبرتها الكبيرة في البطولات الكبرى وطموحها لمواصلة مشوارها في المونديال، وهي تسعى للبناء عليها من أجل الإبقاء على حضورها القوي في السنوات الأخيرة.
1: خطيرة، نقلت في المكان السليم، تكون أخطر، تكون أخطر، تكون أخطر، هذه الله الله، لا يستسلمون، هؤلاء هم الكرة.

وفي فانكوفر تكتسي مواجهة الجزائر مع سويسرا أهمية كبيرة بالنسبة لمحاربي الصحراء ومدربهم السويسري البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، لأنه سيواجه منتخبا سبق أن أشرف عليه ويعتبر الأكثر نجاحا في تاريخه بين 2014 و2021. وتعول الجزائر على القائد رياض محرز محور هجوم الفريق، لكن سيكون الحارس لوكا زيدان وخط الدفاع بحاجة إلى تماسك أكبر للتصدي لهجوم سويسرا القوي.

0: في المقابل تدخل سويسرا المواجهة بمعنويات عالية بعدما حسمت صدارة المجموعة الثانية أمام كندا إحدى الدول الثلاث المستضيفة، معولة على قوة هجومها الذي أحرز 7 أهداف في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بمرحلة المجموعات، وهي تطمع في التقدم خطوة إضافية في البطولة.
1: في انطلاقة، في مرور، في عرضية من زامبي، فوت فاركاس ليفول الله. ساعة السويسريين، ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعل فاركاس 1-0، يشعل الأجواء، يولع الأجواء، يشعل الأجواء هنا في فانكوفر. 1-0 لمصلحة المنتخب.
0: ومدافع المنتخب العراقي ريبن سلاقة يقرر اعتزال اللاعب دوليا بعد مشاركته الأخيرة مع أسود الرافدين، والتي شهدت تعرضه للطرد المبكر خلال الخسارة الثقيلة أمام السنغال 0-5 في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وهو ما اعتبره كثيرون نقطة تحول في المباراة، إذ لعب العراق معظم اللقاء ب10 لاعبين ليتعرض لهزيمة قاسية. وأشارت تقارير إلى أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد توجه إلى غرفة الملابس عقب الطرد لتوجيه اللوم للاعب، مؤكدا أنه لن يكون ضمن خطط المنتخب مستقبلا قبل أن يقرر سلاقة إعلان اعتزاله الدولي. وتعرض المدافع لانتقادات واسعة من الجماهير والإعلام العراقي، لا سيما أنه سبق وأن طرد بعد 3 دقائق فقط في مواجهة الكويت ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.
2: خطيرة جدا، هذه فيها بطاقة صفراء على أقل تقدير، على أقل تقدير. شايفين فراغ بطرس يقول له ترى أنا كنت موجود، أنا كنت قريب.
3: After review.
2: Okay.
3: Iraq number 2 commits a deliberate holding offence.
2: صحيح.
3: Which denies a clear goal scoring opportunity.
2: منع فرصة حقيقية للتسجيل. وبالتالي سيغير القرار من الأصفر إلى الأحمر. بطاقة حمراء على ريبن سلاقة.
0: هذا كل ما لدينا في جولتنا في أخبار المونديال. إسبانيا إذن مع النمسا في 11 الليلة، والبرتغال تواجه كرواتيا في 3 فجر يوم غد الجمعة، فيما الجزائر ستواجه سويسرا عند 7 من صباح يوم غد هذا اليوم، الذي سيشهد أيضا ظهورا عربيا آخر بالتأكيد عبر المنتخب المصري في هذه المواجهة طبعا التي ننتظر فيها ظهور المنتخب المصري أمام أستراليا. كل التمنيات بالتوفيق طبعا لمنتخباتنا العربية المتبقية في المونديال. واليوم أذن غدا صباحا الجزائر مع سويسرا عند 7. نهاية جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب في حلقته الأخيرة. نعود إليكم في صباح الياسمين إن شاء الله قريبا. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. سمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد يرعى ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تحتفل بتخريج الدورة 39 لكلية القيادة والأركان المشتركة. مشروعات بقيمة 636 مليون ريال عماني أسندتها هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته بالمملكة المتحدة يؤكدان في لقاء بلندن على تعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية. محادثات فنية بين أمريكا وإيران للتوصل لاتفاق دائم بينهما، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان. وارتفاع حصيلة إصابات إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1400 حالة، بينها 430 وفاة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
3: جيبي. يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
4: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
5: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
5: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كاكا. مستمعين الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة عبر الزمان والمكان إلى البرازيل، شمس المواهب. فهنا كرة القدم هي كل شيء، هي الحلم والشغف والمستقبل، فأرضها الخصبة تنبت أجود اللاعبين. وعلى وقع خطى طفل عشق الكرة قبل أن تناديه، نقلب فصول حكاية بدأت في 22 من أبريل من عام 1982، يوم ولد ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي الذي عرفه العالم باسم كاكا. اليوم ندخل بيته ونسير في شوارع مدينته، ونجلس في المدرجات التي هتفت باسمه، ونثمن عطاءه الخيري، ونمتدح عمله الإنساني. ولد كاكا في مدينة برازيليا، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وكان والده بوسكوليتي مهندسا مدنيا يؤمن بأن لكل بناء أساس وأن التخطيط يسبق الحلم. أما والدته فكانت معلمة تزرع في روحه حب المعرفة وتغذي قلبه بالتواضع وفعل الخير. فمن والده تعلم أن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، ومن والدته أدرك أن العلم يكمل الدائرة وأن العطاء هو أسمى الألقاب. فبين عقل المهندس ودفء المعلمة تشكلت شخصية كاكا، لاعب يلعب بعقله قبل قدمه، يؤمن بأن العطاء إنجاز يخلده أثره. كشف ملعب الحي بشائر موهبته، وحين نادت كرة القدم كاكا لبى النداء دون تردد، فانطلق من ساو باولو في عام 2001 وعمره لم يتجاوز 19 ليسلك طريقا يتجاوز حدود بلاده. وفي عام 2003 حلق الحلم إلى أوروبا، فانتقل إلى إيسي ميلان، وهناك كتب مجدا لا تمحوه الأيام، فتوج بلقب الدوري الإيطالي وحمل كأس دوري أبطال أوروبا، ونال الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2007. وفي عام 2009 ظهر كاكا بقميص ريال مدريد في صفقة بلغت نحو 67 مليون يورو آنذاك. نجحت الصفقة وتوج مع الميرينجي بلقب الدوري الإسباني. بعدها قرر كاكا في عام 2013 العودة إلى ميلان، المدينة التي أحبته وأحبها، قبل أن يختم رحلته الاحترافية مع أورلاندو سيتي، معلنا اعتزاله في عام 2017 بعد مسيرة زاخرة بالإنجازات. مستمعين الأعزاء، لم يكن كاكا لاعبا يحصد الألقاب فحسب، بل إنسانا يحمل قلبا يفيض عطاء. وتكريما لعطائه عينته الأمم المتحدة في نوفمبر من عام 2004 سفيرا لبرنامج الأغذية العالمي، ليكون أصغر من شغل هذا الدور، مطوعا شهرته لمكافحة الجوع والفقر. كما أسهم كاكا عبر مؤسسات خيرية ورياضية في جمع ملايين الدولارات لدعم برامج الغذاء والتعليم في البرازيل وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشارك في مباريات خيرية دولية على مدار أعوام متعددة وجه ريعها لمنظمات إنسانية وتعليمية، إيمانا منه بأن الكرة حين تلامس الإنسانية تصبح رسالة لا مجرد لعبة. يقول كاكا: الانتصار الحقيقي أن ترى ابتسامة على وجه كان حزينا. هذا هو كاكا، اللاعب الذي لامس مجد الكرة وبريق ألقابها، واختار طريق العطاء ليترك أثرا صادقا ينقشه بخطى الخير على ضفاف الأمل.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من صلاة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في يوم جديد وصباح جديد مع نهاية الأسبوع في هذا اليوم الخميس 17 محرم 1448 للهجرة، الموافقة الثاني من يوليو لعام 2026 ميلادية. نرحب فيكم أكيد مستمعينا في مسك النهار على مدار ساعة من الزمن. صباحكم خير وجمال، صباح العمل، صباح الهمم العالية، وصباح المشاوير، مشاوير الخميس الونيس الجميلة دائما. الأجواء اليوم ما شاء الله، يعني رطوبة حرارة، يعني حر ورطوبة، والله يعين الجميع اللي طالعين في الخطوط المختلفة، الله يحفظكم، ديروا بالكم في الطرقات المختلفة، نكثر من شرب الماء، وأيضا فحص المركبة جدا مهم في هذا الطقس الحار، والله يحفظ الجميع اللي موجود في العمل، الله يحفظك، وإن شاء الله تنهي اليوم وتنجز كل أعمالك بكل سهولة ويسر بإذن الله تعالى. اللي يسمعنا في أي مكان صبح عليكم بالخير، وين ما كنتم مستمعين نهاراتكم سعيدة بإذن الله تعالى. وإحنا معاكم مستمعينا في مسك النهار، هذه أجمل تحية من فريق العمل في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج عابدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، نصبح عليكم بالخير وصباحاتكم جميلة وعطرة مميزة إن شاء الله دائما بإذن الله تعالى في هذا اليوم الخميس. وإحنا نسحبكم مستمعينا في مجموعة من فقرات البرنامج لليوم. راح نكون معاكم في مسك الوطن، نتكلم في مسك الوطن عن خبر أوكو للاستكشاف تحصل على الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية. استعرض الفقرات عابدين مع المستمعين في البداية أكيد، وراح نرجع لمسك الوطن بعدين بإذن الله تعالى. وفي مسك الحياة أيضا مستمعينا راح نتكلم اليوم عن السفر والترحال داخل سلطنة عمان. يعني هل بدأت السفر في سلطنة عمان، داخل سلطنة عمان؟ قررتوا، عندكم نية خلال هالصيف يعني انكم تبدأوا في السفر والترحال هنا داخل سلطنة عمان؟ ما اتكلم عن السفر الخارجي، اتكلم عن السفر الداخلي. هل انتم من الاشخاص اللي يحب السفر الداخلي، يطلع بسيارته يروح يستمتع، او حتى تاخذ ممكن طيران من مسقط الى مثلا خصب، الى الدقم، الى صلالة، الى مصيرة، الى وجهات يعني مختلفة ممكن، او انه انت من الاشخاص اللي دايما عنده خطة للسفر والترحال داخل سلطنة عمان عبر التنقل البري، بالبر تحب تكون مع العائلة مع الأصدقاء بشكل عام. يعني فحس انه موسم، بدل الموسم بالفعل الواحد يخطط تطلع لبعض الأماكن الباردة، يدور الأماكن الباردة هنا في سلطنة عمان. فاللي يحب يشاركنا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-151. واليوم مستمعين ضيفة حلقتنا راح تكون إن شاء الله نوف القمشوعي، وهي مرشدة سياحية، وراح نتكلم معها أكثر عن السفر والترحال في سلطنة عمان. وأيضا هي راح تكلمنا عن تجربتها مع الإرشاد السياحي، وبالتحديد وجود المرأة في هذا المجال الجميل الإرشاد السياحي. واليوم راح نتكلم أيضا معاكم مستمعينا عن استراتيجيات تسويق الوجهات اللي تجذب عائدات سياحية للبلد بشكل عام. واخترنا لكم اليوم مستمعينا في مسك الختام أغنية شخبارك للفنان عبد الكريم عبد القادر. يا هلا ومرحبا فيكم أكيد مستمعينا في مسك النهار، ونرحب بالجميع وكل من يتابعنا ويشاركنا وينضم لنا على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-151. ونروح لمسك الوطن بعد هذا الفاصل.

وفي مسك الوطن مستمعينا نتكلم اليوم عن أوكيو للاستكشاف تحصل على الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية. حصلت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج المدرجة في بورصة مسقط على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من مؤسسة CSRA العالمية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن أعمالها التشغيلية. ويمثل هذا الاعتماد تقديراً للجهود التي تبذلها الشركة في دمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية ضمن نموذج أعمالها من خلال تنفيذ مبادرات ذات أثر إيجابي على المجتمع والبيئة، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. وأكدت الشركة وفق وكالة الأنباء العمانية أن هذه الشهادة تعزز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الاستثمار في البرامج المجتمعية والشراكات التنموية، إلى جانب تبني ممارسات مسؤولة في مختلف العمليات التشغيلية. وأوضح المسؤول التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل أن الحصول على الاعتماد يعكس التزام الشركة بتحقيق نمو مستدام يوازن بين الأداء الاقتصادي والأثر المجتمعي والبيئي. كما أوضح أن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة تركز على مجالات حيوية تشمل التعليم والصحة وتنمية الشباب والوعي البيئي والعمل التطوعي، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع. ويأتي مستمعينا هذا الإنجاز ضمن توجهات أوكيو للاستكشاف والإنتاج لدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 وترسيخ مكانتها كمؤسسة مسؤولة تسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستدامة في سلطنة عمان. إذن أكيد مستمعينا إنجاز آخر يضاف إلى سلطنة عمان، حصول أوكيو للاستكشاف على الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية.

0: حياكم الله مستمعينا، نصبح عليكم بالخير وصباحكم خير وبركة وتوفيق وتيسير بإذن الله تعالى. ونرحب بكل من يتواصل معنا في حلقتنا لليوم من مسك النهار على عبر الاتصالات مستمعينا. نرحب فيكم على 24-698-1-5-1 والواتساب على 724-442-0-0-9. اللي يحب يشاركنا في حلقتنا لليوم، هل أنت من محبي السفر والترحال الداخلي في سلطنة عمان؟ يعني ما نتكلم عن الأماكن كثر ما نتكلم عن عنك كشخص. هل أنت من الناس اللي يحبوا السفر الداخلي، تتنقل من محافظة إلى محافظة، تستمتع بالأماكن؟ هالصيف عندك مثلا نية أنك تطلع كده جولة في بعض الأماكن، تدور بعض الأماكن الباردة في سلطنة عمان بمختلف ولاياتها ومحافظاتها أيضا المختلفة، ولا يعني صار لكم مثلا تجربة سابقة وحبيتوا تعيدوا هذه التجربة إنكم تطلعوا؟ لأنه في ناس مثلا ما تحب تطلع تستمتع بالبر، السفر البري، تحب الطيران. في ناس تحب تطلع تستمتع حتى لو كان الجو حار، بس تحب تطلع وتروح تدور الأماكن الباردة، تستكشف الأماكن الباردة مع العائلة مع الأصدقاء أيضا بشكل عام. شكرا للي شاركونا عبر الواتساب على 724-442-009 واللي شاركونا أيضا عبر الاتصالات على 24-698-1-5-1. وأكيد رحب فيكم مستمعينا اللي حب يشاركنا في حلقتنا لليوم، للي راسلين الرسائل زي لو تذكروا أسماءكم في الرسائل. في رسالة شاركنا: فقرات البرنامج مميزة وأنا ضد ترحيل الأغاني اليوم التالي. ما بنرحل الأغاني اليوم التالي ولا يهمك إن شاء الله. إذا تقصد أغنية اليوم ما بنرحلها إن شاء الله، نحاول ناخذها بإذن الله. شكرا على مشاركتك معانا وما ذاكر اسمه، يعطيك العافية. وشكرا أيضا لخالد العاصمي، صباح الخير، صباحك خير يا خالد. ناخذ الرسائل اللي تتكلم عن موضوع الحلقة أكيد يا خالد، يعطيك العافية، شكرا على مشاركتك معانا. والشكر أيضا للي يشاركونا عبر الاتصالات 24-698-1-5-1. ناخذ اتصال، صباح الخير.
1: صباح النور السرور، حياكم الله.
0: يا أهلا ومرحبا، شخبارك؟
1: الله يبارك فيك ويسلمك يا رب
0: جميعا إن شاء الله. من معانا؟
1: معك صالح محمد الساعدي.
0: يا مرحبا يا الساعدي، من وين؟
1: الله يبارك فيك، من ولاية جعلان بن أبو علي.
0: يا مرحبا بك وبأهالي جعلان بن أبو علي، والأجواء راح تصير حلوة معاكم في الخط الساحلي في جعلان في الأشخرة خاصة.
1: لذلك أنا متصل فيكم.
0: ما شاء الله عليك يا صالح، يلا خبرنا.
1: طبعاً. أولا بارك الله فيكم على هذه البرامج الجميلة الرائعة حقيقة والموجهة لشبابنا وأيضا للمجتمع وللمواطنين بشكل عام والمقيمين في هذه الأرض الطيبة سلطنة عمان.
0: جزاك الله خير.
1: وأيضا هذا البرنامج الرائع الجميل، وموضوعكم اليوم بالمناسبة ترى موضوع جدا مهم وفي جاف وقته، واللي هي التشجيع على السياحة الداخلية.
0: أكيد، والسفر والترحال الداخلي، أنت شكلك تحب السفر الداخلي هنا في سلطنة عمان صالح.
1: والله أنا في بعض المواسم، خاصة في المواسم، في إحنا عندنا طبعا بالمناسبة إحنا عندنا رحلة شتاء وصيف، أو موسم صيفي وموسم شتوي. دائما المواسم الشتوية تكون الرحلة إلى داخل عمان، إلى المحافظات مثل محافظة الداخلية والظاهرة وأيضا الباطنة جنوب وشمال، لأنها تتمتع في في في أوقات الشتاء بأجواء رائعة جدا، أجواء شتوية جميلة تتيح للسائح سواء كان من أبناء الوطن أو من أيضا من الوافدين أيا كان، حرية التنقل لأن الأجواء منعشة وجميلة وباردة. أما في الأجواء الصيفية طبعا دائما الرحال يشد إلى المناطق القريبة من الساحل، خاصة طبعا لا نتكلم الآن عن ما شاء الله عن ظفار، ولكن نتكلم عن مثلا الشريط الساحلي الذي يمتد من رأس الدفة جعلان بن أبو علي إلى ظفار. هذا الشريط طبعا في بداية شهر 7 يكون الأجواء جدا معتدلة، في هناك نسمات احنا نسميها الكوس، باردة منعشة وأجواء خريفية أختي العزيزة،
0: نعم.
1: خاصة احنا عندنا في ملتقى أجواء الأشخرة، وما تتميز به الأشخرة من أجواء استثنائية خلال فترة أيضا الخريف.
0: نعم.
1: طبعا أنا أكلمك كمنظم لملتقى أجواء الأشخر السياحي،
0: متى راح يكون إن شاء الله؟
1: إن شاء الله يروح بيكون السنة هذه على منتصف شهر يوليو بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: إلى تقريبا 11 تقريبا من أغسطس، وطبعا سعداء باستقبال جميع السائحين سواء من داخل أو من خارج السلطنة. طبعا الأجواء الأشخرة بفعالياتها الجميلة بتنظيمها الرائع بجوها المنعش
0: نعم.
1: يجذب جميع السواح سواء سياحة داخلية من أبناء الوطن أو أيضا حقيقة من أبناء دول الخليج وأيضا الدول العربية والدول الصديقة. فأنا أناشد أو أني أنا أقدم دعوة الآن للجميع اللي لم يجرب أجواء الأشخرة، أتمنى تكون تجربة لها السنة، وأنا متأكد أنه سوف يعود وسوف يرجع أكثر من مرة. أجواء شبابية وأجواء عائلية حقيقة مثالية، ما شاء الله تبارك الله. أيضا مقومات السياحة موجود سواء
0: جميل.
1: الإقامات والاستراحات وأيضا الشاليهات، وأيضا ما زاد جمال هو ملتقى أجواء الأشخرة الذي يحوي كثير الكثير من الفعاليات سواء
0: نعم.
1: فعاليات تراثية أو فعاليات شعبية أو أيضا فعاليات فنية وأيضا اجتماعية وثقافية. عموما هي شاملة لكل
0: نعم.
1: الفعاليات التي يتمناها السائح، وأيضا راح يقضي من خلالها أوقات جميلة ممتعة.
0: ان شاء الله، وفي وقت ان شاء الله احنا ايضا راح نتكلم اكثر عن الملتقى لما يبدأ باذن الله تعالى في القادم. موفقين
1: بإذن
0: خير،
1: الله
0: وشكرا على
1: دائما أنتم
0: اتصالك يا اخوي صالح.
1: الله يبارك فيك، دائما أنتم متواصلين، بارك الله فيكم ونهارك
0: واجبنا
1: سعيد.
0: واجبنا اكيد، الله يحفظك. شكرا على كل التفاصيل الجميلة عن الأشخرة وعن ولاية جعلان بن أبو علي أكيد بشكل خاص في
1: الله
0: محافظة
1: يبارك
0: جنوب
1: فيك.
0: الشرقية. شكرا يا صالح، يعطيك العافية.
1: شكرا شكرا لك.
0: أحسنت، شكرا جزيلا،
1: شكرا.
0: حياك الله. وأكيد أيضا مستمعينا من الأماكن الجميلة أكيد الأشخرة والخط الساحل الجميل، يعني من الأشخرة أنت وطالع لين راس الحد في ولاية صور، أجواء جدا جميلة الواحد يطلع يستمتع فيها كذا، حلو يعني طلعات كده للمحافظات المختلفة والولايات المختلفة، سواء كان في نتكلم عن محافظة جنوب الشرقية وانت مكمل في المحافظة الى مثلا ولاية مصيرة في جنوب الشرقية، او حتى وانت رايح الى محافظة الوسطى وبعض الاماكن الجميلة. هذه الاماكن باردة ايضا راح تكون، بالاضافة الى الجبل الاخضر جبل شمس، الجبال يعني اغلبها تكون ما شاء الله اجواءها حلوة وباردة، واكيد ما ننسى الوجهة الرئيسية اللي كل الكل يحبها ويقصدها دائما أيضا في الصيف، محافظة ظفار. شكرا للي شاركونا عبر الواتساب وعبر الاتصالات، وإحنا أكيد مستمعينا متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب. يا هلا ومرحبا بالجميع.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لنا ويتابعنا ويشاركنا عبر الواتساب 7244-2009 وعبر الاتصالات على 2469-8151. ونتكلم أكيد مستمعينا عن السفر والترحال داخل سلطنة عمان، وخلونا ناخذ تجربة أيضا المرشدين السياحيين، هم أقرب لهذه التجارب دائما. وراح نتكلم اليوم أكثر أيضا عن الإرشاد السياحي، وجود أيضا المرأة في الإرشاد السياحي، هذا المجال الجميل. ضيفتنا نوف القمشوعي وهي مرشدة سياحية. نوف صباح الخير ويا هلا مرحبا فيك معانا عبر إذاعة الشباب في مسك النهار.
1: السلام عليكم، صباح الخير سلوى.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا نوف، صباحك نور، شخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: يا هلا ومرحبا.
1: أول شيء أحب أشكر القائمين على هذه الدعوة، ويسعدني أن أشارككم اليوم في إذاعة الشباب.
0: وإحنا سعيدين أيضا بوجودك معنا نوف في البرنامج، ونتكلم معاك كمرشدة أيضا سياحية، وجودك في هذا المجال الجميل. نشوف الرجال يعني موجودين في الإرشاد السياحي بشكل تعودنا عليه، بس إنه ما تعودنا إنه نشوف المرأة بشكل كبير في مجال الإرشاد السياحي. فإيش اللي خلاك تلتحقي بالإرشاد السياحي نوف كمرشدة سياحية؟
1: أيوة، بداية اسمي نوف محمد القمشوعي، أنا مرشدة سياحية مستقلة، اشتغلت مع مختلف الشركات في عمان، وتقريبا هذه يعني عندي 3 سنوات خبرة في المجال. كيف التحق بالإرشاد السياحي؟ صراحة بتكلم بكل واقعية، أنا ما خططت يعني مسبقا إني أدخل هذا المجال. تخرجت في تخصص مختلف، يعني تخرجت من جامعة سلطان قابوس في تخصص في العلوم اللي هو بكالوريوس العلوم في تقنيات المياه. أيوة، أما تخصص الفرع فهو اقتصاد موارد طبيعية، فلو تلاحظ إن تخصصي أصلا مختلف.
0: صحيح.
1: عن المجال اللي دخلته
0: جدا.
1: أيوة. فكلنا جربنا الفترة اللي هي ما بعد التخرج، وكيف كلها طاقة وشغف، كنت أحاول أستغل وقتي يعني في كل شيء تقريبا. قررت ما أفوت يعني أي فرصة أشوفها أسجل فيها، يعني دربت واشتغلت في عدة مجالات. ما كنت مخططة للسياحة، لكن بعد فترة لفتني اللي هو إعلان من وزارة التراث والسياحة للترشح لرخصة الإرشاد السياحي، وعلى طول سجلت فيه. يعني أنا ما كنت أعرف حتى يعني تفاصيل البرنامج، بس سجلت والحمد لله انقبلت عليه في البرنامج.
0: جميل.
1: أيوة، آلية التسجيل، أول شيء اختبرنا الاختبار في كلية عمان للسياحة، بعدها اجتزت الاختبار الحمد لله، كان في مقابلة. المقابلة يعتمد على اللغة اللي انت يعني تريدي تسوي الإرشاد فيها، فمثلا أنا باللغة الإنجليزية فسووا لي المقابلة باللغة الإنجليزية.
0: نعم.
1: أيوة، بعدها تلقيت القبول، كان في تدريب لمدة 2 أسبوع في كلية عمان للسياحة نفس الشيء. فالأسبوع الأول كان عبارة عن مادة نظرية، يعني مادة علمية كلها نظري، كان كيف نتعامل مع السياح، كيف الأماكن السياحية، ونطرح أفكار المشاريع السياحية. أما الأسبوع الثاني فكان زيارة لبعض المعالم في مسقط، زرنا اللي هي المعالم الأساسية في مسقط مثل الأوبرا السلطانية، جامعة سلطان قابوس، كان في أسئلة ويعني أنشطة عملية.
0: نعم.
1: أيوة. فآخر شيء، آخر البرنامج بعد 2 أسبوع كان في تقييم. هذا التقييم إن كل مرشد يقدم عرض تقديمي، يعني يتخيل نفسه إنه في رحلة ويقدم العرض، والحمد لله يعني اجتزنا هذه الدورة. وباختصار هذا البرنامج يعني، وللتسجيل لازم يعني دائما يسألوني الناس عن التسجيل، كيف سجلتي وكذا، هذا كله مع كلية عمان للسياحة، هي تطرح الإعلان وانت تسجلوا فيه يعني. أيوه.
0: جميل.
1: بعد انتظرت فترة بسيطة واستلمت اللي هي الرخصة من وزارة السياحة، وما اشتغلت فيها من البداية لأن ما كنت يعني متأكدة من المجال هل يناسبني أو لا. أيوه. فبعدها وصلتني اللي هي الرحلة فردية، كانت للسائحة كبيرة، تقريبا بعد 3 أو 4 أشهر من استلام الرخصة. وأصلا يعني أنا استلمتها شهر 7، وهو الموسم يبتدي شهر قولي بداية نهاية شهر 9 كذا يعني. أيوة. كانت وصلتني هذه الرحلة، الرحلة الأولى كانت رحلة مع سائحة كبيرة في العمر، وكانت لوحدها يعني، وأنا استعديت وقرأت الجدول وكذا ورتبت كل شيء، سجلت كل المعلومات المهمة، تعرفي يعني أول مرة شوية غير.
0: صحيح.
1: أيوة. فطلعت معها وكذا وشفت أنه يعني رحلة بسيطة وسهلة، ورحلة عبارة عن تبادل ثقافات وأفكار أكثر من أنه سرد للمعلومات اللي يعني يحفظها المرشد.
0: صحيح.
1: فكان الحمد لله كانت سهلة يعني. وأنا أصلا من البداية كان عندي يعني من زمان عندي شغف اللي هو السفر وتنظيم الرحلات يعني على المستوى الشخصي وعند العائلة، فهذا الشيء شوية ساعدني أنه أنا يعني أعرف الثقافات وأحب يعني أتعرف على ثقافات الدول الثانية. أيوة.
0: جميل. هذه كرحلة فردية أولى كانت بالنسبة لك نوف.
1: أيوة.
0: لكن لما بدأتي كرحلة جماعية من بعدها بدأت الرحلات الجماعية على طول، وكيف كان بشكل عام، كيف كانت تجربتك مع الرحلات الجماعية لأول مرة؟
1: أيوة سؤال شيء صراحة يعني اللي هي الأعداد الكبيرة اللي نستقبلها اللي تكون مع الكروز، يعني تعرفي في مطرح يكون يعني عندنا نستقبل عدة كروزات يعني في الموسم.
0: نعم.
1: هو الموسم السياحي من شهر 10 إلى شهر 4 كل سنة. فالأعداد الكبيرة تحصليها في الكروز، وهذا اللي اشتغلت فيه في البداية هو اللي طورني يعني. فكنت يعني أكون مع مجموعات كبيرة، وهذا الشيء اللي هو ساعدني إنه كيف أتعامل مع عدد كبير، كيف أفهم شخصياتهم، كيف إنه يعني ما مضطرة إنك تحفظي كل شخص، لكن على الأقل إنك تكوني عارفة إن هذا الشخص يعني معك في المجموعة. وتعرفي يعني هل تشوفي من تعابير وجوههم من أسلوبهم من أسئلتهم تعرفي إذا هم راضين عن التجربة أو لا. فهذه بالنسبة للتجارب اللي هي كانت يعني أعداد كثيرة. وفي صراحة يعني اشتغلت مختلف يعني مع مختلف الشركات في عمان، تقريبا أكثر من 6 شركات. وفي 2025 الحمد لله تم اختياري لأكون قائدة رحلات مع شركة عالمية.
0: ممتاز.
1: جي أدفانتشر. كان اجتماع مع الشركة ورشة لمدة أسبوع هنا في عمان هي في 2025. وكذا يعني مع كل رحلة تستفيدي أكثر وتكتسبي خبرات.
0: بالضبط. أكيد. يعني نوف بشكل عام أنت كبنت في مجال الإرشاد السياحي حاليا، أنت باللغة الإنجليزية نوف أو في لغات أخرى مثلا موجودة عندك في الإرشاد
1: السياحي؟ حاليا باللغة الإنجليزية.
0: باللغة الإنجليزية. جميل. طيب في عندك مثلا أشخاص آخرين مساعدين لك أنت تشتغل بروحك طبعا حاليا في ما تابع لأي شركة أخرى، أنت مستقلة نوف كمرشدة سياحية، هل عندك فريق مثلا حاليا نوف أو أنه ما زلت تعمل بروحك يعني في المجال؟
1: أيوة. هو في نوعين يعني، أنا أشتغل مع شركات اللي هو توصلني جداول جاهزة ويوصلني يعني مثلا يعني التفاصيل كاملة توصلني من الشركة، فأنا أشتغل مع الشركة لكن ما يكون عندي عقد رسمي، بس أنا أشتغل معاهم أو أنه أنظم الرحلة بنفسي من البداية. فأنا أشتغل على النوعين.
0: جميل. طيب يعني بشكل عام كيف شايفة وجود أيضا المرأة في هذا المجال، مجال الإرشاد السياحي، وإحنا طبعا ما عندنا كثير أعداد للنساء في المجال، ما زلنا يعني توها يعني المرأة ما زالت أيضا ما موجودة بالعدد اللي إحنا نتمناه، ونتمنى إن شاء الله أن نشوف النساء يعني موجودات في هذا المجال. بشكل عام إيش رأيك في التجربة للمرأة في وجودها في الإرشاد السياحي؟
1: شوفي بالنسبة لي
0: أنه
1: يعني كل مجال فيه تحديات، وجود المرأة يعني ضروري في كل المجالات تقريبا الحين. يعني مثل ما تشوفي إنه في بعض السائحات أصلا يطلبوا يعني تكون مرشدة بنت لأنهم يكونوا يعني نساء، لهذا السبب وجودها مهم. لكن لو جينا شوية يعني نفصل في الموضوع، يعني وجود أسماء مرشدات الحين في الميدان، ولو تشوفي إنه عدد المرشدات أصلا يعلف يعني مزيد. في البداية يعني إحنا لما حضرنا الدورة كنا 5 سنوات، لكن حاليا في أعداد أكثر. أيوة. فوجود الأسماء هذه المرشدات في المهنة ما يكفي، إحنا نحتاج إلى نوفر يعني بيئة عمل آمنة ومحفزة لهذه النساء عشان هي لما تدخل المجال تكمل فيه وتتخصص فيه أكثر، بدل ما أنها مثلا تستمر في فترة بسيطة وتطلع كذا يعني. فالفكرة في أنه كيف إحنا نوفر للمرأة برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وحتى المرشد يعني ما فقط المرشدات، أقصد الجنسين يعني التأهيل والبرامج هذه التدريبية جدا مهمة. أكيد. مثل ما ذكرت في بالنسبة للغات تعليم اللغات جدا مهم، لأن إحنا نستقبل وفود من مختلف الدول.
0: نعم.
1: فهذا الشيء يعزز يعني الثقافة ويعزز سياحة عمان، فالاستثمار في تعليم اللغات المختلفة أحس أنه ضروري جدا.
0: نعم.
1: وحلو لو أنه يتم تقديمه يعني للمرشدين السياحيين لتطوير مهاراتهم. نفس الشيء ممكن نعزز اللي هي برامج التبادل الثقافي مع الدول، ممكن نسوي اللي هو إشراك للمرشدين والمرشدات لتطوير المحتوى السياحي. يعني الحين لو نلاحظ أنه الإنستغرام محتل يعني مرتبة في الترويج السياحي، فهذا شيء مهم أنه يتم إشراك المرشدين فيه.
0: أكيد. طيب يعني الحين نوف، إيش مثلا هل في تحديات معينة؟ ذكرت أنه في بعض التحديات اللي تواجه طبعا تواجهكم كمرشدين سياحيين بشكل عام، إيش هي أبرز التحديات اللي تواجهكم؟
1: أيوة، عندنا تحديات يعني مختلفة، مثلا في العمل اللي هي الموسمية، إنه في أشخاص يعني معتمدين على الإرشاد السياحي يعني كمصدر دخل أول، فهذا يعني كأنها مهنة ووظيفة دائمة. فالموسمية في العمل إنه لأن إحنا نشتغل من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل، فهذا يعطيهم يعني محدودية ممكن في الدخل لأنها ما متوافقة طوال السنة. عندنا نفس الشيء في الرحلات، إدارة الوقت إنه لازم تمشي على يعني وقت معين، تخلص في وقت معين عشان ما يضيع عليك البرنامج الثاني.
0: نعم.
1: مثلا عندنا الظروف الجوية، تعرفي مع الظروف الجوية والأودية، حتى يعني اللي هي التضاريس أقصد يعني الأودية، منسوب المياه يتغير، فهذا الشيء ممكن يأثر، لأن إحنا بعد عندنا سياحة المغامرات. سياحة المغامرات فيها مرشدين مختصين، فهذا الشيء يأثر عليهم لما يكون عندنا ظروف جوية. أيوة. في بعد عندنا أثناء الرحلات لا سمح الله الحوادث أو مرض سائح أو مثلا سقوط، أو تعرفي يعانوا مشاكل في المعدة يعني يجربوا أكلات جديدة، فهذا الشيء ممكن يعني يعتبر من التحديات.
0: نعم.
1: وأصلا يعني لو هنا نتكلم يعني بالتفصيل، إن بعض أسئلة السائحين تحسي إنه هي تحدي بحد ذاته، فأنتي لازم تعرفي كيف تردي على أسئلة الزوار بطريقة يعني تعكس تجربة إيجابية، عشان هو يتذكر إجابة هذه الأسئلة وياخذ فكرة يعني أو تصور إيجابي عن عمان.
0: نعم. جميل. يعني وأنتوا تحاولوا قدر المستطاع أكيد أنكم تتجاوزوا هذه التحديات نوف، أنت وزملائك في المجال، مجال الإرشاد السياحي أكيد. حاليا أنتوا في الصيف، فترة الصيف مثلا ذكرتي من ضمن الأشياء والتحديات المواسم، اللي هو طبعا هذا يعتبر مش موسم سياحي بحت في سلطنة عمان إلا في بعض الوجهات المعينة. إيش نشاطك الحين؟ كيف يكون جدولك أنت كمرشد سياحي نوف حاليا في فصل الصيف؟
1: أيوة، أنا بنفس جدولي يعني في الصيف شوي مختلف. أحاول أشارك في يعني في أوقات الصيف أستغله في مجالات أخرى، مثل أخذ كورسات في ريادة الأعمال، أتدرب في جهات مختلفة، يعني أطور نفسي في جوانب ثانية. لكن وبعد عندي اللي هو أطور محتوى سياحي في الإنستغرام، أحاول إني الحين بادي يعني في هذا المحتوى، إن شاء الله يعني أتطور فيه كده يعني. في الصيف أحاول إني أستغله في أشياء ثانية، ولكن ما نقول إنه ما في سياحة في الصيف، لا بالعكس. يعني مثلا عندنا الهيمة سياحة المغامرات، ممكن رحلات بحرية، ممكن هو زيارة جبل أخضر، جبل شمس، يعني في رحلات، بس إنه بالنسبة لي أنا لا أستغله في أشياء ثانية.
0: يعني نعتبرها فترة استراحة بالنسبة لك نوف في الصيف.
1: أيوة تقدري تقولي كذا.
0: نعم. طيب نوف بالنسبة لك يعني بالنسبة للمرشد السياحي كيف ممكن يروج عن بلده بشكل عام ويستقطب أيضا ناس أو سياح لزيارة البلد، وهذا دوركم أنتم كمرشدين سياحيين؟
1: أيوة هو الترويج للبلد هذا أهم شيء، والفكرة من وجود المرشد هي هذه الفكرة، إنه كيف يروج للبلد بشكل إيجابي. نتكلم عن المرشد السياحي أو المرشدة السياحية. لو تكلمنا عن المرشدة السياحية يعني هي وجودها بحد ذاته يعني يغير تصورات كثيرة خاطئة عند السياح، يعني بمجرد ما يشوف إنه أنا اليوم بكون مع قائدة للرحلة، ما بكون يعني مع ذكر، بكون مع أنثى، تتغير فكرته، ويبدأ يعني تساؤلات كثيرة عن المجتمع هنا في عمان. فهنا هذه الفكرة إنه كيف إحنا نجاوب على أسئلته أو كيف نطلع عمان بصورة حلوة، هنا يعني تكمن الفكرة.
0: جميل. طيب بشكل عام احنا نتكلم عن المرشدين السياحيين او عن الارشاد السياحي، ايش نصيحتك او رسالتك يعني بشكل عام من خلال تجربتك في مجال الارشاد السياحي للاشخاص اللي حابين يلتحقوا بهذا المجال او يطوروا نفسهم في هذا المجال، ايش الرساله اللي ممكن توجهيها للناس بشكل عام اللي حابين ينضموا للارشاد السياحي؟
1: أيوة بالنسبة لرسالتي اللي حاب يعني يجرب المجال، هو المجال فيه يعني استقلالية كبيرة، ممكن الشخص يشتغل بنفسه من البداية، يعني من بداية تنظيم الرحلة إلى الخروج مع السياح، ففي استقلالية يعني حتى ممكن بالنسبة لبعض الجداول والرحلات إذا كانت يعني من شركات مختلفة ممكن المرشد يقرر

0: المجتمع صورة إيجابية.
1: أكيد طبعا. السائح لما يجي لعمان وأنت استقبلت مجموعة من السياح وكنت معاهم في جولات هنا في سلطنة عمان، إيش اللي يحب السائح بشكل عام من خلال تجربتك معاهم نوف؟
0: أيوة،
1: خاصة في سلطنة عمان، إيش اللي يحب السائح بشكل عام؟ وأنتوا تحاولوا كمرشدين سياحيين إنكم تأخذوه مثلا لهذا المكان اللي يطلبه، أو مثلا يحب يجرب أكلات، أو بشكل عام في البداية أنت يعني السياح اللي استقبلتيهم من أي الدول أكثر شيء نوف؟
0: استقبلت يعني سياح من ألمانيا، من إيطاليا، من UK. حاليا مع الشركة اللي تكلمت عنها أكثرهم كنديين ومن أمريكا، فهذه يعني الشريحة الأكثر أشتغل معهم.
1: ايش هالشريحة اللي اشتغلتي معاهم او من خلال تجربتك، ايش اللي يطلب السائح بشكل عام، ايش اللي يحبوا في عمان اكثر شيء؟
0: أيوة، السائح يعني لو هنا نتكلم عن عمان، عمان مختلفة يعني في تضاريسها، فيها
1: بالضبط.
0: مختلف يعني أي شخص يبحث عن أي شيء راح يلاقيه. عندنا جبال، عندنا اللي هي البحر، عندنا سياحة زراعية مثل في الجبل الأخضر، عندنا سياحة مأكولات، عندنا سياحة ثقافية أو اللي هي رحلات العادية مثل مسقط، عندنا سياحة مغامرات، عندنا مثل رحلات لجبل شمس هايك في البالكون ووك، عندنا تخييم، عندنا رحلات بحرية، رحلات غوص. ف يعني طلب السائح متنوع على حسب يعني شخصيته، على حسب المجموعة، لكن الشيء اللي يبحث عنه السائح هو التجربة. إنه أنت لو تروحي يعني في أي في أي دولة في العالم راح تلاحظي إنه في يعني مزارات قديمة، اللي هي البازارات، أقصد مثل الأسواق القديمة.
1: بالضبط.
0: فهو السائح أصلا شايف يعني في مختلف الدول شايف هذه الأسواق القديمة، فأنت كيف تخلي تجربة مثلا سوق نزوة أو سوق مطرح تكون ممتعة ومختلفة عند هذا السائح ويتذكرها لما يرجع بلده؟ فهنا الفكرة إنك كيف تزرعي تجربة مميزة في يعني عند السائح، أو مثل القلاع، مثل حاليا لو تلاحظي في بهلة عندنا اللي هي صناعة الفخار، كورسات في صناعة الفخار. هذا الشيء يعكس يعني يخلي السائح يتذكر البلد، يتذكر هذا المعلم، ما فقط أنا زرت قلعة وخلاص.
1: صحيح، أكيد طبعا، هذا شيء جدا مهم. إحنا نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله نوف، أنت وزملائك في هذا المجال الجميل، مجال الإرشاد السياحي، وإن شاء الله نشوفكم من تميز إلى آخر بإذن الله تعالى، وفخورين أيضا بما تقدموه أيضا من تميز للسائح، وأيضا فخورين فيك يا نوف أنت وزميلاتك أيضا في هذا المجال، مجال الإرشاد السياحي. شكرا على وجودك معنا نوف بنت
0: شكرا سلوى،
1: الله يسعدك، نوف بنت محمد القمشوعي مرشدة سياحية. شكرا جزيلا لك نوف، الله يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا يا نوف.
0: شكرا، مع السلامة.
1: شكرا، الله يحفظك، يحفظك، مع السلامة يا نوف. شكرا أيضا لكل المرشدين السياحيين هنا في سلطنة عمان، نرجوهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى في مجالهم. وشكرا أيضا لكم مستمعين أيضا على مشاركاتكم معنا في حلقتنا لليوم. نروح لفاصل وأكيد نرجع لكم فيما تبقى.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، واحنا في ختام حلقتنا لليوم من مسك النهار. اخترنا لكم في مسك الختام اليوم، مسك الختام، اغنيتنا، اغنية شخبارك للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، من كلمات عبد اللطيف البناي والحان عبد الرب ادريس. وين انت وشخبارك يا مغرب عن ديارك، انا كل يوم أكحل ناظري بدارك، أتمشى تحت هالسور وناظر بيتك المهجور. وينك وينك يا فنر هالبيت وينك؟ بعدك انطفى العالم، ما بقى بالشوارع نور. وين انت حبيبي؟ أذكرك بالخير وأشوفك روضي الأخضر وشمك ريحة النوير. ذبل هالورد بعد ما فارق الساقي من يرويه، تعال ارجع إذا بعمري بقى باقي بشوفك فيه. وينك يا فنر هالبيت وينك؟ بعدك انطفى العالم، ما بقى بالشوارع نور. وين انت؟ انتهى العام وابتدى العام الجديد وانت ناسينا، ناسينا أكيد. وينك؟ وإحنا نختم معاكم مستمعينا، نرجو لكم إجازة سعيدة. شكرا للي شاركونا في حلقتنا لليوم. أجمل تحية كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، في الإخراج عبدين بن محمد البلوشي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل يا دوين العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 104.7 ميجاهرتز ولاية صور.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط ختام برنامج مرتكز لتعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية الذي نظمته الأكاديمية السلطانية للإدارة. ويأتي البرنامج ضمن جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة الساعية إلى دعم منظومة القيادة الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تمكين رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية باعتبارهم شركاء فاعلين في دعم القيادات وصناعة القرار وتعزيز التكامل المؤسسي. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في لندن. تناول اللقاء التأكيد على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومواصلة ترسيخها وتنميتها في كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الراهنة في المنطقة ومستجداتها، واستعرضا سبل ترسيخ المقاربات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز أدوات التنسيق والتوافق لاحتواء المخاطر الإقليمية وتعزيز جهود التهدئة والحوار تحقيقا للسلام وصون أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب سلاسل الإمداد والتجارة بما يتسق مع أحكام القانون الدولي. وأكد الوزيران أهمية البناء على ما يجمع البلدين من شراكة راسخة ورصيد متبادل من الثقة والاحترام المتبادل ومواصلة التنسيق إزاء الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز التعاون البناء ويدعم مساعي الاستقرار الإقليمي والدولي. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني اختتام المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن مفاوضيه يحرزون تقدما باتجاه نزع السلاح النووي من إيران عقب سلسلة من الاجتماعات الجيدة. وتركز المباحثات الفنية حول قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة البحرية والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. نتجه إلى لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، كما شنت غاراتها التي استهدفت مناطق واسعة في شرق لبنان ومن جانب آخر ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أن نحو 400,000 نازح لبناني عادوا إلى منازلهم في جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين في غارتين نفذتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع. وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب محطة الحلو في بداية شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين
وفي سياق متصل أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة إلى شهيدين وأربعة مصابين. إلى الملف الروسي الأوكراني، حيث شنت روسيا هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية خلال الليل وحتى صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة العشرات، فيما هزت انفجارات قوية مدينة كييف لساعات، وأدى الهجوم الذي نفذ باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة إلى إلحاق أضرار بالمباني والبنية التحتية المدنية في أنحاء المدينة، ولجأ العديد من السكان إلى محطات مترو الأنفاق بعد أن أصدر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون أولى التحذيرات من الهجوم. أعلن الجيش الأمريكي فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة مروحية كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي. الخبر الأخير في هذا العرض، أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس إيبولا وصلت إلى أكثر من 400 شخص، وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في مايو الماضي تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ تشكل خطرا على الدول الأخرى، وتقدر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها مرتفعة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حقايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في جنب.
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال، حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير، لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي،
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حقايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عبدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق اللي يختص بالمركبات والسيارات وتفاصيلها وأمورها ومشاكلها اللي ما تخلص أبدا. نقول الله يحفظكم إن شاء الله، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. هذه المركبة اللي تسوقوها ديروا بالكم وانتوا تسوقوا هذه المركبة، السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، والله يحفظكم يا رب العالمين. وحياكم الله معنا في مشوارنا من الثانية إلى الرابعة مساء. ربما أحيانا بعض الملاحظات تشوفوها في الشارع، ولكن هذه ملاحظات مهمة أيضا من قبلكم تكون معنا ونستمع إليها. واليوم أيضا راح نتحدث عن موضوع هو موضوع مهم للي طبعا ياخذوا سياراتهم بقاطرة ومقطورة، تتوجه إلى بعض المحافظات الولايات إلى صلالة ربما. ولكن سؤال تفاعلي أيضا في قناة إذاعة الشباب عبر الواتس أب، اللي حاب أن يتواصل معنا عبر الواتس أب في قناة إذاعة الشباب عبر الواتس أب، حطينا سؤال تفاعلي لليوم: هل كنت تعتقد أن التأمين الشامل يغطي سيارتك أثناء نقلها على مقطورة أو سطحة؟ هذا سؤالنا، نبغى نعرف إجابتكم، هل نعم أم لا، أو أول مرة تسمع هذه المعلومة. هل كنت تعتقد أن التأمين الشامل يغطي سيارتك أثناء نقلها على مقطورة أو سطحة؟ شاركونا متابعينا في هذا السؤال بالتحديد. وهناك رسالة أيضا لأصحاب السيارات، خلنا نقول أصحاب سيارات نقل الأسماك، يا جماعة يا شبابنا يا أخوان، يعني اليوم واحدة من السيارات بيكب يعني وتسرع على أقصى اليسار ويسرع وتلقى الماي كله يتطاير على السيارات. يعني فقط رسالة لهؤلاء الأشخاص، دام أنك تعرف أن في سيارتك في ماي ويطاير هذا الماي، ماي صيد، ماي أي شيء، يعني امشي على يمينك يا أخي، لا تاخذ أقصى اليسار وانت تمشي بسرعة بطيئة والماي يطاير على سيارات الناس، تلقى الواحد مغسل سيارته يمشي وتوسخ بسبب الماي اللي يطاير واللي ينزل من ثلاجة الثلج اللي معك، ثلاجة السمك. يعني يا ريت هذه الرسالة تصل لهؤلاء الأشخاص اللي عندهم سيارات أو مركبات السمك. يا جماعة الخير ديروا بالكم، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، تمشي على يمين على مهلك لين ما توصل، أفضل من أنك أنت تأذي الناس في الشارع وانت رايح وتسرع لك هذيك السرعة. الله يحفظكم يا رب العالمين، هذه رسالة بغينا نوصلها أيضا في بداية البرنامج. على العموم تواصلنا يستمر معكم من الثانية إلى الرابعة. أهلا وسهلا بكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: من جديد متابعينا نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم السلامة على الطريق، يجيكم عبر إذاعة الشباب من الثانية إلى الرابعة مساء. حياكم الله معنا إذن، ونرحب بضيوف استوديو إذاعة الشباب، المهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله يا عبدي، مسك الله بالنور.
0: الله يمسي عليك بالسعادة إن شاء الله، والفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك يا فهد.
2: مرحبا أخوي عبدي، يا أهلا بك.
0: الله يسعدكم يعطيكم الله العافية، نورتونا في استوديو إذاعة الشباب. ونروح لسؤالنا المعتاد كالعادة، إيش اللي حصل معاكم خلال هذا الأسبوع في موضوع السيارات ومشاكلها وأمورها اللي وصلت لكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عدة مشاكل، والمشاكل اللي أكثر شيء طبعا معتادة، خاصة أن كثير من يمكن سائقي المركبات هذه الفترة يعانون منهن، حتى في التصويت اللي كان اللي هو الأسبوع الماضي التكييف.
0: نعم.
1: مشاكل كبيرة يعني ياسة تصير داخل اللي هو أنظمة اللي هي
0: التكييف.
1: ونفس الشيء أثناء القيام بعملية الصيانة، مهم جدا الشخص يعمل الصيانة بشكل جيد، وانها تتم بمواد يعني اصليه وبكميات مناسبه وكميات سليمه، على اساس ان الشخص يتفادى ان يصحح مثلا يصلح نظام التكييف ماله. يعني في مثلا بعض الاشخاص كل 3 أشهر او كل 4 أشهر يخترب عليه النظام، يخترب عليه الكمبرسر، هذا ما راح يصير الا اذا كان اصلا القطعه اللي مثلا تم تركيبها مثلا مستخدمه هي اساسا ما تشخصت بشكل جيد، والنظام ما تم صيانته بشكل جيد، هذا اللي تخلي هذه الأنظمة تنهار يعني بسرعة، ويصير يرجع عندك العطل، مثلا الكمبرسر يموت بعد 3 أشهر أو 4 أشهر. في بعض الأشخاص اللي يعانون مثلا مشاكل في توزيع الهواء داخل السيارات ودفع الهواء مثلا، ففي بعض الشخص يعني كان يشتكي أن سيارته لما يبدأ يمشي تبريد المكيف يخف أو يقل عنده. المشكلة أنه في مثل هذه السيارة هو سبق أن أحد فك الطبلون على اساس انه يلغي للموزعات ويخلي الهواء يطلع من الامام، ولكن صراحه يعني لما شفت الداشبورد يعني احس انه كان شخص يعني هجم على الداشبورد على السياره، ما يعرف شيء عن انه مثلا في براغي لازم تفكهم، يعني مكسر الدنيا. يعني الليفابريتور كيس او المكان هذا البلاستيك في الطبلون اللي حط فيه الثلاجه والليفابريتور هذا مكسر، والأماكن البراغي مكسرة، يعني تحس ان الشخص اللي اشتغل كأنه ما عنده تولز، كأنه عنده مطرقة وعنده يمكن مثل البار. يعني حقيقة استغربت يعني كيف اللي قلت هذا حين حقيقي يعني مبطل الداشبورد بأدوات بتولز، هذا كهربائي يفهم يعني يعرف
0: كوليكاري،
1: لأنه كأنه ساحبنا سحب يعني ومكسر الأجزاء. فهني مهم جدا يعني ما بس تنظر حال مثلا البعض مثلا يمكن يشوف السعر قليل أو شيء، لازم تفهم آلية العمل كيف بتصير
0: بالفعل،
1: الصيانة كيف راح تتم، الأدوات اللي بيتم استخدامها كيف، هنا أكيد راح يفرق عندك مثلا المبلغ. صحيح. صحيح. لأن آلية العمل بتختلف، ثقافة التكنيشن أو جودة التكنيشن بعد بتختلف، والمواد اللي بيتم استخدامها. من ضمن نفس الشيء الأشياء اللي هي يمكن كثير أشخاص مثلا الحين اللي هن مثلا سيارات الهايبرد، سيارات البلاجن الكهربائية، أنا هنا أريد أتكلم عن النقطة اللي هي مهمة جدا. أنت كشخص اليوم كنت متعود تستخدم مثلا تقنية سيارة بنزين أو بترول، سيارتك لما تنتقل لتقنية حديثة، يعني اليوم الحمد لله المعلومات موجودة ومنتشرة وكل شيء جيد، ثقافتك أنت كمستخدم وكمستهلك ترى مهمة جدا، لأن هي اللي راح تخرب أحيانا هذه التقنية اللي بين يدينك الحديثة. لاحظت أنك في كثير سيارات مثلا أشخاص خاصة اللي عندهم مثلا سيارات كهربائية يوصل البطارية يستنزفها لنسبة يعني حتى أقل من 10%. هنا أنا أريد أوصل نقطة وشيء مهم جدا. أول شيء أن مثلا أنت لما تستخدم السيارة مثلا في أجواء أو يكون الجو عندك مثلا بارد، غير عن لما تستخدمها والجو عندك يكون ساخن.
0: صحيح.
1: درجات الحرارة هذه لما ترتفع درجة الحرارة ترفع لك عندك معدلات اللي هي المقاومة، وإذا بدأت أنت تستنزف البطارية مع السيارة لأقل من ليمت اللي هو الآمن بشكل كبير، راح توصل عندك الخلايا تبدأ عندك أنت تسخن، ارتفاع درجة درجات الحرارة مال الخلايا بشكل مستمر وشكل طويل راح يقصر عندك العمر الافتراضي حال البطارية. هذه المقاومة اللي تصير وارتفاع درجات الحرارة راح يؤدي ان بعض الاحيان تنعرض لك انت نسبة معينة وفولتية معينة موجودة عندك في الشاشة ما تمثل القيمة الحقيقية للشحنة اللي موجودة. وكمثال بسيط ممكن نحن نحاكيه للأشخاص، نحن كنا بعض الأحيان يوم يكون عندنا أما صار عندنا سيارات لعب نشيل هذه البطاريات أو مثلا الريموت، إيش نسوي؟ نبطل البطارية نروح ونخليه في الشمس برع شوية بعدين بسرعة نركض الركبة تشتغل شوية ويمشي وتطفي
0: على أساس خذت طاقة.
1: هذيك ما شحنة حقيقية يعني كبيرة كاملة يعني، بس نحن نشوف البطارية كأنها سخنت وشحنت شحنة لحظية. هذا اللي يصير نفس الشيء بعض الأحيان، فأنت عندك الشحنة اللي تنعرض ما تكون هي القيمة الحقيقية اللي موجودة. أنا نصيحتي على أغلب الأشخاص اللي الحين عندك هذه السيارة، فهد شكله عنده طريقة ثانية كان يضرب يقولك البطارية يضربها
2: صحيح.
1: يعني
2: صحيح في بعض يضربها وفي بعض
0: يعظم
1: صح عشان كانت تحصل بطاريات ماكولة يعني. فبعض الأحيان هنا مهم جدا اللي عنده السيارات خاصة اللي الحين بدأت تنتشر، حاول الحين مثلا لما إذا أنت بتستخدم سيارتك في طريق طويل، إذا أنت بتستخدم سيارتك مثلا استخدام يعني مستمر ما بس جالس تمشي من البيت للسوق لكذا مشاوير بسيطة، ممكن تخليها في وضعية اللي هو الاي اي أو الاستخدام الذكي يعني تخلي اللي هو الذكاء الاصطناعي يدير لك إياها. لكن إذا كنت بتستخدمها مثلا دائما في مشاوير طويلة والحين على الجو اللي معنى الساخن هذا، حاول انك تحط لك مثلا الاس او سي يعني اللي هو ليمت حال البطارية مثلا ما تخليها تنزل عن 20 أو 25 بحيث انه يظل دايما عندك مثلا محرك السيارة يشتغل على اساس يبدأ يولد ويخلي لك البطارية على هذه الفولتية دايما. ما تخلي النظام الذكي أحيانا يستنزف لك إياها لحد 6 لحد 5 لحد 10، يمكن لما تبرد درجات الحرارة يعني في الشتاء ويكون عندك تستخدم استخدام داخلي في المدينة هناك استخدم الاي اي عادي ما عندك مشكلة، لكن عشان شوي تحافظ على بطاريتك الحين جو ساخن أو يالس تمشي في خط حاول قدر الإمكان أنك تحط ليمت معين يعني بحيث أن بعد هذا الليمت تبدأ يشتغل محرك الجنريتر ويخلي لك البطارية دائما في هذا المستوى الآمن من اللي هي الشحنة. هذه نقطة مهمة جدا بحكم الحين ما شاء الله بدأ ينتشرن بشكل كبير. نقطة اللي هي ثانية نفس الشيء بخصوص اللي هي عملية الصيانة مثلا لمثل هذه السيارات لازم تتسم جدول الصيانة. الاسم ما يكفي انك انت تختار زيت باسم معين او مثلا براند معين، لازم تشوف المواصفات اللي نحن نعيد ونكرر فيهن دائما كل حلقة. لازم تشوف التصنيف مثلا الاي بي اي كم لازم يكون التصنيف ماله، ايش اللي ما بس اللزوجة الجريد ماله، هل هو ابروف مثلا من هذه الشركة عند اعتماد حصل على متوافق مع هذه المحرك اللي موجود في السيارة ولا لا. هني هذه الأشياء مهمة جدا أنها تتم. ولاحظنا بعض الأشخاص مثلا لازال سيارة جديد يقول لك أنا بس ترى ببطل برغي بصب أويل بسوي أويل وبس
0: وانتهى.
1: لازم تعرف صح. لازم تعرف مثلا هذه السيارة في النورمال سيرفيس ايش الاشياء اللي لازم تشيك ولازم يعني لازم سيارة بعد حتى لو كانت مثلا كهربائي ولا غيره وصيانتها قليلة بس لازم في اجراء معين لفحصها وتشيكها يعني ما بس انك بعض الهايبرد بس اللهم انزل اويل وصب اويل هني ما بتمشي عندك، لكن انت هني يالس في اشياء راح تفوتها وفي اشياء مثلا ما راح تنفحص وما راح تتبدل في وقته، فبالتالي انت هني تكون جاهز انك يصير عندك العطل في اي وقت.
0: طيب كلام جميل منك المهندس هيثم، وهني رسالة مثل ما نقولها للمستمع الكريم أيضا اللي حاب أنه يتواصل معنا عبر الواتساب 7244200 ولا تنسون أيضا سؤالنا عبر قناة الواتساب عبر إذاعة الشباب في سؤال ونبغى مشاركتكم أيضا نشوف خبرتكم أيضا في هذا الجانب ومعلوماتكم أيضا. نروح لمهندسنا الفني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله أخي عبدالله،
0: تفضل يا فهد.
2: اليوم أنا بتكلم بداية عن موضوع الإنارة.
0: نعم.
2: خلنا نتكلم عن الليتات، خلنا نتكلم بالضبط، وهي معروف باسم يعني أنواع الإنارات مثل LED والزينون وغيرها. للأسف اللي قاعد يصير في الفترة الأخيرة انتشر يعني أو خلينا نقول يعني انتشرت الليتات اللي هي عبارة عن زينون أو سواء كانت عن LED واللي هي إضاءتها قوية. كثير يعني من الناس يقول لك أنا والله رايح أشتري ليت بس أريدك تعطيني ليت قوي.
0: صح.
2: هو ما عارف هذا الليت يعني هل مناسب لسيارته أو ما مناسب لسيارته، هل ممكن أنه يركب مثلا زينون أو ما ممكن مثلا يركب زينون، هل يصيرني أنا أستخدم LED في الليت اللي أنا موجود معاي أو خلينا نقول يعني شكلية الإنارة اللي موجودة عندي ممكن أستخدم لها هذا النوع؟ ما ممكن أنك أنت تستخدم لأنك أنت قالوا استأذي الناس بشكل كبير. يعني حتى الإنارة اللي تشتغل الصباح في بعض السيارات الوارد كنا نحن متعودين عليها في النهار تحصل عندك هذه الإنارة الصغيرة اللي شغالة، الحين صار يستبدلوها ويركبوا عليه الليت LED وتحصله من بعيد كذي كأنه يتسكر ويشتغل.
0: صحيح.
2: ومن قوته وانت في وضع النهار ما قادر تشوف عليه، يعني من قوة الليت نفسه هذا
0: منزل.
2: وانت في وضع النهار ما تقدر تركز عليه لأنه إضاءته قوية جدا جدا يعني. فما أعرف إيش المقصد يعني أنك أنت تركب مثل هذه القوة أو مثل هذه الإنارة. يعني يفترض أنك أنت تراعي الناس مثل ما أنت تراعي نفسك. يعني إذا أنت ما مثلا ما قادر تشوف الطريق ومحتاج أنك تركب إنارة قوية، معناته أنت في عندك مشكلة في الليتات نفسها، يا أما يكون عندك مشكلة في العدسة نفسها ويحتاج أنك تغير العدسة، يا أما أنه النوع الليت اللي أنت موجود عندك ما يناسب او ما يعني ما مناسب اللمبة او الجلوب اللي موجود فيها على اساس انك تعطيك الاضاءة 100%. فهنا يفترض انك انت ايضا يعني تفكر وتحاسب الطريق، ما بس انت فيه الطريق، انت اليوم فيه بكرة فيه اخوك، بكرة فيه والدك، بكرة فيه حد من اهلك، ف يعني انت تأذي نفسك وتأذي الناس الثانية. تأكد اذا انت تسوي هذه الحركة بكرة بيجي واحد بيركب ليت اقوى عن الليت اللي انت مركبينه وبيأذيك، وبهذه الطريقة نحن نكون يعني يعني تعدينا بشكل كبير على الموضوع القانوني، أو حتى خلينا نقول يعني لو جينا على شكل أخلاقيات الطريق نحن تعدينا عليها.
0: بالفعل.
2: ما بيكون في أي أخلاقيات في الطريق، يعني ما في أي احترام، هي حالها من حال أي يعني أخلاقية. أنك مثلا أنت لما تشوف واحد يريد يعبر الطريق تعطيه سير، واحد كبير في السن توقف لتعطيه سير على سنة يمر، هذه نفسها أنت لما تركب ليت والليت هذا قوي ممكن يضر الشخص، هي نفسها ترى ما تختلف. واللي قالس يصير بعد أيضا في الفترة الأخيرة تحصل الناس تمشي بحركة الاسطاب، ولما يوصل عندك مثلا أنت تنبهه أنه يشغل الليت، فأنت مجرد ما أنت نبهته يعطيك بذاك الفليت يخليك 5 ثواني أنت في صدمة.
0: صحيح.
2: من قوة الليتات اللي هو مركبينها.
0: تصرفات فردية للأسف الشديد،
2: وتنتشر.
0: نعم.
2: وتنتشر للأسف الشديد. يفترض هذه الأنواع من يعني هذه الأنواع من الليتات أو هذه الأنواع من الإضاءة أو من الإنارة إلها خاصية معينة أو إلها مكان معين أنك أنت تركبها فيه، فما يفترض نحن نعممها. هذا واحد. الموضوع الثاني اللي أيضا بغيت أتكلم فيه اللي هو موضوع السيرفس، ودائما نحن يعني ننصح فيه. لما تروح تعمل سيرفس للسيارة لازم تكون عارف ايش نوع الزيت اللي انت مركبينه، ومثل ما تكلم قبل شوي اخوي هيثم انه لازم تكون عارف الخصائص اللي يحتاجها المحرك للزيت، ما فقط 20-50 او 20W50، لا انت ايضا محتاج تعرف الخصائص اللي API، واذا كانت API SN API SA PA، هذه الرموز كلها لازم انت تكون عارفينها ولازم تكون انت منتبه لها زين لان المحرك محتاجها بالضبط.
0: نعم.
2: موضوع الاخير ايضا اللي هو انتشر انه موضوع والله غير الزيت، بدل ما تسوي 0-20 سوي 5W30 ولا سوي 5W40.
0: نعم.
2: هذا الموضوع انا اتمنى ان الكل ما ينتبه له ولا يصدقه، يعني لان ما معقولة انك انت تروح ترفع الزيت من 0-20 إلى 45 تلقائيا. أنت لازم تسأل، إذا ما كان موجود عندك كتيب السيارة تسأل عن طريق البحث، ما عندك البحث تروح الوكالة وتسأل، لأن صحيح في بعض السيارات مثلا 0-20 مسموح لك مثلا أنك تطلع إلى خلنا نقول 35 في الحالات الشاقة في بعض الأحيان وليس باستمرار. إنزين، وأيضا في بعض الوكالات عطتك مساحة إنك أنت تغير الزيت إذا كنت يعني ما محصل الزيت في هذاك الوقت اللي أنت محتاج لنا، فممكن تروح إلى مثلا زيت آخر. يعني مثلا على سبيل المثال 5W20 أنا ما حصلته، ممكن أروح إلى 5W30 في ذيك الوقت وبعدين ممكن أنا أرجع، أو حسب الاستخدام اللي أنا أستخدم فيه السيارة. موضوع اللي هو 10,000 و5,000 نحن دائما نقول لا تنتبه لهذه الحركة. إذا أنت تحب تحافظ على سيارتك لا تقول له والله 10 أو 5، قل أعطيني هذا الرقم الزيت اللي يناسب المحرك سيارتي، 5W30 أعطيني 5W30. زين، فهد كم بمشي بالسيارة؟ امشي فيها 5,000، امشي فيها 6,000، شوف استخدامك انت في الشهر او في الشهرين هذلاك اللي استخدمت فيها السيارة. هل انت كنت مثلا تطلع جبال؟ هل انت كنت تمسك خطوط؟ هل انت كنت من النوع اللي يستخدمها وقت الظهيرة في عز الحر وفي عز الحرارة؟ هل انت من النوع اللي دائما يضغط على السيارة او ان استخدامك خفيف؟ هل انت دائم الوقوف، سيارتك واقفة يعني توقف والسيارة شغالة فترة طويلة؟ هذه كلها لازم تحسبها. هذه النقاط مهمة على أساس أنك أنت تعرف تقيم يعني مدى استهلاك الزيت في المحرك. هل أنت بتخلي 5,000؟ هل أنت بتخلي 10,000؟ في النهاية ترى موضوع 5 و10 و8 هذه كلها تقديري، هذه كلها تقديري، مش يعني ما ممكن يقول لك والله إن 10 يعني لازم تمشي 10 بالضبط.
0: بالفعل
2: يعني أنت ممكن في بعض السيارات تمشي 5,000، بعد 5,000 تحصل الزيت ناقص نص لتر، هو طبيعي أصلا من الوكالة جاي كذا.
0: طيب إذن واضح كلامك فهد وهيثم، وإحنا تواصلنا مع المستمع الكريم أيضا عبر الواتساب 7244200 والاتصالات على 2469811. نقول حياكم الله معنا في مشوارنا، بدينا من الساعة الثانية وتواصلنا يستمر معاكم إلى تمام الرابعة بإذن الله تعالى. تواصل يستمر معاكم أيضا عبر قناتنا عبر الواتساب، وسؤالنا اللي حطيناه عبر القناة قناة الواتساب متابعينا، هل كنت تعتقد أن التأمين الشامل يغطي سيارتك أثناء نقلها على مقطورة أو سطحة؟ احنا ننتظر تفاعلكم أيضا حول هذا السؤال عبر قناتنا عبر الواتساب. ضيفنا إن شاء الله راح يكون أيضا في دقائقنا القادمة بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع، اللي هو الأستاذ إلياس بن أحمد الرواحي، مدير أول مطالبات المركبات في أحد شركات التأمين. راح نتحدث حول هذا الموضوع لأن هناك أيضا بعض المعلومات ربما البعض لا يعلم عنها. على العموم خلنا نروح للرسائل عبر الواتساب ونشوف الرسائل اللي وصلتنا. ما شاء الله رسائل كثيرة، نحاول نقراها كذا على السريع. السلام عليكم، عندي سيارة نيسان إكس تريل 2018، عدم تجاوب مقبض الجير ويصير مثل الستك، وديتها جراج قال لي جيب بريك باندل سويتش،
1: بريك بيدل سويتش،
0: غيرته ونفس المشكلة يقول.
2: هو الظاهر ان عنده مشكلة في السويك اللي تحت. طبعا هو لما قال له الشخص انه غير بريك بيدل سويتش، يقصد لما انت تدوس على البريك السويك هذا يعطي ريليز وعلى طول يفتح عنده السويك فوق، لكن الظاهر انه عنده المشكلة في العصا نفسها، في السويك اللي موجود في العصا فوق. هو هذا اللي فيه المشكلة، على أساس كذا أنه ما قدر يعمل ريليز.
0: طيب خلنا نروح إلى سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا. بعد التغييرات الأخيرة في شروط هذه الرسالة ما تختص فينا، احنا موضوعنا عن السيارات يا جماعة وتفاصيلها وأمورها. تحياتي، ما هي أسباب اهتزاز الدركسون أثناء القيادة أو أثناء الدعس على الفرامل، وما هي أسباب تعطل حساس الهواء في السيارة؟ شباب عندكم.
2: أول شيء نعرف الدركسون. الدركسون هو محور القيادة أو السكان بالعامية نحن نسميه، إلى أسباب كثيرة. إذا كانت السيارة تمشي في حدود مثلا خلنا نقول مثلا من 80 إلى 100، تجي نفضة أو السكان يتحرك، هذا معناته عندك ميزانية الإطارات، وإذا كان أكثر من كذا واستمرت معك بزيادة، يعني كل ما زدت السرعة تزيد معك النفضة، هنا معناته أن في عندك مشكلة في الرينج، يعني واحد من الرنجات فيه ضربة ويحتاج له تعديل. أما إذا كانت المشكلة عندك لما تمسك بريك، فهذا معناته عنده مشكلة في الفلاي ويل أو دراما، عفوا في الدرام ويل. طبعا الدرام ويل هو القطعة الدائرية اللي تكون ما بين السفايف، يعني لما تمسك أنت بريك تنفض عندك السيارة، لأن السفايف عندك تعبت ومحتاج أنك تستبدل السفايف، وبعدين تعمل يعني تأخذ هذا المحور لمحل الخراطة ويتم خراطته، وبعدها ممكن أنك تستبدل السفايف، أو أنك يعني إذا كانت السفايف بعدها فيها حياة يعني أنها ممكن تمشي، ممكن أنك ترجعها وتستخدم السيارة.
0: طيب خلنا نروح إلى سؤال آخر أيضا. السلام عليكم، العام الماضي لما شحنت سيارتي إلى محافظة ظفار تفاجأت أن صاحب القاطرة يقول ما في تأمين على القاطرة بما يحمل من سيارات. السؤال: يفترض يكون إلزامي أصحاب القاطرات بتحمل التأمين بحيث يغطي الحوادث. مقترح بسيط، أتمنى الحلقة القادمة استضافة شخص معني من وزارة النقل، شرطة عمان السلطانية ومحافظة بلدية الوسطى الوقوف على آخر المستجدات شارع هيمة تمريت. متى تجهز يتجهز هذا الشارع؟ عاد هاي تفاصيله طويله، لكن ما يمنع ان نتواصل معاهم ونشوف الموضوع ان شاء الله. شكرا لك على هذه الرساله اخي العزيز صاحب الرقم وطلال البلوشي، شكرا لك. ناخذ سؤال اخر. المهلب حياك الله، يقول عمي اعطاني سياره ياريس موديل 2007 غير عادي، ايش نصائحكم للحفاظ على اداء الماكينه والسيرفس الاساسي لها بما انها موديل قديم؟ ياريس 2007.
1: اول شيء الف مبروك، جزا الله خير عمه يعني. فهذه السياره طبعا عشان يحافظ عليها يعتمد بعد رايه، اكيد كان لها جدول صيانه سابقا، كم الكيلومترات اللي ماشيه. بس كشخص يستخدم سيارة أول مرة لازم يهتم أن يبدل الزيوت فوق التنل اللي هي المناسب، سواء حال ناقل حركة الجير أو الماكينة. نفس الشيء يهتم بنفس صيانة تبديل إطارات فوق التن، استبدال لهن السفايف أو أحذية الفرامل فوق التن نفس الشيء المناسب، يركز يستبدل نفس الشيء السيور الخارجية للمحرك فوق التن. كثير أشياء لازم يهتم فيها، خاصة هذه أهم الأشياء اللي لازم يهتم فيها في السيارة. ولازم بعد هنا يعني نقطة مهمة جدا جدا، أنك تستخدم السيارة للغرض اللي انصنعت حاله. يعني بعض الشباب أول سيارة، وإذا كانت أول سيارة وكذا، ما هذه سيارة مجهزة حال استخدام بسيط، حال أنك يعني تمشي بها بسرعات هادية، ما تسرع فيها، ما تضغط عليها هذه السيارة بشكل كبير، يعني تمشي بها أمورك للغرض اللي ترى هو هذا. عشان كذا أنا أتكلم
2: تنزيل أول شيء.
1: فعشان كذا لازم يعني تستخدم السيارة، ما تضغط على المحرك بشكل كبير، خصوصا أن السيارة قديمة. يعني تراعي السيارة، يعني السرعة القصوى 120 110 100 ما يعني تمشي فيها أمورك. فهذه نقطة مهمة، لأنها مهما كان سيارة قديمة فلازم تهتم في مثل هذه التفاصيل، يعني بما أنها كبرت في السن فلازم تراعيها، تستخدمها استخدام خفيف يعني.
2: وكل أسبوع لازم يفتح البونت ويشيك إذا في تسريبات، ويشيك إذا كان في نقص في الماء أو كذا يعني.
1: والزيت خاصة، لأنك متوقع أن الزيت ينقص، فلازم تفحصه بشكل مستمر في هذه السيارة، لأن عمر المحرك طبعا.
2: تنزيل وسيستم ما ينفع،
1: لا خلاص، لأن دي المتشرف صغيرة يعني الأمبير منخفض.
0: طيب خلنا نروح لسؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا أيضا. السلام عليكم أخواني، تظهر هذه العلامة شفروليه ماليبو 2018 اللي هو التراكشن الانزلاق.
2: ماليبو؟
0: هي ماليبو 2018 خليجي.
2: شوف، هو احتمال كبير يكون عنده مشكلة في واحد من السنسرات اللي في الإطارات، فيا بيكون عنده الـ ABS يا بيكون عنده الـ Speed Sensor، لكن لو فحص كمبيوتر راح يعرف بالضبط وين المشكلة عنده.
0: طيب نروح لسؤال آخر. معي برادو موديل 2020 خليجي، أريد أعرف السبب. لما أشغل التكييف بدون لا تتحرك السيارة كثير من الأحيان المكيف الأساسي ساخن، وعند تشغيل التكييف المركزي يبرد، وما في كل المرات.
1: شوف هنا في مثل هذه الحالات ممكن في بعض، اعتقد ان هذه السيارة فيها يعني اكسبنشن فالف، فوالات منفصلة حال خلف وحال امام، ففي بعض الاحيان ممكن يكون عنده مثلا الاكسبنشن فالف في مشكلة، وفي بعض الاحيان يكون اصلا المشكلة في موزعات الهواء، فيكون فاتح عنده مثلا بعض الاحيان الهيتر يفتح عنده في الامام، فيطلع عنده شويه الهواء دافي وكانه ساخن. فافضل حاجه هنا ايش يسوي؟ يفحص سياره كمبيوتر، يدخل على الاي سي اللي هو الكمبيوتر مال المكيف ويسوي عده اشياء هناك، يشوف اول شيء هل في اعطال مسجله حتى لو كان قديم هيستوري في موزعات الهواء. بعدين اذا حصل يفضل انه يعمل شيء يسمى يروح على السبيشال فانكشن او الوركشوب سبورت يعني في الجهاز، ويعمل شيء يسمونه سيرفو موتور انشلايزيشن او اعادة ضبط حال موزعات الهواء. بعد ما يسوي هذه في نفس الوقت عن طريق الجهاز الكمبيوتر يشوف يسوي ريفرجرنت فوليوم تشيك، يعني فحص مستوى الغاز، فيشيك مستوى الغاز. طبعا بيطلب من الكمبيوتر انه يطول على المروحة فول مال المكيف وينزل التبريد للو وينزل الجامات الامامية، والكمبيوتر بيبدأ هني يقيس مستوى الغاز على اساس نفس الشيء نعرف هل الغاز مستواه جيد ولا لا.
0: طيب
1: يعني كل هذا الشغلة بتستوي بالكمبيوتر،
0: كله بالكمبيوتر.
1: أيوه.
0: ما شغل الكمبيوتر.
1: ايوه لا ابسط له اسهل له وادق له.
0: طيب
1: يعني
0: ما في إشكال. يا مستمعين احنا بس نطلع فاصل كذا سريع ونعود نتواصل معكم مع ضيفنا القادم ايضا حول سالفة التأمين، تأمين القادم.

0: نمسى عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. متابعينا حياكم الله معنا في برنامجكم السلامة على الطريق. ورسالة أيضا من أخوي عبد الله البلوشي يقول: عابدين، كنت أستمع لكم على طاري البطاريات ونحن صغار، اسميه اللي عضينا عض وتكسرت ضروسنا. أيام زمان، أيام طيبين، الأيام جميلة كذا. أخي عبد الله سعدتنا بهذه الرسالة أيضا، ولكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق أيضا أهلا وسهلا بكم. عبد الرحيم العبري راسلنا صوتية، وين نسمع الصوتية على الهواء يا عبد الرحيم؟ على العموم متابعينا، على موضوع طبعا سؤالنا اللي حطيناه في قناة إذاعة الشباب، ويعني نسعد بتواصلكم وإجابتكم أيضا على سؤال التفاعل هي عبر قناة الواتساب عبر إذاعة الشباب على الواتساب 7244200. السؤال كان يقول: هل كنت تعتقد أن التأمين الشامل يغطي سيارتك أثناء نقلها على مقطورة أو سطحة؟ خلنا نشوف الإجابة أيضا هنا مع المختصين معنا على الهواء مباشرة، الأستاذ إلياس بن أحمد الرواحي، مدير أول مطالبات المركبات في شركة تأمين. أهلا وسهلا بك أستاذ إلياس.
1: حياك الله أخي عبدين، المسي عليك وعلى جميع المستمعين بالخير والسرور.
0: الله يمسي عليك بالنور والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. وربما أيضا إجابة السؤال اللي كنا حاطينه للمستمع راح يكون من خلال الحوار أيضا معك بإذن الله. هناك اعتقاد شائع بأن التأمين الشامل يغطي السيارة في جميع الحالات، هل هذا صحيح وما الحالات التي لا يشملها أيضا؟
1: طبعا التأمين الشامل أخي عابدين في البداية هو صحيح أن التأمين يشمل السيارة والأضرار اللي تصيب الممتلكات المتضررين أو اللي تسبب فيها المتسبب في الحادث، ولكن فيها تغطيات وفيها استثناءات أيضا للوثيقة هذه. التأمين الشامل يشمل الحادث العرضي والحريق والكوارث الطبيعية والسرقة، وأيضا الفعل المتعمد اللي يصدر عن الغير، لكن في أيضا بعض الاستثناءات الموجودة في اللي دائما يعني نلاحظها ونشاهدها دائما من خلال استلامنا للمطالبات في شركات التأمين. قيادة مركبة بدون رخصة قيادة سواء كانت السيارة شامل أو طرف ثالث، شركات التأمين لا تغطي هذه النوع من الحوادث. وأيضا إذا كان القائد المركبة تحت أي تأثير من الكحول أو المخدرات أو أي ما شابه من ذلك، أيضا ما تكون تحت التغطية التأمينية. استخدام أيضا المركبة بطريقة قد تكون مخالفة للشروط المتفق عليها وقت إبرام الوثيقة أو العقد، أيضا غير مشمولة بالتغطية التأمينية. ويمكن على حسب السؤال اللي سألته في بداية البرنامج، إذا كانت على سطحة أو في النقل، أيضا التأمين الشامل يمكن يتيح ميزة للشخص اللي يقتني التأمين الشامل أنه يرجع لشركة تأمينه، وبعد ذلك شركة تأمينه تحل محله في المطالبة من المتسببين أو من الشركة المؤمنة للشحن في هذا الموضوع.
0: نعم، طيب السؤال يقول أيضا الآخر: هل هو تأمين أو ما هو تأمين الشحن، وهل هو مختلف تماما عن التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث؟
1: إيه نعم، تأمين الشحن هي تأمين البضائع اللي تنقل سواء كانت عن طريق البحر أو عن طريق الجو أو عن طريق الأرض عن طريق السير. هذه البضائع التي يتم نقلها من مكان إلى آخر، من مستودع إلى مستودع، من مستودع إلى منزل وما شابه من ذلك، هذا تأمين الشحن، البضائع التي تحمل سواء كانت على الطائرات، السفن أو السيارات.
0: نعم، اليوم كيف يتأكد صاحب السيارة قبل تسليمها لناقلة من أنها مشمولة بتأمين الشحن، وما الوثائق أيضا التي يجب أن يطلبها الشخص اللي يحمل هذه السيارة أيضا في هذه القاطرة؟
1: هو ممكن الشخص أول شيء دائما يلقى التعامل مع شركة موثوقة، دائما الشركات الموثوقة والتي لها يعني خبرة كبيرة في السوق في مجال الشحن والنقل، دائما تكون تحمي نفسها من من جميع هذه المخاطر باقتنائها يعني وثائق الشحن، لأنها تكون اختصاصها الأول والأخير، وهي ما ملتزمة فقط في نقل المركبات في هذا الوضع أو في هذه الفترة، دائما تكون عندها وثائق شاملة وغير محددة الفترة، يعني يمكن تكون الفترة مالها طويلة لمدة سنة. فهذه الشركات الموثوقة اللي الشخص لازم يلجأ لها على أساس أنه يتعاقد معها في نقل مركباته أو نقل بضائعه، ويضمن أنه أي خطر ممكن يصادف هذه البضائع أثناء النقل يحصل على التعويض مباشرة بدون التأخير وغيره من ما شابه من ذلك. كيف يقدر يضمن هذا الشيء؟ بطلب الوثيقة والاطلاع عليها، ويحاول أنه يفهم نوع التغطيات اللي تقتنيها الشركة اللي تقوم بنقل البضائع هذه.
0: طيب، هل تأمين القاطرة تختلف عن طريق تأمين الشحن، يعني المركبات الموجودة غير أو البضائع غير عن تأمين القاطرة بنفسها؟
1: نعم، تأمين القاطرة هو في تأمين طرف الثالث الأضرار التي تتسبب فيها في أثناء وقوع حادث تصادم. أيوة. للأضرار اللي تصيب مباشرة للمركبات التي تكون على الطريق أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو إذا قدر الله أي إصابات بشرية أو وفيات. أما الحمولة التي تكون على ظهر القاطرة هذه تكون لها تأمين الشحن اللي سبقنا والآن تحدثنا فيه قبل شوي. تأمين الشحن هو اللي يغطي الحمولة اللي على ظهر القاطرة أو أي ما شابه من سطحة أو غيره من ذلك.
0: طيب، إذا صار حادث لا سمح الله أثناء نقل السيارة، وهذه الحوادث تصير، نشوف خاصة السيارات اللي تنقل مثلا من مناطق ومحافظات مختلفة إلى محافظة ظفار ذهابا أو إيابا، هل يتوجه صاحب السيارة إلى شركة تأمين أم إلى شركة نقل المركبات؟ وإيش الإجراءات الصحيحة اللي يجب على الفرد أن يعملها؟
1: هو في الحقيقة الفرد يتاح له أنه يأخذ تأمين شحن شخصياً، وأيضاً الشركة عندها يكون تأمين شحن، أيهما أي وثيقة هو يملكها. بعد وقوع الحادث طبعاً يكون عنده تقرير شرطة، بعد ذلك التقرير الشرطة يكون موجه إلى شركة التأمين، ومن حقه يراجع شركة إذا كان التأمين هذا تأمين الشحن يرجع إلى شركة النقل هذه ويطلب منها التعويض، لأن هي بالنيابة راح تسجل التعويض المطالبة هذه، وبعد ذلك يتم التعويض لهذه الأشخاص. طيب، أما إذا كان عنده تأمين شامل مختلف الموضوع، بإمكانه يلجا إلى شركة التأمين ماله مع تقرير الشرطة أو شركة التأمين اللي أمن فيها، وبعد ذلك شركة التأمين راح تقوم بإجراءات التعويض وتمارس ممارسة حقوق الحلول اللي هي الرجوع إلى الشركة المؤمنة عن الشحن.
0: أيوة، يعني شركة التأمين هي اللي تتواصل مع شركة الشحن اللي شحنت هذه المركبة وطالب بالمبلغ.
1: في حالة التأمين الشامل صاحب السيارة بإمكانه يرجع إلى شركة التأمين. أيوة. شركته. أما في حالة الطرف الثالث يرجع إلى الشركة، ولابد أن يكون في عقد هنا الإشكالية، لابد أن يكون في عقد بين مالك المركبة وشركة الشحن. أيوة. والعقد هذا أكيد يكون مضمن جميع هذه الشروط والاتفاقية في قبل الشروع في نقل المركبة من وإلى.
0: والله هذه على ما أعتقد موجودة كثير أستاذ الياس، بسبب أنه والله يكون بعيد الشخص أو يحط السيارة ويحول المبلغ ويقول يلا شحنوها، فما يمدي حتى يروح إلى شركة الشحن ويوقع على أوراق أو يشوف أيضا على العقد وما شابه ذلك.
1: يعني نتمنى منه يكون يتعامل مع شركات موثوقة، وأيضا لحماية أملاكه في النهاية، لأنه الأمر اللي يكون عن طريق السرعة وغيره قد يمكن يفقد حقه في المستقبل، لأنه يمكن لما يتعامل مع هذه الشركات بدون النظر للعقود اللي موجودة معها في تغطية الأضرار اللي ممكن تصيب البضائع، ويمكن يكون ما عنده وثيقة أو إنه ما يطلع على العقد المتفق ما بينه وبينه في الفترة اللي ينقل فيها السيارة، وموش وش هي التغطيات اللي ممكن يدفعها صاحب هذه الشركة للمتضرر من أي خطر قد يمكن يقع أثناء نقل هذه المركبات.
0: طيب هل جميع شركات النقل نقل السيارات ملزمة بتأمين على المركبات اللي تنقلها أم أن ذلك يختلف من شركة إلى أخرى؟ لأن البعض تلقاه يعني يعمل تأمين شحن البضائع أو المركبات اللي يأخذها والبعض الآخر ما عندهم، فهل هو إجباري لكل القاطرات؟
1: على حد علمي حاليا لا، هو التأمين الإجباري فقط التأمين الطرف الثالث على المركبات التي تسير في الطريق، أما التأمين الشحن ليس إجباريا طبعا.
0: طيب إذا كانت داخل السيارة مقتنيات شخصية أو بضائع، هل يشملها التأمين أيضا أم تحتاج إلى تغطية تأمين مستقلة أيضا؟
1: أي هذه تكون لها تغطية تأمين مستقلة، لأن التأمين دائما يشمل المركبة ويشمل الأضرار اللي تنتج عنها المركبة في الأضرار اللي تصيب الطرف الثالث.

0: هل هي مأمنة البضائع بالكامل مع المركبه؟
1: ايوه
0: كل هذه الاشياء وفق العقد اللي بتمرمه، لانه هذا النقل يعني تأمين الشحن مختلف عن تأمين المركبات، هو على حسب طلب العميل من شركه التأمين وفق معايير معينه يتم طلبها يعني.
1: طيب الحين
0: اما عن التأمين السيارات، الوثيقه اللي نحن دائما
1: نعم
0: متداوله، وثيقه طرف ثالث ووثيقه شامل، لا هذه لا يعني ما تتحمل المقتنيات داخل المركبه
1: مقتنيات
0: اثناء وقوع
1: داخل
0: اي حادث او اثناء النقل.
1: حتى لو كان تأمين شامل؟
0: اي نعم، المقتنيات داخل المركبه غير مغطاه حتى لو كان تأمين شامل.
1: طيب اذا كان ايضا وشهدنا نعم انتشار كبير لخدمات نقل السيارات عبر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف يتأكد هنا المواطن من أن الشركة أو الناقل مرخص ومؤمن؟ هل لازم أنه يطلب الورقة، أو المفروض من هذه الشركات أيضا يعني إبراز هذه الورقة أو إرسالها أو إرسال عقد أيضا إلكتروني لكل من يود شحن مركبته لتوقيع هذا العقد وإرجاعه أيضا أو إعادة إرساله للشركة؟
0: والله مثل ما أسلفنا سابقا أنه الشخص يطلب نوع الوثيقة اللي تحملها الشركة هذه، وطبعا الشركات الموثوقة دائما ما تأخذ هذه الوثائق، أما الشركات الأخرى اللي ممكن تكون غير موثوقة قد يمكن ما تحمل هذه الوثائق. الشخص لما يطلب الوثيقة التأمين ويتأكد من أنه جميع التغطيات موجودة فيها، لأنه هذه غير يعني ما إجبارية وتكون واضحة مثل ملكية المركبة.
1: نعم.
0: تعرف تشوف السيارة صلاحية الملكية وتأمينها وين ونوع التأمين ممكن تطلع عليه. هذه الوثيقة الشخص دائما يقتنيها وتكون موجودة معه، ما تكون ظاهرية يعني.
1: طيب كلمة أخيرة ومعلومة أخيرة أو نصيحة أخيرة تود قولها لكل شخص سيقوم نقل سيارته على سطحة أو مقطورة حتى يحافظ على حقه ويتجنب أي خسائر، يعني ما يبغى أن أيضا يقع في هذا الموقف أستاذ الياس؟
0: والله نتمنى من الجميع أول شيء أنهم مثل ما يعني أشرنا كثير في هذا المحادثة، يختار الشركة اللي هي مرخصة وموثوقة معانا في السلطنة، وأيضا يتأكد من وجود تغطية تأمينية اللي هي تأمين الشحن في مع هذا الأشخاص، وفي نفس الوقت أيضا يكون بينه عقد بين هذه الشركة وبينه وبين الشركة اللي يضمن أيضا أي أضرار قد تصيب المركبة من خدوش أو من أي أضرار أخرى قد تنتج أثناء نقل المركبة، ويفحص مركبته ويأخذ منها صور قبل نقلها من المكان هذا وحين وصولها أيضا هناك، لعدم وجود يعني أي خلاف قد ينتج في قادم الوقت يعني بعد ما توصل المركبة إلى المكان اللي بتوصل عليه. ونتمنى للجميع إن شاء الله طريق السلامة والوصول إلى وجهتهم سالمين غانمين، هم بضائعهم سواء كانت المركبات أو ما شابه من غير ذلك
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ الياس،
0: بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، وسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء اليوم. شكرا لك.
1: ونحن سعدنا أيضا. كان معنا متابعينا أستاذ الياس بن أحمد الرواحي، مدير أول مطالبات المركبات في شركة التأمين، ونتمنى كل التوفيق لكل من استمع إلينا. هكذا يعني خذوا أيضا لما يعني تنقل سياراتكم لأي شركة نقل، مثل ما ذكر أستاذ الياس، أنك يعني تطالب الشركة أيضا بورقة الشحن أو التأمين، تأمين شحن المركبات أو البضائع، أيضا تتأكد أن هذه الشركة بالفعل مأمنة على سيارتك، بحيث أن أنت أيضا صار أي شيء في النقل من وإلى صار تضرر أو قلبت القاطرة وتضررت السيارة، حقك يكون أيضا محفوظ. كل التوفيق لكم جميع المتابعين عبر الواتساب 7244200 والاتصالات على 2469811. فاصل سريع ونعود لكم من جديد متابعينا.

0: اي والله المشكله في الناس، ان عاديتهم راضوك وان راضيتهم وان عاديتهم طلبوا رضاك. ان راضيتهم عادوك وان عاديتهم طلبوا رضاك. على العموم متابعينا، نتواصل معاكم في برنامج سلامة على الطريق، حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الرابعة بإذن الله ساعتنا الثانية، ورسائلكم عبر الواتساب 7244200. عبد الرحيم العبري راسل لنا رسالة ويقول فيها: معي برادو موديل 2020 خليجي، أريد أعرف السبب. لما أشغل التكييف بدون لا تتحرك السيارة كثير من الأحيان. هاي كنا الرسالة قريناها، نعم قريناها قبل الفاصل. ونرحب بضيوفنا مهندس هيثم الحراسي، أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: فني فهد الغسيني، أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحب.
0: الله يسعدكم ويعطيكم العافية. ونروح لاتصالاتكم على 24-6-9-8-1-5-1 ورسائلكم عبر الواتساب 7-2-4-4-2-0-0-9 اللي حاب انه يتواصل معنا، ايضا عبر قناة اذاعة الشباب. وسؤالنا اللي يقول: هل كنت تعتقد ان التأمين الشامل يغطي سيارتك اثناء نقلها على مقطورة او سطحة؟ طبعا الاجابة 17 شخص قالوا لنا نعم، وثمانية بالثمانية اشخاص قالوا لنا لا، وثمانية أول مرة أعرف هذه المعلومة. على العموم المعلومة على ما أعتقد سمعتوها من الأستاذ إلياس إن ما يغطي طبعا، والإجابة لا. وخلنا نقول إن الواحد لازم يتأكد لما يشحن مركبته أو سيارته في أي طبعا قاطرة، يتأكد بتأمين طبعا يشمل البضائع أو السيارات المنقولة، وليست يعني تأمين القاطرة فقط. فهني نقول لازم تتأكد يا جماعة الخير، على أساس أنكم أنتوا أيضا تكونوا في الجانب السليم. على العموم في سؤال يقول: عندي رافور موديل 2019، لما أضغط ريس زيادة تنتشر ريحة كريهة داخل السيارة، إيش السبب؟ كذلك لو سمحتوا عندي مشكلة أخرى، لما أبند السيارة يظهر معي صوت في الإكزوز تك تك تك تك تك تك، يستمر كذا 5 دقائق ويختفي، يعني كأن الإكزوز حار يبرد أو ما شابه ذلك.
1: شوف، أول شيء بالنسبة للرائحة هنا لازم تأكد أن بعض الأحيان يصير بسبب أن الاحتراق ما جيد عنده، ففلاتر البيئة يمكن فيها مترسب عليهم مثل المواد في فلترات ما جيدة،
0: أو ممكن ما يكون موجود،
1: وممكن بعد ما يكون موجود داخل السيارة
0: فلتر البيئة. أيوه. بالأساس
1: هني إذا كان مثلا شمعات الاحتراق وأجزاء نظام الاحتراق كلها سليمة عنده، يستخدم الوقود اللي هو السليم، يشيك بالكمبيوتر إذا كان فلاتر البيئة أمورهم ممتازة ولا لا، ونفس الشيء يتأكد أنه ما في عنده أي مثلا المنافذ الخارجية، الفتحات مال التهوية أو الفتحات الجانبية اللي موجودة في الخلف مثلا أنهن موجودات بشكل سليم، فما يدخل عند الدخان أو الإكزوز داخل المقصور الداخلي داخل السيارة، يتأكد أن هذه العوازل كلها موجودة بشكل جيد. وفي هذه الموديلات خلاص يعني في العادة يعني بسبب كفاءة نظام الاحتراق، وخاصة أن السيارات فيها EGR، ويعني الوكالة رجعوا نظام EGR فيها حقن مباشر، والكاتليك كونفرتر المتطور اللي موجود فيها، فيعني هذه المشكلة ما نسمع فيها في العادة يعني في هذه المحركات الجديدة بسبب صرامة اللي هن المواصفات البيئية اللي موجودة داخل السيارات وفي المركبات الحديثة. النقطة الثانية اللي موجودة عند اللي هي بس عبدين لو تسمح.
0: نعم. النقطة مشكلة لما أبند السيارة يظهر أيوة. صوت في الإكزوز.
1: هذا بعض الأحيان بسبب أن في المكيف ينزل القطرات مال الماء في بعض السيارات على الإكزوز، فهني يتأكد من المكان اللي ينزل منه ماء المكيف، بعض الأحيان يكون فوق الإكزوز، فلما ينزل الماء ينسمع كأنه ينطف يعني كذا يتبخر فوق الإكزوز، فيتأكد من هذه النقطة لأن احتمال هو هذا السبب.
0: طيب
1: أو في شوف في نقطة بعد ثانية، إذا ما كان الماء يمشي عليه وعلى الريحة اللي يقول، يمكن هو من النوع اللي يضغط على السيارة بشكل قوي يعني فيسخن عند الإكزوز بشكل كبير، فهذا الصوت يمكن لما تبدأ المادة مال الإكزوز تبرد يصير على اللي هي الانكماش، يصير مثل هذا اللي هو الصوت اللي موجود، لأن الريحة والظاهر الصوت إذا ما كان صوت ماي المكيف هي عليه فمعناته يعني في عنده مشكلة في الاكزوز سيستم او انه هو يضغط على السيارة بشكل قوي جدا يعني.
0: طيب في سؤال يقول كان معي رافور موديل 2012 من الوكالة، كنت اعبيه تويوتا وبعدين غيرت الايل الى ايسي ديلكو وما تأثرت الماكينة عندي.
1: شوف هو ما نتكلم عن البراند بقدر نحن ما نتكلم عن اللزوجة والاعتماد اللي على الزيت. فيمكن حتى الشركة مثلا الثانية اللي هو ذكرها مثلا المواصفات مال الزيت اللي موجودة ما شرط بس يعني الآية اللي موجودة في إيزدلكو بس يمشي على سيارات جنرال موتور وبس. إذا أنت سيارتك تحتاج زيت بمواصفات تستوفي المواصفات اللي موجودة في الزيت هذا خلاص يمشي عليه، ما في عندك أي مشكلة يعني.
0: طيب
2: بعد في نقطة هنا
0: تفضل.
2: نحن ما نتكلم للمدى القريب يعني، ما شرط أن الخراب أو المشكلة تبين عندك في ذيك اللحظة، ممكن تبين عندك في المستقبل يعني، ممكن تمشي 15,000 ممكن تمشي 20,000 ممكن 30,000 وبعدين تبين عندك المشكلة، لأن الاحتكاك اللي يصير بين البيرنجات وبين الكونكترود وبين القطع اللي موجودة أو الأجزاء اللي موجودة داخل المحرك ما بتبين في نفس اللحظة يعني، ممكن تبين عندك بعدين.
0: طيب كلام جميل منكم شباب. خلنا ناخذ رسالة أخرى أيضا من الرسائل اللي وصلتنا. مساء الخير، عندي سيارة كامري موديل 2016، عندي مشكلة في المكيف يفصل لما تكون السيارة واقفة أكثر من 3 دقائق، وكم مرة غيرتها ونفس المشكلة، غيرت إيش بالضبط؟ ما كاتب لي.
1: طيب يفضل خلنا ننتظر لحد ما يضيف لنا هذه النقطة ونجاوبها مرة واحدة،
0: إنه ويش اللي غيره؟
1: أيوة ويش النقطة، إيش الشيء اللي غيره في
0: طيب.
1: السيارة؟
0: اتصالاتكم متابعينا على 24698151 ورسائلكم عبر الواتساب 724420009. معي لكسس اي اس 350 موديل 2019، معي اشكاليه في المشي بدايه الصباح لما تكون السياره بارده يلعب تغيير الجير، بس لما امشي بعدها لحد ما يحر المحرك يكون تغيير الجير طبيعي. الاشكاليه فقط لما تكون السياره بارده.
1: شوف هنا اذا لازم يتاكد من مستوى اللي هو سائل ناقل حركه او ايل جير، لازم يتاكد من مستوى ماله. في احتماليه انه ممكن يكون ناقص وبعد ما يسخن ويتمدد يزيد حجمه يعني فيغطي اللي هو النقص اللي موجود، فهني لازم يتاكد من ايل اللي هو الجير اذا كان وسائل ناقل حركه، اذا كان ما مسرفس انه يسرفس اذا تعبان. ونفس الشيء يتاكد من مقاسه من مستواه، يتاكد ان مستواه جيد وما في اي مشكله في المستوى ماله.
0: طيب خلنا نروح لسؤال اخر ايضا، وعندنا اتصال. السلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله.
0: مرحبتين أخي العزيز، من معي؟
3: أبو زين، أخبارك طيب؟
0: الله يسلمك. موسى
3: حياك حياك الله.
0: تفضل يا موسى.
3: كيف أموركم؟ طيبين
0: الحمد لله. تفضل يا موسى.
3: مساء الخير، أقول شيء لضيوفك الكرام.
0: الله يمسيك بالنور.
3: عندي مشكلة، شايف السيارة يعني وانت فاتح البونيت على يدك اليسار عند هذا السير في يجي هناك معاي يجي صوت يا أخي هناك تك تك تك تك كذي يروح ويرجع.
0: طيب
3: ما عرفت أنا هذا ويش.
2: وش نوع السيارة وموديل كم؟
3: كامري 2016. عند السير، شايف السير اللي هو لما تفتح البونيت على يدك اليسار هناك يا أخي ذاك الصوت يعني يجي
2: جهة اليسار، يعني تقصد أنت جهة البلت جهة السير؟
3: ايوه جهه السير هناك تك تك تك تك تطر كذي يعني.
2: هذا التنشنر.
3: ايش هذا؟
2: تنشنر، قطعه يسموها التنشنر او بالعام باللغه العربيه الشداد، يسموه الشداد اللي يشد على البلط.
3: زين كيف يتم اصلاحها هذه؟
2: كم ماشيه هي السياره؟
3: والله ما شاء الله عليها 200 شيء
2: يعني يحتاج له تغيير، هو تقريبا عاده على 80 او 100 الف يتبدل.
3: هل يأثر للمكينة يا مهندس؟
2: هو يعني دام انه البلت ما انقطع ما راح يأثر، لكن اذا شد وقطع لك السير هنا المشكلة تصير عاد.
3: لا انا بطلت، رحت عند جراج وبطلت السير.
2: ايوه
3: زين، وبعدين ركبه مرة ثانية قلت له السير في شيء، قال لي لا اموره طيبة.
2: انزين انت تعرف ايش تسوي؟ انت تبطل السير، تاكد ان الشداد نفسه هذا او القطعه هذه اللي تدور اللي عليها البيرنج هل بلاستيك ولا حديد؟ اذا بلاستيك غيرها، لان تم استبدالها الى حديد، تركب بدلها حديد.
3: اها زين ما مشكله، هي الترتيب عنده مو زين، عاد هو بيتواصل معي خبر الاشياء هذه ان شاء الله.
2: زين طيب
0: طيب شكرا
3: زين،
0: حياك الله يا موسى،
3: يعطيك الف عافيه.
0: الله يحفظك، بس لما ربعك يتواصلوا معك الله يمدك بالعافيه يا موسى. طيب خلنا نروح لسؤال آخر. يقول عندي هوندا أكورد 2018، طبعا الجير سي في تي، متى المفترض يغير الآيل وفلتر الكولر أيضا وفلتر الجير بشكل عام؟ 2017 عفوا، السيارة هوندا أكورد.
1: طبعا شوف، هو على حسب، دائما نحن نقول إن تمشي على حسب اللي هي تعليمات اللي هي المصنع كتيب الصيانة، بس في الغالب أعتقد إن سيارات الهوندا اللي هو اللي فيهم جير سيفيتي على 30 أو 40 ألف اللي هو كيلومتر يغير اللي هو زيت ناقل الحركة.
0: نعم.
1: وبالنسبة للكولر ما حاطين هم أساسا يعني داخل جدول الصيانة، ما حاطين له مثلا اللي هو وقت معين للتغيير، لان هذا الشيء لازم يسواه الانسبكشن لما تصير فيه المشكله. بعض الاشخاص مثلا يقول لك تغير كل 100 ألف او 120 ألف تفاديا ان يصير عنده ميكس او شيء، فبعض الاشخاص يبدله على اساس يتفادى مثل هذه العمليات، او ما مثلا انه يمكس عنده او يخلط عنده، مع ان غالب هذه الكولارات يعني تخلط غالبا بسبب مثلا سائل تبريد اللي هو مثلا مايراديتر ما مخفف بشكل جيد او ما مناسب للسيارة، خاصة السيارة لما يكون عليها مثلا مايراديتر اللي هو الاصلي. الحين اغلب المصنعين يبدلون التبديل الاول بعد 200 ألف، ففي الغالب بعضهم عند 200 ألف عاد يستبدلن كل الخراطيم مع الماي مع هذه اللي هي المبردات يعني اللي موجودة داخل السيارة. هذا الجير طبعا هو على حسب يعني المصنع، مثلا في الاستخدام العادي يبدلون في العادة من يعني حسب اللي موجود من 60 إلى 80 ألف كيلومتر، لكن مثل ما قلت لك في ظروف الاستخدام الشاق يبدل من 40 إلى 50 ألف ماكسيموم، خاصة في الظروف اللي معنا نحن. أغلب السيارات الحين الجديدة الجدول الصيانة مالهن 40 أو 50 ألف كيلومتر.
0: طيب خلنا ناخذ سؤال آخر. 40 و50 ألف حتى السيارة الجديدة؟
1: أيوة السيارات اللي موجودة يعني إذا مطلعنها حتى على الزيرو من توصل 40 و50 ألف كيلومتر يتم استبدال سائل ناقل حركة.
0: أيوة
1: هذا طيب. جير سيفيتي
2: لا جير ماله غير.
1: أيوة جير سيفيتي
2: سيارتك غير.
1: سيارتك غير
0: الحين ضرب مخي أنا
2: أعطيه على طول شفته
1: أيوة ترى أنا عرفت
0: يعني. لأن أنا ما عندي أنا ما عندي خطب، أنا سيدة على طول قبل موعد غير، أما أنك أنت تصدع راسك يصير في أي شيء. لا تتهاون في تغيير زيوت المركبة مهما كان بأي تفاصيله، لا تقول ما عندي وقت ورحت وما عندي خبر، راحت عليك السيارة.
1: لازم تبدل تكون نفس يعني حسب المواصفات في الوقت وما تتأخر فيها.
0: طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا.
4: مرحبا
0: حياك الله أخي العزيز.
4: معك العافية.
0: الله يسلمك، من معي؟
4: معك خليفة الرحبي.
0: تفضل أخوي خليفة.
4: على الهواء نحن حاليا.
0: نعم انت على الهواء.
4: سعد الله مساكم جميعا.
0: مساك نور.
4: عندي نيسان بافندر 2011.
0: طيب
4: المشكلة ما دائما يعني عندي نتع، ما دائما نتعته مرة ومرة ينتع كذا يعني. ما اعرف لو ايش نصحوني وش المشكلة يعني.
1: تحس يعني يمسك عندك لما مثلا تمشي تحس كأنه في مسكات كذا سريعة وتختفي؟
4: لا وأنا ماشي.
1: أيوة.
4: على المنحنى ولا أي دوار ولا كذا بأخف سرعة أو بدون أخف سرعة تلقاه يريد يعني يقطع كذا كأنه في نفضة.
1: طيب شوف
4: بعدين عاد خلاص تروح على النفضة، ما في عندي أي شيء يعني.
1: يعني بس تجيك مرة واحدة ولا
4: مرة واحدة؟ مرة واحدة يمكن، وأنا ماشي يمكن أطلع من السماء إلى مسقط يمكن مرة مرتين ثلاث كذا وخلاص.
1: والمشكلة تزيد عندك في المنحنيات لما تدور دوار أو شيء؟
4: أغلبياً كذا يعني.
1: فكيت الفيول بام؟ شيء سويت صيانة مع الفيول بام؟
4: والله رحت تقريبا عداد كم من واحد كذا، كل واحد يعطيني صفر.
1: لا بس قبل بدأت عندك المشكلة، هل كنت تقابلها مثلا بدل مصفي بترول أو بدل فيول بام؟
4: لا ما غيرت أبدا.
1: شوف
4: ما غيرت
1: هنا لازم تتأكد ان الفيول بام او الفيول كامل اللي هو الغطاس هذا اللي يركب داخل الخزان، الفيول بام اسمبلي كامل ثابت داخل الخزان بشكل سليم وجيد. نفس الشيء تتأكد اللي هو من وتفحص الكمبيوتر اذا يطلع لك كود الساعة او الساعة تقرأ عندك بشكل جيد ولا لا، واذا في شراكة بشكل جيد، وتشيك اللي هي الكويلز اذا كان فيهن تسريب كهرب.
4: زين طيب ممتاز. لكن عندي أحد من الأخوة نصف الطريقة عند نيسان 2005، طيب نصف الطريقة هذا يعني كل ما يمشي ويضرب بريك عند إشارة وعند دوار تبنى السيارة.
1: أيوه صح. موضوع ثاني هذا يمكن عندك كرنك سنسر،
4: هذا شيء ثاني.
1: أيوه.
4: تختلف.
1: أيوه أنت غير، انت عندك أيوة، لان نقطتك انت على اكثر شيء على المنحنيات وسياره ما تطفي. لو كانت تطفي في هذا الموديل، يعني لو كانت سياره عندك مثلا تجي تخفف على يوتيرن او قريب تطفي ترجع تشغلها كذا تشتغل، يعني هنا بادي عندك يخترب اللي هو الكرانك شافت بوزيشن سنسر. لكن نفس الشيء هذه اللي هنا لما تشيك الكويلز وتشيك على الساعه او الماسير فلو سنسر، اذا شفت عليها اوساخ او شيء حاول انك تنظفها وشيك ان الفيش مالها راكب بشكل جيد.
4: زين في الساعة تنظيفها بدبل فورتي ولا
1: لا؟ لا لا لا لازم تستخدم منظف خاص، ما في كلينر، ما سير فلو كلينر، وإذا ما في نظفه بمنظف اللي هو الإلكترونيات
4: الخاص بالتنظيفات.
1: أيوة ما دبليو دي فورتي، دبليو دي فورتي مادة فيها زيت ما ممكن تستخدم الأدوات الكهربائية.
4: حلو حلو. سؤال غيره وأخيرا عذروني.
1: تفضل.
4: يمكن ما اعرف هل انا اسوي دعايه او بدون دعايه، الماي النيسان افضل من ما اقدر اقولها الماي المشتبه شيء.
1: شوف نحن هذه النقطه تكلمنا فيها، انت دائما لما تستخدم اللي هو ماي راديتر وسائل التبريد لازم تستخدم اللي يتناسب مع سيارتك، ما بس ما عشان اللون ولا علشان من البراند اللي جالس يبيعه، لازم تكون مواصفاته مستوفية. ونحن دائما ننصح ويفضل انك انت تستخدم يعني اما براند مثلا ممتاز مستوفي المواصفات سيارتك، واذا كنت ما عارف اشتري مال سيارتك نفس اللي هو البراند مال سيارتك
4: من الوكالة مال السيارة
1: له. الافضل.
0: احسن. شكرا.
4: جزاكم الله الخير على ساعة قلبكم.
0: الله يسلمك يا رب. شكرا شكرا لك، مع السلامه. طيب نروح لسؤال اخر. مساء الخير، عندي سياره رافور 2012 في نفضه في كرسي في الكرسي اللي جنب السائق. نفضه في الكرسي اللي جنب السائق.
2: زين نفضه هل هو واقف هل هو ماشي؟
0: ايوه
2: هنا السؤال. اذا كان هو واقف هنا ممكن يكون عنده واحد من كراسي الماكينة أو كرسي الجير فيه مشكلة. إذا كان وهو يمشي هنا معناته ممكن يكون عنده واحد من الأكسلات فيه مشكلة.
0: طيب
2: طبعا شوية تركيز هنا لازم يكون موجود. ممكن يكون عندك أيضا أنت نفضة فإذا كانت النفضة يعني موجودة عندك مثلا في واحد من التواير ايضا يسوي لك هذه المشكله، وغالبا ما تكون اذا كانت الاطارات اللي في الخلف.
0: طيب
2: الاطارات اللي في الخلف اذا كان ميزانيته تعبانه تسوي لك هذه النفضه بعد.
0: طيب خلنا نروح لاتصال على 2469811 نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. الله يسعدك، كيف الحال؟
0: حياك الله اخي العزيز.
5: يا حيا مرحبا.
0: من معي؟
5: بكرام. معك امير المسهري من صلاله.
0: حياك الله امير.
5: نعم
0: تفضل يا امير.
5: زكريا الله يخليك، معي رافور 2017.
0: رافور 2017.
5: نعم
0: نعم.
5: عندي نقص في الايل، يعني لتر غير اللتر كذا، وبعد 20 كيلوين مش 2000 كيلو لتر.
2: ما شاء الله بعد 2000 كيلو
5: قليل او ما فيها شيء، فجأة كذا تغير عليها الوضع.
2: كم ماشي السياره؟
5: سياره ماشيه تقريبا 300.
2: 2017
5: 2017.
2: غيرت ال PCV valve؟
5: لا ما غيرت الزيت، بس غير الزيت والفلاتر بس.
2: وكل 2000 لتر متأكد؟ ولا انت بس تمشي على الستيك اللي موجود في تمشي على العصا اللي موجودة في الماكينة؟
5: لا مشيت على العصا الموجود الممكن آخر مرة كان 2000 لتر، 2000 لتر، 2000
2: ايوه
5: نقص عندي لتر واحد.
2: ايوه اقصد اللتر، هل انت قصته لما عبيت ولا فقط لانك انت شفت العصا
5: لا
2: ناقص؟
5: لا قص سويت قياس، هو ما عبيت سويت لي قياس
2: ايوه
5: بالكيلو
2: ايوه
5: ورحت على الكيلو وحصلت انه يعني لتر واحد ناقص.
2: لا لا لا، ما كذا انا اقصد امير، اقصد انه اللتر اللي انت عرفت انه في عندك نقص لتر، كيف عرفت ان هذا ان هي شلت لتر؟ ممكن هي شالة نص لتر بس.
5: لا رحت الورشة الصناعية وقال لي ناقص عندك لتر واحد.
2: لتر. اذا انت مبدئيا تبدا على البي سي في فالف،
5: هو
2: ايوه
5: السنسر يعني
2: هو ما مش سنسر، هو فالف
5: مبخر
2: مبخر. ايوه
5: ايوه
2: ايوه مبدئيا تبدا على هذا. انزين طبعا ما انت شيكت انه ما في ليكات صح؟
5: ما في تليف.
2: انزين مبدئيا تروح على البي سي في فالف، وبعدين تروح على اخر الاكزوز وتشوف الاكزوز هل فيه عندك براده، يعني كذا مثل بودر لون اسود.
5: ايوه ماشي موجود حلو
2: انزين
5: شيكنا.
2: الشيء الثالث تفتح الانتيك، شفت الـ شفت الـ شفت البيب مال الهواء
5: ايوه
2: من الفلتر لحد الثروتر.
5: الو
2: انزين تفتح البيب وتخلي واحد يضغط على الثروتر على اساس انه يفتح عندك الثروتر، لا تفتحه بيدك لان هذا الكتروني، فتخلي واحد يفتح السويك ويضغط على الثروتر بيفتح عندك الثروتر وتقدر تشوف داخل. شوف داخل في سواده، اذا حصلت في سواده وفي زيت معناته هو البي سي في فالف هو اللي جالس يسبب لك هذا النقص.
5: الو
2: تمام
5: بس انا رحت عند قراق واحد فتح لي الاول مال القياس
2: ايه
5: العصا مال القياس وراح يشيك من داخل مشغل السياره قال اذا كان في بخار يكون في المشكله تكون في الولف.
1: بلو باي
2: ايه هو قصده اذا كان طالع برا يعني هو الغطاء.
5: ما فهمت يعني هو كان قال لي المشكله ممكن تكون، قال ما عندك اي مشكله في الولف اللي يتكلم عليه الورشه
2: هذا البي سي في فالف قصدك؟
5: ممكن افتح الغطاء مال العصا
2: لا
5: وشيك
2: لا،
5: مال العصا.
2: هو الطريقة هذه يشيك إذا كان عندك مشكلة في الفالف سيل.
5: اها
2: الفالف سيل اللي هو موجود في الماكينة بالنفس داخل يعني. بعد في حركة، أنت لما تسحب بعد 2000 لما تسحب الاستك إيش لون الأويل؟ هل أسود أسود ولا لون
5: لا
2: عادي يعني؟
5: لا جديد يعني نظيف ما في شيء يعني
2: خلاص، إذا
5: جديد
2: أنت ما عندك مشكلة في المحرك معناته عندك مشكلة في البي سي في فالف بس.
5: شكرا محمد والديك
2: حياك الله
0: والله
2: يا حماد
0: يسلمك يا رب شكرا لك مع السلامة. طيب من هذه المكالمة نروح لسؤال آخر يقول أنا أريد أشتري سيارة عائلية ومحتار بين الأمريكي تاهو أو يوكن موديلات 2021 و22 وبين نيسان بترول أو أرمادا موديلات 22 و17، فأحتاج نصيحتكم واقتراحكم أيهم أفضل من حيث قطع الغيار والاستهلاك ومن حيث صرفية الوقود ومن حيث العيوب.
2: والله شوف نبدأ من الصفر،
0: هذا يباله وايد شرح.
2: لا ما يباله،
0: ما يبال. يلا
2: اذا انت محتاج يعني اذا بدينا على البترول فانا اشوف الصرفيه متقاربه بين كلها،
0: حلو،
2: بين النيسان بترول وبين اليوكن وبين التاهو في الموديلات هذه، لان نفس الشيء ترى الامريكي ما شاء الله الحين يعني عدد غياراته كثيره، زائد ان النظام الحديث اللي عنده هو 4 سلندر 8 سلندر يخليك شويه يعني يعطيك اكثر اقتصاد.
0: طيب
2: الشيء الثالث بعد عندك ان الامريكي في الخط مريح اكثر، عرفت يعني الار بي ام نايم تحت، انت تمشي على سرعه مثلا 140 او 130 الار بي ام عندك حتى ما واصل يمكن 2، ف تحس ان الماكينه تمشي على راحتها ما مضغوطه. النيسان بترول نفس الطريقه تمشي على 130 نفس الشيء، الار بي ام على حدود 2 تقريبا، ما عنده اي ضغط. عندك بعد قطع الغيار، انا اشوف الاثنين نفس المستوى في القطع الغيار، اثنينتهم نفس المستوى. يبقى شيء واحد هنا، يبقى استخدامك انت ايش.
0: أيوه.
2: هذا عاد انت اللي تحكم، هل انت من النوع اللي حاب يطلع رحلات ورحلاتك ايش نوعها، هل انت رحلاتك وديان رمول، هل انت من النوع اللي طعص في الرملة يعني يضغط من الصفر ويضرب في الرملة، هل انت من النوع اللي سريع مثلا يعني تمشي على سرعه شويه في الـ في الـ في الاوف رود، هذا عاد انت اللي تحكم فيه.
0: طيب كذا وصلت المعلومه اذا
2: 90% واصله، باقي 10% عليه هو.
0: طيب نروح لي سؤال اخر يقول عندي سياره نيسان اكس تريل 2018. هذه قرينا اول صح. رساله، لكن يقول لي السويتش ما يجيب روحه ولكن كامل وما موجود، واقترح على صاحب الجراج افضل اقترح علي صاحب الجراج افضل افصل اللوك.
1: الاكستريل ايوه الاكستريل عنده مشكله يفتح الليفر. شوف هنا اول شيء
0: مقبض الجير يصير أيوة. مثل الستك
1: هو هني اذا كان عنده يطلع في الكمبيوتر اللي هو البريك بدل سويتش.
2: هذا نعم هذا الحين ذكرت انا
1: ايوه اللي جاوبته
2: اللي ايوه تفضل كمل.
1: فهذا اذا كان هو يطلع في الكمبيوتر طبعا هذا في اللايف ديتا ممكن نسحب البيانات ماله فيتاكد يعني من البيانات هل هو فعلا جالس يعطي الاشاره ولا لا، يعني لازم اول شيء نشخص هل اشارته توصل ولا لا. بعدين هذا السويتش حتى طريقه فحصه برع سهله، وممكن انه يفك قطعه قطعه وينظف، بعض الاحيان يكون في مثل الكربون فممكن يحاول هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية بعض الأحيان إذا كانت الإشارة تجي بعض السيارات يكون فيها المشكلة أصلا في اللوك اللي موجود في الليفر، هذا ما يسوي ريليز، يعني الأغلب مثلا سيدة يروح إلى الحساس اللي يعطي الإشارة، بس أحيانا المشغل اللي في العصا هو اللي فيه المشكلة. النقطة الثانية هنا إذا كان هو طبعا في هناك يعني للطوارئ في هناك مثل فتحة يدخل فيها مثلا مفتاح أو شيء على أساس يطلع اللوك من مكانه مال الليفر، لكن إذا هنا هو راح يخليه دائما مفتوح دايركت، هنا ترى في نقطة مهمة لازم ينتبه لها، هذا يعني بعدين ممكن أي حد يضرب الجير ويتحرك حتى بدون دوسة بريك، فهني شوية عندنا في خطورة، أنت شليت السفتي فلازم بعدين تكون حذر يعني في استخدامك للسيارة. مثلا في بعضهم يركب مثلا طفل جنبه أو مثلا ممكن ينزل محل وفي طفل داخل السيارة يروح يضرب الجير بيتحرك الجير بمرة يعني، فهني لازم تنتبه على مثل هذه الأشياء.
0: طيب واضح حديثك، السلام عليكم أخوي عابدين والمهندسين، إيش سبب اللي يخلي الـ RPM يرتفع وينزل وتعمل نفضة بعد ما تبندها وتشغلها أثناء تعبية البترول؟ والشيء الآخر آيل جير إذا كمل 100,000 ولم يتم تغييره هل في مشكلة في السيارة كامري وارد 2020؟
2: شوف اذا نتكلم عن الارتفاع الار بي ام ونزوله، هذا بسبب ان الضغط عنده صاير ايوه هو تكلم انه لما يعبي بترول صح.
0: نعم
2: لما تتكلم عن البترول معناته انه هو كان مسكر السياره عبى بترول وبعدها شغل السياره صارت عنده هذه المشكله انه يرتفع الار بي ام بعدين يرجع ينزل مره ثانيه.
0: طيب
2: هذا معناته انه في مشكله ممكن تكون عنده في البراك فالف او عنده تنسيم، خلنا نقول تنسيم هواء في اللاين من البراك فالف الى الكنستر تمام، فهنا عاد يصير معاه الضغط بتصير عنده هذه الحركه. بخصوص ال 100,000 يفضل انه خلاص يبدله على اساس انه ما تصير عنده مشكله، يعني لا ينتظر لما تجي عنده المشكله، يفضل انه على ال 100,000 خلاص يستبدل الايل، لان هناك يعتمد استخدامه وكيف كان يستخدم السياره
0: بالفعل بتفاصيلها يعني. طيب ناخذ سؤال اخر يقول يسعد مساكم الكمبريسر، مساء الخير، سيارة كامري موديل 2016 عندي مشكلة في المكيف يفصل لما تكون السيارة واقفة أكثر من 3 دقائق.
2: هذا الموديل دائما تصير فيه هذه المشكلية وبسبب السنسر اللي موجود في الكمبريسر نفسه.
0: أيوه في السنسر الكمبريسر يغير السنسر،
2: يغير لازم يغير السنسر مع الكمبريسر
0: أو
2: مسمى وما في غيره لازم تغيره كذا ولا كذا.
0: طيب عبد الرحمن يقول عندي كامري 2018 ويش يعني طالع له الكود 0037 كود نمبر 0037 كامري 2018. هذه الإجابة إن شاء الله مع المهندسين. أيضا لهذه السيارة يقول ويش يعني زي إيش قالوا لك وصلح تعدلت سويت شيء، الكود هذا بالضبط ايش معلوماته 00
2: هو يخص الاكسجين.
0: نعم
1: هذا دائما فيها هذه السياره دائما فيها هذا المحرك هذا الموديل اللي يخترب عندهم اللي هو الاكسجين سنسر اللي يجي تحت بعد فلتر البيئه، وانا انصح ان يشتري جديد ما يشتري مستخدم، شويه غالي لكن يشتري جديد. يبدله وخلاص بتروح عنه
0: افضل،
1: لان فاذا الموديل يعني عد في هناك اشياء مشتركه دائما يعني بين فتره وفتره يختربن. عندك اللي هو الاكسجين سنسر هذا اللي تحت الثاني، عندك الاي جي ار، عندك اللي هو الباي باس تبع الدفايه او نظام التدفئه الداخلي، عندك احيانا اللي هو البراغ فلو فالف بعد يصير فيه مشكله، واحيانا الووتر بوم. هذه في العاده اللي غالبا يمر في السياره المشاكل.
0: طيب خلنا نروح لسؤال آخر إذن وصلت الإجابة، تحياتنا لكم. وش سبب ظهر معي لما معي كورولا؟ هذه الرسالة متى كانت؟ اليوم كورولا 2015 ظهر معي في البورد تراك أوف. وش السبب ظهرت معي لما ضاع علي كويل السيارة؟ مع العلم قبل ضاع علي واحد وظهرت هذه العلامة.
1: شوف هنا لازم طبعا اذا طول على تشيكن جنبي ولا على التركف عنده، فهني اذا صلحه بعد ما يصلحه يعمل اللي هو ريست، يمسح الكودات بالكمبيوتر ويفصل البطاريه، وبعد كذا يشوف هل يرجع هذا اللي هو التركف وحده بنفسه ولا لا. اذا بنفسه يحاول يبند من الزر، ما طاع يبند يفحص كمبيوتر ويشوف ايش العطل اللي ظاهر عنده بالضبط.
0: طيب نحن متابعينا نتوقف للفتره الدينيه ونعود لكم من جديد في برنامجكم السلامه على الطريق.
6: اذاعه الشباب من سلطنه عمان.
7: حان الان موعد اذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظه مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. متابعينا أهلا وسهلا بكم في برنامجكم السلامة على الطريق عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. من جديد نرحب بكم ورسائلكم عبر الواتساب على 7244200، واتصالاتكم على 2469811. نروح للرسائل، رسائل كثيرة ما شاء الله مهندسينا، نقراها كذا على السريع قبل يعني باقي لنا على نهاية البرنامج 20 دقيقة. ناخذ الرسائل. يقول في سؤاله: عندي هوندا أزيرا 2006، غيرت مكينة من 3.3 إلى 3.8 من نفس نوع السيارة، وظهرت بعد هذه الفترة مشكلة وهي قطعة مثل الخنقة، وغيرت كل شيء جديد، نظفت وما شيء فايدة، علما الريس اللي هو الار بي ام ثابت، واكثر شيء يجي على سرعات اقل من 100.
2: شوف هنا اول حاجة، هو الحين يعني راح من 3.3 3.8، النقطة الاولى اول شيء اصلا يعني هذا التحويل كذي هل بيتحمل الجير ولا لا، اللي هي الهاينداي الزيرا، والموديل كم بالضبط ما ذكر، اعتقد
1: 2006.
2: 2006. طيب
1: هي ويقول على فكرة مرات السيارة فيها عزم ومرات ما فيها.
2: شوف هني طبعا لازم بيكون الاعدادات مثلا للبرمجة اللي داخل الكمبيوتر بتفرق، فعشان كذي واحدة من اهم الاشياء اللي لازم يسويها او شيء يفحص كمبيوتر، هل في عندك كودات فحص الكمبيوتر ولا لا، لازم يتأكد من هذه اللي هي الاشياء، ويشوف إذا كان ممكن بعض الأحيان ممكن عنده ميسينج، ممكن يظهر عنده مثلا نوك سنسر، فهاي الأشياء مهمة أنه لازم ينتبه لهم، لازم يعرفهم، وممكن يظهر عنده كام سنسر، فهني لازم يتأكد هل هذه الأشياء تظهر عنده ولا لا، لأن إذا ظهر عنده مثلا كام سنسر بتدخل في الفيل سيف مود، ما راح يكون عزمها أو استجابتها جيدة. طيب. بعض الأحيان ممكن يكون عنده مشكلة مثلا داخل يعني داخل أحد الحساسات اللي موجودة داخل المحرك، فتطلع فحص الكمبيوتر مثل نوك سنسر بيخلي السيارة مباشرة تدخل في الفيل سيف مود.
1: طيب هنا إيش لازم يسوي الحين؟
2: لازم يفحص سيارة كمبيوتر ويتأكد هل في عطال، هل في كودات فحص الكمبيوتر ولا لا، في الوقت اللي تكون عند المشكلة موجودة داخل السيارة، وقدر الإمكان
1: إذا ما طلع،
2: إذا ما طلع هني بيحتاج يفحص فحص منوال، يسحب البيانات مال، يشوف الإشارة مال كام شافت بوزيشن سنسر، النوكينج سنسر، الكرانك شافت بوزيشن سنسر، الحساسات الرئيسية هذه لازم ياخذ القراءة مالهم.
1: طيب خلنا نروح إذن على سؤال آخر أيضا. السلام عليكم، عندي سيارة التيما 2016، تظهر معي مؤشر الانزلاق ويقل عزم السيارة بشكل كبير والجير ما يغير.
2: لازم يفحص الكمبيوتر ويشوف الكودات اللي ظهران عنده، لأنه في بعض الأحيان ممكن يكون عنده مشكلة داخل الجير. طيب. بس لازم يفحص سيارة كمبيوتر ويشوف إيش الكودات اللي طلعن، خاصة أن هذا الموديل كان في بعض السيارات فيه عيب مصنعي في الجير في السيفيتي.
1: طيب رافور 2019 خليجي، معي مشكلة إذا مشيت بالسيارة مسافة طويلة وضربت بريك أسمع صوت دحرجة حديد من الخلف، مع العلم بأني مغير السفايف الأمامية والخلفية.
2: شوف هذه السيارة، هذا الموديل في بعضهم فيه مشكلة في الإلكترومغناطيك كابلينج اللي يركب في اللي هو الدفريشن الخلفي، يعني في هناك مثل الوصلة اللي هي تابعة لنظام الفورويل في مقدمة اللي هي الدفريشن تشتغل بمجال كهرومغناطيسي. هذه كذا سيارة مرة خاصة في هذا الموديل في 18 و 19 كانن يعملن هاي المشكلة، لما تخفف قريب مثلا مطب تبدأ تسمع كأن كذا بيرينج يحتك كذا، وبعدين مثل شوية ضربة في النهاية، فهذه المشكلة داخل هذا الجزء اللي موجود في الدفريشن اللي هو الخلفي، كيف يتأكد إذا فصل فيش مال هذه الجزء مال الفيش مال ويطلع يقرب السيارة، بيلاحظ أن هذا بيبدأ يتلاشى عند هذا اللي هو الصوت. طبعا ما يخلص لي، يأخذ بس المقدمة أو الجزء اللي هو الإلكترومغناطيك كابلينج يسمى هذا، يأخذ ديفريشن مستعمل كامل.
1: أفضل
2: أفضل وأرخص له يعني، أحسن.
1: طيب نروح لي سؤال آخر. السلام عليكم أخي عابدين والمهندسين. عندي سيارة هوندا ألنترا موديل 2006 تنقص آيل ماكينة. تنقيص آيل ماكينة
2: كثير حالة يعني أسباب هايونداي ألنترا.
1: نعم.
2: شوف هنا أول شيء إذا كان يركب زيت المحرك سليم، نحن بنعتبر أن يركب كل شيء سليم، إذا يريد يعرف الزيت تين أروح لازم يشيك البي سي في، البي سي في فالف، ولازم يشيك إذا كان بعد شاك في المحرك ويريد يطمن يعمل اللي هو كومبريشن بريشر تيست. إذا طلع فحص ضغط المحرك يعني لاحظ أن في مشكلة أقل من الستاندر ويبقى يعرفين المشكلة بالضبط، نروح لحال فحص ثاني يسمونه ليك داون تيست. فنسوي ليك داون تيست وبعد كذا حسب النتيجة ماله بيطلع في الجهاز كم البرسنتج مال التسريب مثلا اللي موجود عنده ومن وين بالضبط في المحرك. أيوة. هذا الإجراء السليم العلمي حسب تعليمات المصنع.
1: طيب اليوكن 2019 كان فيها نفضة أثناء السياقة وخبروني أن المشكلة وايرات البلكات وغيرتهن كلهن. الحين لاحظت مشكلة لما أحط الجير في الدي أسمع ضربة قبل أرفع رجلي من البريك، ما أعرف هل من الجير ولا الدفريشن، وإذا من الجير أي قطعة بالضبط. للعلم آخر تغيير للزيت الجير والدفريشن قبل سنة سيرفست 160,000 والحين ماشية 188 ولا زالت هناك نفضة بسيطة عند المشي وتقطع بسيط عند صعود عقبة العامرات.
3: شوف هو دام انه غير الوايرات مفروض كان يغير معها البلكات، معناته واحد من البلكات فيه مشكلة، كان يفترض انه يغير الوايرات مع البلكات مع بعض. انزين بخصوص الضربة، بعد ما يغير الوايرات والبلكات يسوي ريست كامل، اول شيء يفحص ياخذ الريبورت بعدين يسوي ريست ومن بعدها يقرب السيارة.
1: طيب نروح لسؤال آخر. عندي كرولا وارد المشكلة عندي في الكمبريسر، هل الكمبريسر صغير مرة يبرد ومرة يخف البرودة وماشي فايدة، وإيش المشكلة في هذه العلامة؟ أي علامة؟ هذه علامة الإطارات عندك، الهواء ناقص، علامة الإطارات هذه في الكرولا. طيب بالنسبة لي البرودة مرة يبرد ومرة ما يبرد.
3: شوف التبريد هنا يعني أكثر من فحص، فيفترض هو أنه يشيك مبدئيا هل السبب مراوح، هل أنه الكوندنسر في أوساخ ويحتاج للتنظيف من الخارج، لأن عادة الأوساخ والأتربة تكون متسكرة يعني متجمعة عفوا في الكوندنسر ومسكرة على مرور الهواء، فهنا لازم هو يحتاج أنه ينظف ويتأكد أنه مسار الهواء في الكوندنسر والراديتر سليم وأنه يمر على طول على أساس أنه يحصل تبريد أكثر.
1: طيب سؤال آخر أيضا متابعين عبر الواتساب 7244209 7244209 يقول إيش المشكلة لما تعبي البترول أو والمركبة شغال الـ RPM ما ثابت ويرتفع وينزل، وهل من الأحسن لها تعبي بترول تكون السيارة مبندة؟ هذه المشكلة على ما أعتقد شائعة في الوقت الحالي، هل بسبب ضغط حرارة الجو ويعني يلعب دور، أو أن في مشكلة في السيارات وهذه المشكلة ما انحلت وتطلع الحين في ارتفاع درجات الحرارة؟
3: أولا في بعض السيارات تجي فيه هذا النظام حتى في لدرجة أن السيارة تتسكر.
1: أيوة.
3: وهذا النظام موجود لما تجي تعبيها تلقائيا كسيفتي السيارة تسكر نفسها. في بعض السيارات اللي ما فيها هذا النظام وتلعب يلعب معاهم الRPM، هذا معناته أنه في عنده مشكلة في المبخر اللي هو الكنستر أو البراك فالف.
1: أيوة.
3: وهذا هو السبب اللي يخلي الRPM أنه يلعب.
1: طيب الحل ينظف أو يستبدل؟
3: يستبدل الكنستر ويستبدل البراك فالف وينظف اللاين من الكنستر لحد البراك فالف.
1: طيب شكرا لكم على هذا البرنامج. لدي نيسان بترول بلاتينيوم 2020 8 سلندر، في بعض الأحيان وليس بشكل مستمر السلف يتأخر في التشغيل، على قولة الجماعة السلف يضحك، ما ظاهر تشيك انجن ونريد نعرف الأسباب.
2: شوف إذا كان هو يتأخر قصد أنه يحاول يشغله بس يسمع صوت ما يدور المحرك، فهذا بيكون اللي هو السويتش ستارتر موتور سويتش أو ستارتر موتور سولينويد، بالعام يسمونها الدقمومات سيلف، فهاي اللي تكون موجود. لكن إذا كان عند المحرك يدور بس ما يتأخر، يعني في يتأخر في التشغيل، فهني ممكن لازم نفكر نشوف اللي هو الفيول سيستم، النظام اللي هو الوقود ممكن يكون عنده مشكلة داخل الفيول بام أو جزء داخل دائرة الوقود. وبعض الأحيان ونادر يكون الكام شافت أو الكرانك شافت بوزيشن سنسر، سنسر الكرنك أو الكام فيحص. لكن هذا الاثنين بيطلع عن فحص الكمبيوتر، وضغط البترول إذا كان منخفض بعد بيحفظه بيكون الكمبيوتر. لكن أغلب شيء إن المحرك أصلا ما يدور، فالسويتش هو اللي فيه المشكلة مال الستارتر موتور مال السلف.
1: طيب في سؤال يقول عابدين عندي كامري 2019 مرات الستيرينج يمسك، ما فهمت ايش مقصد يمسك، هل يقيم يعني مثلا ما يتحرك ما يلف؟
3: يمكن عنده هو مشكلة في الاي اس بي موتور، فتحصل يضرب ستك يعني يوقف ما يدور.
1: ايوه
3: اتوقع هذه هي المشكلة اللي عنده.
1: طيب حلها؟
3: طبعا تفحص كمبيوتر، بعد ما تفحص الكمبيوتر على طول راح يبين عندك اذا كان بالفعل في مشكله في الاي اس بي، راح يبين معك على طول يعني اذا كان في مشكله في المجمع. فانا عاد محتاج انك تفك المجمع وتشوف ايش سبب المشكله عنده. اذا ما ظهرت عنده هذه المشكله لازم يرفع السياره ويشيك على السياره من تحت، يشيك على الرودات كامل ويشيك على الراكن رود ويشيك على المجمع نفسه.
1: طيب في سؤال ثاني يقول عندي البي ام دبليو 530i 2020، عندي مشكلة في البريك عند تغيير السفايف والدرام ويل، تصدر صوت في السرعات الخفيفة تحت العشرة كيلو أو في الزحمة أو في المطب، نفس صوت لما السفايف تخلص. بدلت قبل السفايف مع مخرطة والصوت موجود، وبعدها بدلت الدرام ويل والصوت موجود، علما أن السفايف والدرام ويل وكالة.
3: مرة ثانية أبو زين،
1: هو مغير درام ويل والسفايف وكالة، وعنده صوت أيضا في السرعات البطيئة 10 كيلو في الزحمة.
3: زين، إذا كان هو مركب السفايف والدرامات ومتأكد أنه من الوكالة والصوت لا زال موجود عنده، معناته هنا ممكن يكون نوعية السفايف هذه اللي موجودة عنده في إشكالية. في حاجة بعد هنا لازم ننتبه لها، لما تركب الدرام ويلات جديدة يحتاج انك انت يعني ما نقول لك تسنفر، ما نقول لك تعمل فيس، تسنفر بما معنى انك تحك ولو بورق شامي شيء بسيط على اساس انه يصير عندك احتكاك وبعدين السفايف تمسك عندك 100%. واذا كان هو عامل هذه الحركة والسفايف لا زالت عنده تصفر، معناته نوعية السفايف هي السبب.
1: يعني سفايف وكالة ليش يكون في هذا الصوت؟
3: ممكن يكون في رقم واحد في رقم اثنين عندهم في الوكالة.
1: أيوة ياخذ تجاري؟
3: شوف لا تجاري. شوف
2: في بعض أنواع السفايف، آسف يعني فهد، أنت تعرف مثلا في عندك سفايف مثلا ماركات رياضية كبيرة، بسبب قوة الاحتكاك والمواد المستخدمة فيهن صوت شوية بسيط يعني
3: موجود، وهذه عندي أنا في الزد. أيوة. موجودة.
2: شوف لان الكواليتي اللي انت مركب انه كواليتي عالي نوعيه. أيوة. لمركبات في السياره،
3: فعشان كذا ترى ففي بعضهن من نوعيه السفايف نفسها. أيوة. يعني
2: وفي بعضهن يعني اصلا يعني بسبب المواد اللي فيهن صوت شويه بسيط،
1: لازم
2: بعض الاشخاص. أيوة. مثلا خاصه الحين كثير اشخاص مثلا ما يريد صوت وكذا، فالسيارات احيانا يكون سيراميك ففيهن بعض الانواع يصدر اصلا صوت خفيف، بس ما هو ذاك المزعج.
1: نعم.
2: يعني
1: أيوة.
2: شيء خفيف جدا يعني.
1: طيب خلنا نروح لي سؤال آخر من الأسئلة. كامري 2014 خليجي رقم 2، في عندي نفضة خفيفة تظهر من سرعة 40 إلى 60،

0: خفيفة قصده مع الغيار، أو في يحس إن هي في الجير، أو يحس إنه في يعني يحس على دوسة رجلة، هذه ممكن تكون بسبب الأكسل.
1: طيب
0: تمام، عادة الأكسل هو اللي يعمل هذه الإشكالية، خاصة في هذا الموديل 2014 في هذه المشكلة. الأكسل جهة الجير، الأكسل الكبير هو اللي قال تسوي له هذه المشكلة. بس إذا زادت النفضة عنده واستمرت، هنا عاد بيكون موضوع ثاني.
1: طيب في السكان يقول
0: في السكان أكسل
1: من الأكسل.
0: هيو.
1: طيب بعد رسل لنا رسالة ثانية، شكرا، الله يسلمك يا رب العالمين. هايونداي ألنترا 2017 ماشية 230,000، بس غيرت كرسي الماكينة اللي فوق، وتو لما توقف تنتفض كأنها محمومة. حبيت إن كأنها محمومة، إيش العلاج؟ أدول
0: برا
1: نسين.
0: شوف، إذا كانت النفضة موجودة لا زالت عنده، معناته هو الكرسي اللي مركبينه تجاري. وخلنا نوضح الوضع بشكل أكبر. إذا كان هذا الكرسي هيدروليك وتركبه تجاري، طبيعي بتكون عندك النفضة، لأن إذا هيدروليك لازم تركب أصلي.
1: أيوة، والأصلي أهم
0: طبعا. وإذا كان مركب هو أصلي والنفضة بعدها موجودة عنده، فمعناته الكرسي الثاني فيه مشكلة.
1: طيب على سالفة اليوكن الخليجي 2019 يقول عذرا، بس إيش مشكلة ضربة الجير؟
0: ضربة الجير لازم تفحص كمبيوتر مبدئيا، على أساس نحن نقدر نحدد المشكلة وين بالضبط، هل هي في الجير أو في الترانسفير كيس ولا في الديفريشن. إذا ظهرت عنده في الجير، ترى خلاص نحن عرفنا أن المشكلة هذا الصوب. إذا ما ظهرت عنده المشكلة في هذا، معناته أن في مشكلة في شو اسمه في الديفريشن. بس قبل كل هذا، أنا قلت له أنه هو يعمل ريست للكمبيوتر على اساس انه ترجع السياره طبيعيه، لانه ممكن يكون عنده شويه الريس مرتفع وهو اللي قاعد يسوي هذه الضربه.
1: طيب عندنا اتصال، سلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك عزيزي، من معي؟
2: عدنان الراشدي معك.
1: تفضل اخوي عدنان، الله يسلمك يا رب.
2: سلامي على المهندسين.
1: الله يسلمك.
2: عزيزي، بس انا عندي مشكله، عندي هنداي الانترا 2017.
1: طيب
2: لما اكون ماشي مثلا في الشارع وفجاه طلع علي احد او طفل ولا سياره، اضرب بريك قوي، البريك عندي ما يمسك مسكه واحده، لا يمسك ويفصل، يمسك ويفصل واحده، تكون رجلي مكانه في البريك، يعني يسوي مثل كان مسك وتبطل، ومسك مره ثانيه تبطل كذا يسوي، وما يمسك السياره تروح.
0: لكن تحس ان رجلك تتحرك؟
2: لا، رجلي ثابته في المكان، هي رجلي احسها تتحرك في ال، يعني احس البريك يتحرك.
0: ايوه، هذا نظام الاي بي اس. هذا طبيعي، هو هذا نظام الاي بي اس.
2: نظام الاي بي اس يعني،
0: ايوه، ان السياره النظام الاي بي اس وظيفته هنا انه ما يمسك بريك مره واحده وبعدين التواير يسحبن في الشارع.
2: انا اشوف السياره على تروح، يعني ما توقف.
0: لا، انت تحس انها هي تروح، بس هي توقف اكثر عن المسمى، عن البريك العادي.
2: يعني الامور فيها طيبه.
0: ايوه،
2: اشكرك،
0: بارك الله
1: فيك، شكرا لك. طيب نروح لي سؤال آخر من الأسئلة اللي وصلتنا أيضا بخصوص موضوع علامة الهواء 32 أربعة إطارات. إنزين، الإطار السبير أيضا يلعب دور صحيح؟
0: أيوه،
1: أحيانا يكون فيه سنسر أيضا.
0: شوف، هو يتكلم عن الإشارة صح؟
1: نعم.
0: إنزين، أول شيء يعتمد على الهواء اللي موجود في الخمس إطارات مع السبير طبعا، بعدين يعتمد على السنسرات، يمكن في سنسر واحد منهم ما شغال. بعدين يعتمد ايضا على شو اسمه، على برمجتهن. في بعض الاحيان يكون السنسر ما خربان لكن ما في برمجه، يعني فاقد الاتصال.
1: ايوه صح،
0: فهو محتاج انه يعيد
1: البرمجه من جديد.
0: ايوه
1: طيب شوف، انت زيدهن، خليهن 35، شوف هل تروح العلامه ولا لا.
0: ايضا السياره هي
1: كورولا وارد،
0: 30 مفروض يكون كافي.
1: طيب في سؤال آخر أيضا، أحد الأشخاص راسل لنا فيديو في علامة الاي بي اس وفي علامة الهاند بريك، ما أدري يعني إيش المقصود بالضبط في هذا الموضوع. هاينداي سيفك 2007، غسلت السيارة وظهر معي هذا التشيكات بالإضافة إلى الهرن، ينقطع عندما السيارة تقطع مسافة أكثر من 50 كيلومتر.

0: مغسل السيارة سيفيك 2007 ظهر معاه الاي بي اس، هل داخل عليه ماي؟
1: 2007
0: هي
2: ايوه اكيد انه صار في عنده شكل الماي، صار سوى عنده التماس، يمكن يكون عنده في جهه الاي بي اس، بس اكيد انه في صار عنده مشكله في الكهرباء.
0: ايش يسوي الحين؟
2: كمبيوتر على اساس اذا يريد يسهل ويسرع الموضوع ويعرف وين مكان المشكله بالضبط
0: ويكون الحل موجود. أيوة. بإذن الله تعالى. في ختام حلقتنا كلمة أخيرة على السريع منك المهندس هيثم والفني فهد.
2: والله في نهاية الأسبوع نتمنى من جميع مرتادين الطريق الالتزام بالقواعد المرورية، لبس حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، و يعني الحفاظ على مسارات تجاوز انها تكون سالكة، وتقليل يعني استخدام مثلا الفرامل في الوقت اللي ما محتاجينها فيه، ونتمنى لهم اجازة سعيدة ومسارات امنة للجميع
0: بإذن الله تعالى. هي فهد.
1: والله نتمنى السلام للمرتادين الطريق، ودائما نذكر ونقول عدم الانشغال بالهاتف، والله يحفظ الجميع، وإن شاء الله إجازة سعيدة للجميع.
0: آمين يا رب العالمين. وأنا رسالتي مرة ثانية أيضا أقولها لأصحاب سيارات نقل الأسماك، يا جماعة سيارات هذه تنقل فيها أسماك، ولكن أيضا نرجع ونقول أي سيارة تراها في ماي يطلع من هذه المركبة، هذا الماي أحيانا ترى يأثر على السيارات الثانية اللي خلفك، يعني ما معناته أنك تسرع سرعة يعني أو تمسك أقصى اليسار وتسرع على كيفك، وأحيانا تسرع بسرعة زائدة أيضا ويتطشر الماي على السيارات كلها. ديروا بالكم شوية، ويعني الله يحفظكم فقط، ولكن الواحد أيضا لا يسرع ويعرف أن السيارة تقطر ماي، يا أخي أصفط على اليمين، أنظف السيارة أو ما شابه ذلك، وشيل كل هذا الماي. وإذا أعرف في أماكن تسريب معينة، البيبات هذه اللي موجودة اللي يطلع منها الماي وتروح في أسفل الشارع، ما ترفعها لفوق، تنزلها مفروض على تحت، تكون على مستوى الشارع أيضا. يعني في أشياء لازم نحاسب عليها. أيضا تلقى الواحد مغسل سيارته وتجيك مثل هذه السيارة أو هذه الأشخاص وتوسخ سيارتك كلها، ولا هو عادي وبعده ما عاجبنا تلقى. الله يحفظ الجميع، السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، والله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 88.7 ميجاهرتز
4: في
5: ولاية الرستاق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة والنصف صباحا وحتى تمام العاشرة. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: كاكا. مستمعينا الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة عبر الزمان والمكان إلى البرازيل، شمس المواهب. فهنا كرة القدم هي كل شيء، هي الحلم والشغف والمستقبل، فأرضها الخصبة تنبت أجود اللاعبين. وعلى وقع خطى طفل عشق الكرة قبل أن تناديه، نقلب فصول حكاية بدأت في 22 من أبريل من عام 1982، يوم ولد ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي الذي عرفه العالم باسم كاكا. اليوم ندخل بيته ونسير في شوارع مدينته، ونجلس في المدرجات التي هتفت باسمه، ونثمن عطاءه الخيري ونمتدح عمله الإنساني. ولد كاكا في مدينة برازيليا، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وكان والده بوسكوليتي مهندسا مدنيا يؤمن بأن لكل بناء أساس وأن التخطيط يسبق الحلم. أما والدته فكانت معلمة تزرع في روحه حب المعرفة وتغذي قلبه بالتواضع وفعل الخير. فمن والده تعلم أن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، ومن والدته أدرك أن العلم يكمل الدائرة وأن العطاء هو أسمى الألقاب. فبين عقل المهندس ودفء المعلمة تشكلت شخصية كاكا، لاعب يلعب بعقله قبل قدمه، يؤمن بأن العطاء إنجاز يخلده أثره. كشف ملعب الحي بشائر موهبته،

0: وحين نادت كرة القدم كاكا لبى النداء دون تردد. فانطلق من ساو باولو في عام 2001 وعمره لم يتجاوز 19 ليسلك طريقا يتجاوز حدود بلاده. وفي عام 2003 حلق الحلم إلى أوروبا فانتقل إلى إيسي ميلان، وهناك كتب مجدا لا تمحوه الأيام، فتوج بلقب الدوري الإيطالي وحمل كأس دوري أبطال أوروبا ونال الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2007. وفي عام 2009 ظهر كاكا بقميص ريال مدريد في صفقة بلغت نحو 67 مليون يورو آنذاك. نجحت الصفقة وتوج مع الميرينجي بلقب الدوري الإسباني. بعدها قرر كاكا في عام 2013 العودة إلى ميلان، المدينة التي أحبته وأحبها، قبل أن يختم رحلته الاحترافية مع أورلاندو سيتي، معلنا اعتزاله في عام 2017 بعد مسيرة زاخرة بالإنجازات. مستمعين الأعزاء، لم يكن كاكا لاعبا يحصد الألقاب فحسب، بل إنسانا يحمل قلبا يفيض عطاء. وتكريما لعطائه عينته الأمم المتحدة في نوفمبر من عام 2004 سفيرا لبرنامج الأغذية العالمي ليكون أصغر من شغل هذا الدور، مطوعا شهرته لمكافحة الجوع والفقر. كما أسهم كاكا عبر مؤسسات خيرية ورياضية في جمع ملايين الدولارات لدعم برامج الغذاء والتعليم في البرازيل وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشارك في مباريات خيرية دولية على مدار أعوام متعددة وجه ريعها لمنظمات إنسانية وتعليمية، إيمانا منه بأن الكرة حين تلامس الإنسانية تصبح رسالة لا مجرد لعبة. يقول كاكا: الانتصار الحقيقي أن ترى ابتسامة على وجه كان حزينا. هذا هو كاكا، اللاعب الذي لامس مجد الكرة وبريق ألقابها، واختار طريق العطاء ليترك أثرا صادقا ينقشه بخطى الخير على ضفاف الأمل.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة الخميس الونيس من برنامج استوديو 5. هذه الحلقة بمثابة محطة استراحة لنا ولكم من المواضيع اللي يمكن شوية خليناكم تفكروا فيها، وأحيانا يعني أن الواحد يقعد كأنه يسمع ويركز عشان يطبق، يا رب يعني طبقوا. فخلاص يعني في الويكند، احنا لنا اليوم بادي ويكندنا، نحس انه ما في بارض يسمع مواضيع ويسمع ضيوف وكذا، خلاص يبا يفلها، يبا يستانس، يبا يقضي وقت حلو وهو متجه لي ولايته. وإن شاء الله يا رب وجهاتكم كلها خير وبركة ونور بإذن الله تعالى. المهم، فمتعودين أن حلقة الخميس أغاني، إصدارات جديدة، أخبار فنانين وطلباتكم. إذن حياكم الله ويانا، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والإخراج برؤية لعمار بن خالد البلوشي.

0: وعرفت ما حد في فؤادي معاه عشق.
1: حبيت الأغنية أول مرة أسمعها، جميلة كلماتها. هاي مالت الهرمي ولا مال حد غير؟ ولا أنا. أهلا وسهلا بالجميع للي حاب يتواصل ويانا، أهلا وسهلا على 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. أهلا وسهلا بالجميع. نقرأ شوي رسائل اللي أنت جهز بعض المكالمات. يا مساء الخميس الونيس المنتظر، ننتظر جمال البرنامج. تحية لك أم سعيد، إذا ممكن أغنية الجسم يا ورد وإهداء للجميع. أم سهيل والله أنت أجمل وردة يا أم سهيل، شكرا على الإهداء. سليمان سعيد العاصمي أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. اليوم كان صيانة على الطريق صح؟ ما أدري ليش تضحكني رسائل البرنامج. ما هي أسباب اهتزاز الدركسون؟ إيش يعني دركسون؟ سكان اسمه دركسون؟ أثناء القيادة وأثناء الدعس على الفرامل يهتز السكان. ليش يهتز السكان؟ صفايف يمكن يبالهم تنظيف صح؟ بعد قولوا ما أفهم. أهلا وسهلا فيكم 24-698-151. شخباركم مع المونديال؟ شو مسويين؟ شو معدلين؟ أمس اللي كان يبي يعني ضغطه يرتفع يشوف المباراة اللي أنا شفتها، أمريكا مع البوسنة والهرسك. يعني البوسنة والهرسك كأنه اللاعبين أشباح، عرفتوا اللي ما حد مسوي لهم سالفة، مساكين والله، يعني ما فيهم كأنه هبة، كأن يعني آخر شيء اللي ضحكني يعني عرفتوا الأمريكان كذا طوال وعمالقة، المدرب ياخذ الكرة، خذ الكرة من الملعب. شفت المباراة عمر البارحة؟ انزين ياخذ الكرة، مو البارحة، الفجر أظن صبح، ياخذ الكرة سحبها من الملعب، مسكها الحكم يصفر يعني انك انت تاخذ الكره، قال يعني هني كان في خطا وانت طنشته، قام عطاهم ضربه حره غير مباشره وسجلوا هدف. تخيل. لا لا لا، المباراه امس ما ادري، احلام العصر. ناخذ مجموعه من المكالمات. اول اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: الله يعطيك فلوس الصحة.
1: آمين وياك يا رب.
2: كيف شو مسعيد؟
1: الله يسلمك، كيف حالك أنت يا أحمد؟
2: والله بخير الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: أنا اخترت الأغنية، وأغنية الأهداء.
1: أول شيء خلونا نشكركم على فزعتكم، أهل أظفار، أهل الناس الطيبة، الكرم، اليود، الأخلاق العالية. والله كفو عليكم، كفو عليكم ما شاء الله، سكرتوا مبلغ الطفلين تقريبا.
2: الحمد لله.
1: الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. عمان من مسندم لأظفار كلهم بس. فيهم خير وبركة.
2: هذا هو الكلام بس.
1: الحمد لله رب العالمين، ما قصرتوا ما قصرتوا، جزاكم الله خير. شو طلبت أي أغنية؟ لحظة تعال خلنا نتفاهم. نتفاهم. أي أغنية؟
2: ما حد رب حالي.
1: يا حرام.
2: وسمعها تسمعها وبس أرقوش.
1: يلا تفضل
2: يلا.

24 6 9 4 5 1 رسائلكم على 7 2 4 4 2009. ومعنا بعد اتصال. ألو، نقرأ رسائل. إذن أبو هاني، أهلا وسهلا فيك، يقول أمطار خفيفة في ولاية ينقل، الله يجعلها أمطار خير وبركة يا رب. سلام من عبري. إبراهيم بو منذر، مساء الخير للجميع. طالب الفنان ميحد حمد جديد من بني سعيد، اسمها كذا الأغنية. مساء، أسعد الله مساكم كل خير. أنا الحمد لله تمام. مهند السعدي حاب يسمع أبو بكر سالم، الكلمات على عينك وعيني. شكرا على هذه الإذاعة المتميزة، على عينك وعيني. شو اسم الأغنية؟ زين، بس انتو دوروا، المهم حافظ كلمتين. المهم خلونا شوية نقرأ بعض الأخبار الفنية اللي واصلة وجديدة، يعني أغلبها كلها حفلات، حتى الأخبار الفنية ما لنا هناك اليومين. عايض، شو عايض سوى لجمهوره وأثار قلق؟ خلوني أول شيء أخبركم إيش اللي صار. يمكن الأغلب منكم يعرف أن الفنان السعودي عايض كان متزوج من الممثلة السعودية هبة الحسين، أوكي؟ استمروا فترة وانفصلوا، كل واحد راح لحاله. هبة امتلكت عقد قرانها أو تزوجت، وطلعت في السوشيال ميديا تقول أنا اللي ارتبط فيك، هذا اللي كنت أنا أتمناه من زمان، هذا الزوج اللي أنا كنت أتمناه من زمان. أنا بنفسي شفت السناب، يعني مش كلام السوشيال ميديا. فتخيلوا يعني لما واحد يسمع من اللي كان متزوجها هالكلام، يعني هل على طول يعني بيجي في بال أي حد، هل يعني أنا ما كنت على مستوى يعني طموحها، ما كانت تبغيني على سبيل المثال، ما كنت لها الزوج اللي هي تتمنى. ترى في النهاية كل شيء قسمة ونصيب. فهذا الموضوع واجد حسيت أنه أثر فيه، فطلع ورسل نشر في حسابه رسالة على سناب شات لمح فيها أنه هو احتمال يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل دون توضيح الأسباب. كتب باقي لي نقطة وأترك السوشيال ميديا بكبرها، لأن اللي قاعد يصير مو طبيعي، الصدق يكفي. وهذا هذه الرسالة فتحت الباب أمام تفسيرات متعددة حول ما يمر به أو إيش قصده تحديدا. عموما كثير تكلموا عن الموضوع إلى آخره، خاصة يعني هذا الجدل صار بعد فترة قصيرة من طرح أغنيته صديت متعمد، و يعني حتى أيام ما كان هو منفصل عن هبة الحسين نزل أغنية، والكل فسرها على أساس أنها يقصد فيها هبة. هو طلع وتكلم قال أنا أي أغنية أنزلها، أنا مو شرط أني أنا مريت بهذه المحنة ولا أقصد فيها أي حد، أرجوكم لا تربطوا الأغاني بأشخاص أو بمواقف أبدا. نزل أغنية كانت تتكلم عن الخيانة، أغنية جميلة جدا جدا جدا، كلماتها قوية. والحين بعد ما نزل هذه الأغنية صديت متعمد، فنفس الشيء يعني ما أعرف يعني إيش اللي في داخله عايض، هل يعني ما قادر يفك الارتباط بهبة، أو إنه هو نساها، أو كل هذا يعني تفخيم وتكبير من السوشيال ميديا، الله أعلم. لكن قبل شوي أنا شفت له سناب كان منزل يقول أنا شوية انعزلت، كنت مشغول بأني أنا أخلص بعض الأغاني إلى آخره. تعرفون يعني لما الواحد يبرر لجمهوره، يمكن كان يعيش شوية حالة صعبة، ضغط نفسي كان عليه من البعض، لكنه هو بخير وبسلامة ومنشرح ومنطلق وعنده حفلة حتى، فقاعد يقول باقي شوية وتتسكر المقاعد والله يوفق الجميع.

تحياتنا لكم مستمعينا، ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. اهلا وسهلا بالجميع. ايش تبغى الحين عمار؟ قلت لي اللي طلبه محمد عبده. ابشر.

0: ترى وايد اليوم كأبتونا، روح الواحد ترى ما يعرف ينام زين من المباريات، سهرانين لين الصبح. فرشونا شوية، خاصة اللي يقود مركبته يبقى شوية شيء كذا يصحصحها. أهلا وسهلا بالجميع، نذكركم بأرقام التواصل ويانا 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. ندى حاب أسمع أغنية شبيه صويحي بمحمد عبدو، علي خاطر النجادي، المستمع يقصد أغنية أيوة على عيني الفنان أبو بكر، بالإضافة إلى طلبي ممكن أسمع مسمع تعليق لهدف من أهداف كريستيانو رونالدو. اليوم ما رح تلعب كورة، شوفي قمة التضحية يا ندى، فقط عشان أكون متابعة ومستمع للبرنامج في هذا اليوم الونيس. تضحياتك مقدرة إن شاء الله، بس في ناس كثير ما يحبوا كريستيانو، ترى إيش نسوي لهم يعني. مباراة عندهم اليوم صح، البرتغال بتلعب. مباريات اليوم الخميس، إسبانيا، لا إسبانيا والنمسا، إسبانيا والنمسا، البرتغال وكرواتيا. أيوة بيلعبوا، لا هو في البرتغال 3 الفجر، يلا 3 الفجر، ما أدري توقيتنا 3 الفجر. سويسرا والجزائر 7 الصبح. يعني يلا سهيرين اليوم. أتصور إسبانيا والنمسا بتكون حلوة صح، لأن الاثنين أقوياء ما شاء الله. سمعتوا ما أدري من واحد كذا، واحدة تسأله هندي، هو تسأله عن المباريات من بيفوز، تخيلوا قال النهائي من، كأنه قال الأرجنتين وفرنسا، وبتفوز فرنسا بالكاس، قال فرنسا بتشيل الكاس، وكل توقعاته صح، يعني ما في توقع قاله مو بصح. إذا تبون بسمعكم إياه بعدين. ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام سليمان،
1: حياك أستاذة، كيف الحال؟
0: الله يحييك ويسلمك، يا مرحبا،
1: كيف الأمور؟
0: الله يسلمك، تمام، كيفك أنت؟
1: والله الحمد لله طيبين.
0: كيف الأولاد وم الأولاد، كلكم طيبين إن شاء الله؟
1: والله كلهم خير وعافية، سرك الحال.
0: الله يسلمك ويعافيك،
1: يا أهلا فيك والله.
0: أهلا وسهلا،
1: تحياتي لك وللمخرج. طبعا في أغنية يا أخي إذا موجودة، بس من يغنيها غنيوها كثير، بس نتمنى المخرج إن شاء الله يحصلنا المغني المفضل لها. أغنيتي يا ليالي، تقريبا يا ليالي، يا ليالي،
0: يا ليالي،
1: يا ليالي، يا ليالي، قالوا إن الحب حالي.
0: من مغنيها يا ليالي يا ليالي، شيء كذا، في جلسات وناسة أظن،
1: في كثير، في جلسات وفي غنيوها بعض من الفنانين سبحان الله.
0: أنت تبغى تسمعها بصوت منه؟
1: والله عاد هو أي خاطر أي فنان قريب من المخرج أو جلسة زين نسمعها منه.
0: والله صح، أنت من فنانك المفضل عمار؟ ولا أنا ما أعرف، أيوة ما عنده يقول فنان مفضل، يسمع كل شيء.
1: أنا مثلي أنا، لكن أنا كنت سابقا كان عبد الكريم وخالد عبد الرحمن كثير.
0: خالد عبد الرحمن بعد
1: إذا موجود أستاذة، بس أنت أجمل، خالد عبد الرحمن خلاص في الطريق.
0: لا لا لا، ما نبغى خالد عبد الرحمن، الله يخليك، شوي غيروا لنا جونا. خالد عبد الرحمن هذا من بعد 12 وبعد ما وقته في المونديال، ما حد فاضي يسمع.
1: زي خلاص، احنا مستمعين لكم، وإذا الأغنية الجلسة ولا حاجة نتمنى من المخرج نسمعها في الطريق
0: إن شاء الله. حياك الله يا سليمان،
1: تمام أستاذة، مشكور،
0: يا مرحبا. 24-698-151. بعد اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا أهلا وسهلا بأجمل صوت في الإذاعة.
0: لا والله بختار عليكم ترى، بعدين بقولكم دفعوا فلوس إذا تبوا تسمعوني.
2: لا بجد يعني أستاذة ندى ما شاء الله عليه صوتش، والله إنه لو الواحد تعبان شوف مثلا أنا رادة من الدوام حاسة ما فيني حيل، ولكن من سمعت هالصوت الطيب أنت والأستاذ عدنان على طول أشارك معاكم.
0: يا سلام، محظوظين والله.
2: الله يحفظك يا رب حبيبتي.
0: كيف حالك؟ كيف الأهل؟ كلكم طيبين؟
2: لله. الله يسلمك يا رب العالمين.
0: الحين طالع من الدوام؟
2: لا والله أنا طلعت اليوم شوية بدري، بس حاسة كنت بتعب ربما لأن هالفترة عندنا شوية ضغوطات عمل. والحين طالعين والله زيارة أهل، فمن كذا شوية استأذنت بدري لأني حاسة حابة أطلع أغير شوية جو.
0: أي خاصة إحنا نحب زيارات الأهل، نسولف ناخذ الأخبار
2: معلوم. أيوة زيارة الأرحام واجبة يعني،
0: وتاخذي عليها أجر في نفس الوقت الحمد لله.
2: بالضبط بالضبط، أيوة على الأقل يعني إذا ما حصلنا وقت ثاني نشوف يوم الخميس، لأنه بالعادة الجمعة والسبت تكون دائما فيها تجمعات أهلية، فيعني تحسي إنه أفضلها بالزيارات اللي شوية المفترض إنك تزوريها يفضل يوم الخميس وأيام الأسبوع.
0: هذا تخطيطك يعني أنت.
2: أيوة.
0: أهلا وسهلا، شو حبيت تسمعين؟
2: والله شوفي أستاذتي، أنا إذا حبيت أسمع دائما أحب أسمع عن وطني فقط، أنا أحب كثير أغنية يا بلادي يا عمان، أنت العز والأماني، أنت كذا مثل الشعر في الثانية،
0: مرسى الهوى والنور،
2: هذه من أجمل وأروع الأغاني اللي أنا أحب أسمعها في الإذاعة،
0: اللي فتحي محسن الأغنية جميلة صح؟
2: بالضبط. أيوة
0: هي الأغنية تقول بعد أن عمان ما تشيخ وما تكبر، والأغنية كذلك
2: دائما شابة ودائما سبحانك ربي. على فكرة يعني الواحد والله يعتز دائما أنه من سلطنة عمان، يعني يكفيش مولانا الله يحفظه يا رب العالمين، ويكفيش أبناء وطننا اللي دائما إيد بيد في كل شيء.
0: أيوة
2: يعني
0: الله.
2: خاصة في الصعاب تحسيهم صراحة فزعت رجال فيهم،
0: ما شاء الله عليهم،
2: فخر. لذلك ما أحب أسمع كثير إلا الأغاني الوطنية اللي حسستني كذا بالشعور الوطني.
0: أبشري حبيبتي،
2: ولا
0: يهمك ولا يهمك، تفضلي أهلا وسهلا،
2: الله يحفظك يا رب.
0: حصلتها مرسل هواء النور، يلا نسمعها.

تحياتنا للجميع، والله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، تستمتعوا بجمالها في كل مكان بإذن الله تعالى. ما أحلى الجبال والشواطئ الجميلة المنعشة في فصل الصيف، الأودية والعيون والصحاري أيضا الجميلة هناك أيضا في خريف الظفار. ينتظركم إن شاء الله موسم جميل جدا، الضباب والرذاذ والخضرة والأجواء الجميلة والفعاليات الكثيرة والمميزة اللي سنويا نشوفها تتجدد، أماكن جديدة أيضا تضاف، عقارات جديدة كذلك، حتى تعيشوا كذا أجواء جميلة وتقضوا إجازة سعيدة. ما مقصرين بلدية الظفار ووزارة التراث والسياحة كذلك، الله يجزيهم خير، وكذلك كل أيضا أصحاب البزنس، خلينا نقول من رواد الأعمال دائما متجددين في محافظة الظفار. أهلا وسهلا بالجميع، نذكركم برقمنا 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. اتصال ولا سرحوا بي؟ أيوة نسمعها وراجعين.

0: يسعد لي جوك، أشواق جميل حضورها دائما في الجلسات أو على المسرح، ما شاء الله عليها. هذه جلسات نغم إنتاج وزارة الإعلام، سمعتوهم في العيد فما قصروا، الفنانين العمانيين دائما متميزين. نرحب بالجميع وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله إجازة سعيدة، وأيضا تستمتعوا في دروبكم وأنتوا تتابعوا برنامج استوديو 5 عبر أثير الشباب أفهم. معكم على السمع أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي. ساعتنا 5 وتقريبا 44 دقيقة، والتواصل حي ومباشر وياكم بإذن الله لين الساعة 7. نرجع لي شوية رسائل نقراها أيضا، وإذا في مكالمات حول لي. أنا بس أفتح أحيانا الرسائل وأنسى الطلب. وليد الرواحي طالب أغنية سالم بن علي سعيد المسافر إن شاء الله. أيضا عندنا خالد سليمان العاصمي، ميحة حمد ودي بجلسة فوق عرقوب. عرقوب طبعا التلة صح؟ شيء كذا مرتفع بالبر. يسعد مساكم استوديو 5، حاب أسمع حاتم العراقي حلوين رغم الحزن. أرجوكم إن شاء الله ما تكون محزونة الأغنية. دالي جميع المتوجهين في الطرقات، وأنا بعد الحين مخلص الدوام متجه إلى الحاجر الطويان. سعيد بن سيف الهادي دروب بالسلامة إن شاء الله. يا هلا لكريستيانو، وين ما اروح اشوفه. سامي العبدلي تحياتنا لك، وين يعقوب؟ ان شاء الله يكون بخير، يحيي كالعاده يعقوب وابو اياد السيابي. حاط لنا صورتين، كاظم الساهر وسي ار 7. حسيت انا وشي سي ار 7 اسم سياره. يركب عليه صح، اسم سياره يمشي. انزين والله تنورنا يعني، اهلا وسهلا. ارجوكم ما نبال محمد عبدو ولا خالد عبد الرحمن، ترى انا في الزحمه والجو مولع ما وقتهم ابدا. والله هذا اللي انا اقوله، بس ايش اسوي عبد محمد، يعني الناس اذواق. خالد عبد الرحمن اليوم اسمحوا لي يعني ما وقته. السلام عليكم خالد شيدي مسعيد، اريد اغنيه حاتم العراقي يا اغلى اصدقائي ويا احلى البنات، اهديها لزوجتي الغالي يا رب يحفظها لي من كل شر، تحياتي لكم. والله عشان بس انك انت تهدي زوجتك ان شاء الله الاغنيه ام الكآبه بنحط لك اياها، ابشر. مساء الخير، مساء الخميس الونيس من البلد للدوام، خلفان الخروصي أبو محمد درب السلامة، أيضا محمد الهادي من ولاية العمرات الحاجر، يمسي على الجميع ويحييكم كذلك. أهلين فيكم، لو ممكن خالد الشيخ. نعم نعم، تحياتي لكم البداعي إن شاء الله يا البداعي، أبشر. 2-4-6-9-8-1-5-1 معنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير يا أم سعيد.
0: مساء الورد يا أبو منصور،
1: ايش أخبارك؟
0: تمام الحمد لله.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا أخوي، شلون أم منصور والعيال كلكم طيبين إن شاء الله؟
1: نشكر الله والحمد لله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: عافاك الكريم.
0: الله يسلمك.
1: عاد حبينا نمسي عليكم ونسجل الحضور المسائي معكم من ولاية نصيرة.
0: والله ترح البلاد كلها ترحب بكم.
1: شكرا الله خير أبو سعيد، وعادي إذا ما حطر النحت حمد بغينا النحت حمد اليوم.
0: طالبين شو؟ فوق عرقوب شيء كذا؟ شو اسمها؟
1: جلسة عرقوب.
0: جلسة عرقوب، والله جلسة فوق عرقوب، ما عارف شو السالفة.
1: ما أصلا غليش أدوي كذا.
0: يبيلي أنا أخذ كورسات في أغاني ميحد.
1: يعني غنوها ولا بعدها يعني؟
0: لا لا بعدها، تباها نخليك وياهم.
1: غني الغنية ونداء الغنية في ولاية بركة إلى الأخ مروان بن مبارك الجابري.
0: إن شاء الله هداءاتك توصل يا أبو منصور. كيف الأجواء معكم في مصيرة؟
1: والله الأجواء معنا كويسة مسعيد.
0: أوه
1: عندنا كويس، وعندك الحين كم درجة حرارة عندنا الحين؟ 30 يعني.
0: يعني حلو في مسقط، حتى مسقط بعد الجو جميل والله، يعني في الثلاثين.
1: 30 في مركز المدينة طبعا. أيوة، لكن ما تكون برا مركز المدينة يعني تتغير الأجواء يعني.
0: ما شاء الله حياك الله يا أبو منصور.
1: آمين جميعا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا يا أخوي.
1: جزاك الله خير.
0: تسلم. حياك الله أبو فيصل. وينه بعد من زمان ما سمعت صوته أبو فيصل، إن شاء الله يكون بخير. يلا نسمع ميحد وراجعين.

تحياتنا للجميع ودروب سهالات ودروب آمنة لكم جميعا بإذن الله تعالى. خلونا نقرأ شوية أخبار فنية أيضا. يمكن اللي تابع قضية الفنان فضل شاكر تعرض لأزمة صحية أو وعكة صحية مفاجئة داخل السجن، ما أدى إلى تعذر نقله إلى المحكمة العسكرية في لبنان وأجلوا جلسة محاكمته اللي كانت مقررة في إطار القضايا المنظورة ضده. تقرر تأجيل الجلسة إلى 5 أغسطس بعد الانتظار لنقله دون تحسن حالته الصحية، وسط الحديث عن معاناته من مشكلات صحية مزمنة مثل مضاعفات السكري وضعف في القلب. الجلسة كانت مخصصة للاستماع إلى عدد من الشهود في القضية المرتبطة بأحداث عبرة قبل أن يتم إرجاءها بسبب وضعها الصحي، ما أفاد تقارير أن حالته أثارت مطالبات من فريق الدفاع بإعادة النظر في وضعه، مع إشارة إلى تقديم تقارير طبية بشأن حالته خلال الفترة الماضية. الله يشفيه ويعافيه بإذن الله تعالى. من الأخبار بتحط شيء حق فضل؟

0: ياسين ياسين يا ياسين يعني. انزين نكمل رسائلكم. خالد البلوشي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساء الخير ومسعيد جميع طاقم البرنامج، عساكم جميعا بخير. لو تكرمتي أطلب أغنية في حفظ ربي وسلامته للفنان صلاح الزجالي. في حفظ ربي وسلامته. شو بس يعني بس كل محافظين كلمتين انتو داروا الأغنية، احنا ما يخصنا، ابشر. معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساك الأخت الكريمة أم سعيد، ومساء هذا المخرج الطيب، ومساء كل من يستمع إليكم الآن. الله يبارك فيك.
0: حياك الله يا بالفضل، كيف حالك؟
1: نشكر الله ونحمده دائما ونرجوه ولا نرجو سواه، وأتمنى لنا ولكم مزيدا من الصحة والعافية. حقيقة فاتنا الكثير من الاستماع لهذا البرنامج الشائق، ولكن حقيقة هو في البداية نحب أسلم عليكم وعلى المستمع الكريم، مستمتع بهذا اللقاء الشايق وبهذا التقديم الرائع والإخراج كذلك المتميز أم سعيد.
0: تسلم تسلم، سلامك واصل إن شاء الله. يا مرحبا،
1: بارك الله فيك. بالنسبة للأغنية هذا الآن لغناها خالد الشيخ، هي في الأصل للفنان محمد مرشد ناجي، يعني في تقريبا السبعينيات غناها، عندي شريط قديم جدا. ولكن محمد مرشد ناجي غناها مصاحبة العود وبشكل بطيء جدا. أما هذه يعني وعويني وعميني، هذا من خالد الشيخ. على كل حال أختي الكريمة، أنا أحببت أن الاستماع إلى أغنية محمد عبده وينك يا درب المحبة، وهي من كلمات ولحان الشاعر والملحن الراحل حسين المحضار. ورغم ذلك مرة ذكرت أن أغناها 1967، يعني صدق يعني، ولكن يعني لدي ولدى البعض ما زال الآن مستساغة. باختصار كان أحد يتصل به في التلفون الآخر. المهم أهدي الأغنية إلى الأخت الكريمة، إلى الولد الحبيب الفضل، وإلى ولد الحبيب الأمجد، كان قبل قليل عنده
0: كم تلفون عندك يعني أنت أبو الفضل؟
1: نعم،
0: كم تلفون عندك يعني؟
1: هاتفان
0: ما شاء الله،
1: إيه
0: خاص وعام.
1: وأيضا أهدي الأغنية إلى ابنية مثل ما ذكرت، إلى أم

0: تفضل.
1: قضية أحلى.
0: وإلى الأخت
1: تفضل.
0: الكريمة الطيبة أم سعيد مقدمة البرنامج، والأخ
1: تسلم،
0: الطيب المخرج، وإلى كل مستمع إليكم، بارك الله فيكم أختي الكريمة.
1: حياك الله يا أبو الفضل، أبشر. مساء الخير أم سعيد وعمار، سعد الله مساكم كل خير. نطلب أغنية يا طير اللي تنوح وقت المساء والصبوح، المطرب نواف علي. مسائك سعيد وإجازة سعيدة. عرفتها الأغنية؟ لا لا، إن شاء الله ندورها. أغنية للفنان، أغنية وطنية للفنان أسعد البطحري، وهديها للجميع إن شاء الله. حاليا الأجواء غائمة على ولاية بهلة مع سماع أصوات البرق، توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ساعات المساء. لوم بهلة ما شاء الله. أغنية يا ليالي صلاح الأخفش، سمعناها؟ يا ليالي يا ليالي، حط طالبنها، حط طالبنها كان صح؟

0: أهلا وسهلا بالجميع، ونرحب فيكم مستمعينا. إن شاء الله جالسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع. مساء الخير أم سعيد. اليوم الخميس محتاجين أغاني طرب. محمد عبده وخالد عبد الرحمن، هاي أيضا قريتها الرسالة، أيضا طالبين أغنية لخالد عبد الرحمن. اليوم ما شي خالد عبد الرحمن. السلام عليكم، أريد أتصل. اتصلوا 24-698-1511، حطوا الأغنية بعد 6:30 عشان ألحق أسمعها. أغنية أسعد البطحري، عاد يبالي منبه عشان أتذكر. معنا اتصال. ألو، زيد النويرة،
1: هاي معاش.
0: كيف حالك يا زيد؟
1: الحمد لله، كيف صحتك؟
0: تمام، الله يسلمك ويعافيك. تسوي رياضة ولا إيش؟
1: شوي كذا في الجو الحلو هذا.
0: ما شاء الله، تغيرون عاد من الحين. تفضل يا زيد.
1: ايش نسوي بعد؟
0: لا والله ما تسوي شيء، روحوا استمتعوا بالجو.
1: الجو حلو صراحة بأمانة.
0: كيف بدأ الخريف؟
1: راح نسوي رياضة. ايه بادي والله صراحة بأمانة.
0: في المدينة؟
1: أمس أول أمس. ايه في المدينة، أنا تحنوت هنا ما شاء الله، يعني
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: ما شاء الله من الصباح أنا يعني رذاذ، والحين رذاذ خفيف يعني داعب الشعور بنسمة.
0: يا سلام، حتى في مسقطر الجو حلو.
1: يعني الأمور طيبة صراحة.
0: شو حاب تسمع؟
1: والله مع البرنامج الحلو والصوت الحلو هذا، نريد نسمع عبد المجيد عبد الله، عسل دوعان إذا ممكن.
0: عسل دوعان،
1: أيوه.
0: ما عندك خيار آخر لعبد المجيد؟ شيء كذا نجازي.
1: والله شوفي عبد المجيد كل أغاني حلوة، عندش طاب سمعون، عندش
0: طاب سمعون، خلنا نسمع طاب سمعون.
1: أيوة، أي وحدة حلوة يعني عبد المجيد.
0: ولا إيش الأغنية هذيك؟ نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا أولي، هذه إيش رأيك؟ عاد الهوى، عاد عاد الهوى، عاد
1: عاد الهوى،
0: عاد الهوى. يلا بنسمع كذا ميكس حلو لعبد المجيد من اختيار عمار، وراجعين.

الله الله الله ما اقول ما ادري اقول الله عليك يا عمار ولا يا عبد المجيد. شو هالريمكس العجيب من صديقة البرنامج وسيلة البوسعيد. ان شاء الله استمتعتوا رجعتونا لذكريات حلوة. بالفعل عبد المجيد عبد الله من الفنانين اللي عنده أرشيف قوي قوي قوي, يعني حتى إذا ما نزل شيء جديد هو وراشد الماجد يستعينوا بأرشيفهم القديم في بداية التسعينيات منتصف الثمانينات. عندهم أغاني وايد حلوة وما زالت عالقة في الذاكرة. عبد الله رويش ترى بعد كان زمان الفنان ينزل جلسة وينزل موسيقي ألبومين في السنة. الحين من كثر ما الأغاني كثيرة صرنا ننساهم. أغاني أحيانا هيت, يعني أنه تضرب ضربة مثل ما يقوله كم فقاعة شوية وننساها, لكن نشتاق أن احنا نسمعها مرة ثانية. يعني لما نسمعها نستانس أن احنا نسمعها مرة أخرى. شكرا عمار ما قصرت. ما قريت رسالتي كلها, كنت أطلب أغنية من أغاني فرقة ميامي. إن شاء الله نسمع ميامي اليوم أيضا. السلام عليكم أختي ندى. وعليكم السلام الأخوة المستمعين. ممكن عبد المجيد عبد الله بأسألك, عاد سمعنا عبد المجيد بما يكفي اليوم, لا حد يطلب عبد المجيد اليوم. عايز نسمع أغنية مصرية شيرين عبد الوهاب, أغنيتها الترند شيرين هذه في كل مكان نسمعها, تيك توك يعني مرة أيوة, تيك توك ما مقصر, انستغرام, سناب شات, بس تيك توك بصراحة أكثر ناس استهلكوا الأغنية تيك توك. خلونا نسمع شوي مصري نغير جو رجعين.

وش كسوف يعني. احتفل أيضا بما أن احنا في أجواء مصر أو المصريين، احتفل الفنان المصري تامر حسني بالنجاح الجماهيري الكبير اللي حققه في حفل الختام ضمن مهرجان موازين بالمغرب، مؤكد أنه سجل رقم قياسي جديد في عدد الحضور، واصف الحفل بالانتصار الرابع في مسيرته الفنية بالمهرجان. عبر عن امتنانه للجمهور المغربي مؤكدا أن محبة الشعب المغربي تمثل وساما على صدره، كما وجه الشكر لإدارة المهرجان. يأتي هذا النجاح بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها داخل مصر وخارجها، بالتزامن مع مواصلة أحدث أعمال الغنائية اللي تحقق تفاعل واسع بين جمهوره.

0: يعني كلمات الأغنية أسمع كلامك أستغرب، إيش أشوف أصدقك أشوف عمايلك أستغرب، أي بالضبط. يعني أظن أنه المرأة إذا عرفت أنه الرجل لا تكفي امرأة واحدة ما بيصير مشاكل ولا بيصير طلاق، وبتريح راسها بتريح دماغها، إن شاء الله ملكة جمال الكون عندها. بص بص بص بص يقول لك العين، شنو الدنيا نظر عين، يعني أن الواحد يشوف، يعني بعد كيف تمر من يم غزالة وما يشوفها؟ يشوف بس من غير قصد، يعني حتى احنا البنات تمر من يمنا واحدة جميلة ما نشوف عليها نسوي لها كذا سكن سكان من فوق لتحت، ما شاء الله نشوف ايش لابسه، اي لون، هذا رموش ولا تركيب، مهفات عيونها ولا عدسات، منفخه شفايفها ولا طبيعي، مسويه نحت ولا ما مسويه، يعني ما في شعرها اكستنشن ولا بروحه شعرها كذا غليظ. ففي اشياء ان الناس بالفعل تركز فيها وتشوفها، لكن انه عندك ملاك وما بتشوفش حد تاني، لا لا الكلام ده ما يمشيش علينا احنا. 2-4-6-9-8-1-5-1 معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم استاذ مسعيد، كيف الحال؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، هلا خلفان،
1: حياك سهلا فيك، كيف حالكم؟
0: الله يسلمك ويعافيك، تمام الحمد لله،
1: الله يبارك فيكم ان شاء الله.
0: حياك الله، تفضل يا خلفان.
1: حياك سعد، حياك.
0: الله يسلمك.
1: طبعا اليوم أغاني معكم، أريد أغنية أحمد فتحي، حبوبي حبوبي لا تزعل. ما فيش لهذا الزعل داعي.
0: ما له داعي، مزعل حد ولا كيف خلفان؟ حد زعلان منك؟
1: لا ما مزعل حد، بس كنت الأسبوع الماضي وزميلي كذا، وكنا جالسين كذا شوية نتكلم. قلت اللي بأهديك هذه الأغنية يعني يوم الخميس إن شاء الله.
0: حبوب يعني هو.
1: إيه حبوب. حبوب ورمش في نفس الوقت.
0: ان شاء الله ابشر
1: طبعا. ادي خليني اعطيك اسمه ولا
0: برايك؟ والله
1: خليني اعطيك على اساس يسمع اسمه زين. طبعا اللقب هذا يمكن تسمعي اول مره انت، هو سعيد الشبيبي ملقب بالعقرب.
0: عقرب ولا حبوب الحين هو؟
1: لا هو شوف عقرب.
0: اذا عقرب ما يصير حبوب.
1: لا احيانا يشتي كذا يشتي نوعي.
0: سبحان الله، هذا يعني مجموعه انسان.
1: ايوه
0: ان شاء الله.
1: سالم محمد الشبيبي وابو محمد الشبيبي وابو بهاء العامري وابو ايمن الاسماعي،
0: كلهم حبوبين؟
1: كلهم حبوبين
0: ما شاء الله.
1: احيانا نفصلوا بس فيهم واحد، بس فيهم هو ابو محمد. هذا استاذ.
0: تفضل تفضل تفضل،
1: جزاك الله خير.
0: تفضل يا مرحبا
1: استاذ عفراء، والمخرج المتالق عمار.
0: تسلم تسلم، حياك.

نمسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا، نتمنى انكم يالسين تقضوا وقت جميل برفقتنا عبر أثير الشباب فام، ونرحب بكل المنضمين الجدد. المنبه يرن 6:30. طالب الأغنية صح؟ أسعد البطحري طالب أغنية وطنية قال 6:30 يا تفضل.

0: أم عبير، مساء الخير.
1: مساء الورد أستاذة، كيف
0: أهلا
1: الحال؟
0: وسهلا، تمام، كيفك
1: يا
0: أنتي؟
1: هلا وسهلا، الحمد لله حبيبتي بخير، الله
0: كيف
1: يسلمك
0: عبير
1: وأنت
0: وأخوانها
1: بخير،
0: وخواتها؟ إن شاء الله
1: الحمد
0: طيبين.
1: لله رب العالمين، الله يسلمك، أخبار سعيد أخوانه
0: زينين
1: وخواته،
0: الحمد لله. وين هالغيبة؟
1: الله يسعدكم، والله عندي صيفي قرآن كريم وكثيفة، تصدقي إني الحين بس راجعة وعاد قلت يا الله شوي بس أمست عليكم.
0: تلاوة ولا حفظ؟
1: لا عدنا تلاوة وعدنا مثل ما تقولي تجويد حفظ المقررات الدراسية للسنة القادمة،
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: مثلا أي عاملة برنامج أنا كل سنة هذا في الصيف إن نركز على الطلاب في المقرر الدراسي اللي بيروح للطالب السنة القادمة عشان يكون إيش الصيف استفاد منه في المقرر الدراسي اللي بيروح للعام القادم
0: يعني ما في
1: لحد
0: وناسة، ما في
1: الصف.
0: شيء يغير جو.
1: بلا بلا، اليوم يوم مفتوح عندهم الخميس، يعني مو طول
0: أها،
1: الأسبوع، عندنا من الأحد إلى الأربعة دراسة وحفظ ومثل ما تقولي كذا.
0: يعني كل حد يفلها الخميس.
1: ايوه، فالخميس نعمل لهم اسئله دينيه مثل ما تقولي معلومات عامه، نعمل لهم ان هم الطالب يجي نشوف كيف
0: ايش مقرر
1: عندهم
0: الآيات الحفظ الحين؟
1: حسب كل حد كل فصل وبروحه، يعني
0: لا
1: مثلا صف
0: يعني
1: اول نعم.
0: ثانوية، الدبلوم العام،
1: لا ما عندي الدبلوم العام، عندي لين 11
0: بس
1: بس.
0: ما تعرفي ايش المقرر
1: لا
0: اليوم.
1: والله السنه هذا بس، اذا تبي طال عمرك اطلعه اي بحلش ولا يهمك،
0: زين. يعني
1: خذوني معك
0: على
1: بحفظ
0: ايامنا
1: اللغة.
0: في الاعدادي، اظن
1: نعم
0: احنا ترى كان عندنا ابتدائي واعدادي وثانوي.
1: وثانوي نعم
0: والله سورة ياسين تصدقي كانت علينا حفظ،
1: ايوه
0: وحفظناها يعني من ايام المقرر،
1: نعم
0: يعني بسرعة، يعني حتى لما حد يقراها ما نحتاج للمصحف لأنه تقريبا شبه حافظين. هل أغلب يمكن حافظ سورة ياسين؟
1: هم كذي، يعني على اساس انه تعرفي انت في بعضنا، احنا عندنا العام الماضي عندي طالبين ما شاء الله تبارك الرحمن، مو بس المقررات الدراسيه حفظوا، عندي جزاء عامه وتبارك
0: تبارك الله، ما شاء الله.
1: اي ما شاء الله، يعني في اولياء امور متابعين معانا، فما شاء الله سبحان الله، يعني طالب بروحه يتشجع لانه بيحصل اخر الفصل او اخر الصيفي كمثل ما تقولي تشجيع منه، شهاده تكريم، وثاني شيء هدية، ورابع شيء تحصلي ولي الأمر يفتخر فيه لما يستلم الشهادة، يعني
0: طبعا طبعا، أكيد أكيد.
1: أيوة فيه. وما شاء الله السنة فيه البنت اللي كانت العام الماضي مخلصة عندنا جزء عامة، السنة ما شاء الله تبارك الرحمن تحاول إنها تقول تخلص الأجزاء الباقية، تبغى تكمل 3 أجزاء على الأقل
0: الله
1: لين حتى نعم.
0: الله يسهل عليهم حفظ القرآن إن شاء الله.
1: يا رب يا رب
0: آمين
1: يا
0: آمين.
1: رب.
0: حيا الله بأم
1: تسلمي.
0: عبير، يا مرحبا.
1: يلا والله بصوتك الحلو.
0: يعني ما شي سفرة هالصيف، جالسة مع الأولاد مع
1: لا
0: الطالبات؟
1: والله اي والله ما عندي لا اخر 8، لان السنه سوينا الصيفي، اولياء الامور يطلبون منا الصيفي يكون شهرين، يعني شهر احنا بادين من نص 6 14 6 نخلص 14 8،
0: ما
1: بس
0: شاء
1: عاد ما
0: الله،
1: ادري اذا بنقدر ان نروح مكان الوقت البسيط او كيف ما ندري،
0: يلا الله
1: يعني
0: يجزيكم خير، ما تقصروا والله.
1: تسلمي حبيبتي، لأن عندي نساء بعد اللي كانوا في محو الأمية ما شاء الله عليه الآيات من الوالدات يبني يحفظن القرآن على قوله القراءة الصحيحة، لأن مثل ما تقولي مو كلهم يقرون القراءة الصحيحة مع التشكيل مع التجويد مع كذا، يعني
0: ما شاء الله.
1: وكذي حبيبتي. انزين طال عمري خذيت من وقتك سامحوني.
0: بالعكس، حياك بالحلو والله.
1: يسعدك حبيبتي ربي دايما يا رب.
0: الله
1: اي
0: يسلمك.
1: طال عمري اختاروا لي على كيفكم حاجة كذي تونس.
0: حاجة تونس، ما في إلا ميامي، شو رأيك؟
1: ما احبهم.
0: غريبة. هل يحب
1: اعطينا
0: الوناسة
1: حاجه من
0: ميامي؟
1: اعطينا حاجه من الاغاني العمانيه مثل سالم علي سعيد، الاغاني
0: سمعنا
1: اللي
0: سالم
1: عشان
0: بن
1: مال
0: علي،
1: فراغ
0: إن شاء
1: وقت
0: الله إن شاء الله.
1: اي
0: أبشري
1: مال وقت الخريف، في اغاني حلوه
0: إن شاء
1: عندي.
0: الله، أبشري أبشري.
1: تسلمي
0: حياك
1: حبيبتي،
0: الله،
1: سعد
0: مع
1: مساكم،
0: السلامة.
1: مع
0: يا
1: السلامه،
0: مرحبا،
1: مع
0: حياك الله.
1: السلامه.

تحياتنا لكم مستمعينا، والفنان السعودي راشد الماجد يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس القادم 9 يوليو على خشبة المسرح الملكي في الرباط في أمسية فنية مترقبة يلتقي فيها بجمهوره المغربي. من المتوقع أنه هو يقدم في الحفل باقة من أشهر أعماله اللي يرتبط بها جمهوره عبر مسيرته الفنية وسط حضور جماهيري كبير نظرا لشعبيته الواسعة في المغرب. يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات موسيقية يشهدها المسرح الملكي خلال صيف 2026، حيث تستقطب العاصمة الرباط عدد من أبرز نجوم الغناء العربي.

0: الله الله الله الله، لما الإخراج يكمل التقديم تطلع الحلقة بيرفكت، ولا شو رأيكم؟ خلونا مع بعض الأخبار الفنية قبل أن نختم وياكم البرنامج. الفنان السوري نصيف زيتون شوق جمهوره لحفل الغناء المجاني المقرر إقامته يوم 4 يوليو في الإمارات ضمن الفعاليات الافتتاحية لصيف دبي 2026، يأتي بالتزامن مع النجاح اللي حققته أحدث أغنياته هدية حظية بتفاعل واسع منذ طرحها على المنصات الرقمية. أيضا من الأخبار الفنية، موعد حفل للفنان عبادي الجوهر في الشرقية في السعودية يوم 17 يوليو القادم على مسرح الخبر أرينا في المنطقة الشرقية. اليوم بكرة حفل عايض في الخبر أرينا. أيضا من الأخبار أيضا، هيفاء وهبي عندها جولة غنائية عالمية The Tour تمتد على مدار عامين تشمل 14 حفل في 10 دول، هي واحدة من أكبر الجولات الفنية في مسيرتها. بينطلق من بكرة 3 يوليو من الإمارات، بتحط في الأردن، مصر، لبنان، السويد، السعودية، تونس والولايات المتحدة، قبل أن تستكمل عام 2027 في جمهورية الدومينيكان، وتختتم الجولتين في أستراليا خلال أبريل. ينتظر الجمهور الإعلان عن المدن المستضيفة وموعد طرح التذاكر خلال الفترة المقبلة. ما شاء الله عليها، فيها بارض من دولة لدولة وبروبات
1: بدنا نروح
0: أيضا من الأخبار الفنية، ماجد المهندس أيضا أحيا حفل جماهيري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن جولة الغنائية المرتبطة بفعاليات كأس العالم 2026 المدعومة من موسم الرياض، وسط حضور كبير وتفاعل لافت من الجاليات العربية. تندرج الجولة ضمن سلسلة فعاليات فنية تقام بالتزامن مع كأس العالم اللي تستضيفه الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. الفنان سوري الشامي طرح أغنية جديدة من ألبومه المنتظر هوية أنا بعدك، حلوة الأغنية بأمانة سمعتها، ليبدأ بها مرحلة فنية جديدة تتجه نحو اللون الكلاسيك الرومانسي لأول مرة في مسيرته. تعد الأغنية نقلة مختلفة في أسلوبه، تقدم طابع عاطفي شجي بعيد عن الإيقاع السريع اللي اشتهر به سابقا، مع كلمات وألحان حملت توقيعه الشخصي. شو بعد ما قرينا؟ كفيكم أظن اليوم، صح؟ عاد خلاص النهار طويل، عشان كذا أخذ ضيفين في استوديو 5 من الثلاثاء، عندي ثلاثاء والأربعاء، فيدوب ضيفين يعني تضغط الحلقة، النهار وايد طويل. الليل ما نتهنى فيه بسرعة لأذن الفجر وانتهى الليل وبدأ يوم جديد، وإن شاء الله أيامكم كلها سعادة وفرح بإذن الله. اخترنا لكم اليوم أغنية الأسبوع في برنامج استوديو 5، أغنية البرواز للفنان الكبير محمد عبده، كلفتة طربية تستحضر واحدة من روائع الأغنية الخليجية الكلاسيك اللي ما زالت تحافظ على حضورها رغم السنوات الطويلة. البرواز أحد أبرز الأعمال العاطفية في مسيرة فنان العرب، كتب كلماتها الأمير عبد الرحمن بن مساعد، لحنها صادق الشاعر، وجاءت محملة بإحساس شجي يروي حكاية عشق ممزوجة بالحنين والخذلان في قالب شعري راقي ينساب كل ماء في ذاكرة المستمع. تفضلوا البرواز، ولكم منا كل التحية والتقدير. شكرا لتواصلكم مع برنامج استوديو 5 على مدار أسبوع، نلتقي من غير شر إن شاء الله بأسبوع قادم بإذن الله تعالى. شكرا عمار، أبدعت اليوم كالعادة، تقبلوا تحياتي، خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وتحيات مخرجنا عمار بن خالد البلوشي، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح.
5: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. مونديال 2026.
1: أنا صديق أبا يزيدوها دي كأس العالم بعد ليش هبسها؟
2: ما عندنا شغل عليك.
1: هي ما بتغير، لكن ترى هي بتروح
2: بتغيرها إن شاء الله بتغيرها.
1: لكن الحمد لله رب العالمين. حنا أنا شوف كنت متشائم من هذا كأس العالم، لكن مع برنامجكم أنتوا أعطاني جرعة زيادة وتحمست صراحة.
2: بارك الله فيك، بارك. هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
1: حنا تعرفنا على ناس كويسين، تعرفنا عليكم كابتن حسين، كابتن فاضل،
2: بارك الله فيك يا مشعل.
1: زادت حمل معرفتنا لكم انتم في الاذاعه. لا احنا نادر بنسمع البرنامج هذا الحماس يعني، لكن الحمد لله يعني حتى اني سبحان الله يعني يقولوا لي مشعل ما شاء الله انت. شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه تجيني الصوتيات. يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
2: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج. سمعنا
1: يا الحمد لله رب العالمين، وهذا صراحه من فضلكم انت وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله وراد وانا امشي في الشارع اضحك من الناس اللي يضحك على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين.
2: ما يعني مقصرين، بارك الله. والله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: هلا البرازيل، كيف البرازيل شفتها؟
2: لا لا لا لا لا, لا, لا البرازيل انا حرصه بالدول الاربعه البرازيلاني.
1: اه يعني تنتظرهم احلى احلى انت تطلعهم وحدك.
2: ايوه البرازيل ما بيطلع ما بيطلع.
1: كنك يعني شارب ماي.
2: الامور طيبه ابوي حبيبي الامور طيبه.
3: وش كنت تقول عن البرازيل؟
1: اشرب ليمون عصير ليمون
3: هتشربهم.
4: اولا اولا ميغوز اولا ميغوز.
1: ها هذا فينيسيوس. ها
4: اولا ميغوز
1: ولا كاميرا واوا كاميرا واوا
4: بارابينس لو برازيلو
2: هداو هداو هداو.
4: يا فرنسي فاموس برازيلو فاموس
2: هداو.
4: او مثال
2: ارجنتينا تانجو يا تانجو.
1: هذا الارجنتيني.
4: ايوه
1: يلا رد علي يا ذات روم. يلا
4: تانجو يا تانجو.
2: ايوه
4: لسه الفانيلتو. تانجو يا تانجو.
1: روح على بيت عيق
2: خلي
1: بعد يصير العيجة لازم.
2: أقول لك ارتهقوا ولا الحين الأكيد يتنافضوا يتنافضوا.
0: مونديال 2026 أخيرا مونديال مونديال مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: اتصل بنشيلوتي عشان يسمع صالح.
2: هو في الخط. هي صادق يترجم.
1: هي صادق هو المترجم.
3: خلينا.
1: يلا لحظة نتصل.
3: ضرب الله ضرب الله خط.
2: الله يرد مفتوح.
1: هي مفتوحة بعد ما لعبه.
3: شو اسمه؟
1: ماشي اللي بقى مستعجل.
3: بسمع لها. ساعة كم هناك عندهم تو؟
1: يتزهب على المباراة.
3: يتزهب تزهب. ياس يتزمل تو.
2: رحيم
1: في الباص.
2: تفضل
1: قول لصالح من عمان.
2: سيد أنشيلوتي السلام عليكم. السيد أنشيلوتي
1: أيوة.
2: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر. هذا البرازيلي يا صادق
1: ويا حسين.
2: يا حسين هذا البرازيلي
3: زين
2: لعب فن
1: وزين
2: زين وزوين.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للاذاعه، وكاس العالم ترى يجمع كره القدم دائما تجمع الاحباب.
1: بالضبط.
0: تحس ان هذه الاطلاله ودك انها ما تخلص، وانه والله توصل للساعه 12 ونسمعكم، يعني بعض المباريات تكون الساعه 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباريات، سمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين
1: مثلك وشروك يا سعيد.
0: الله يسعدك.
1: الله يسلمك ان شاء الله.
0: اللي موجود معاهم ايضا يجعل المباريات جميله. والله بامانه انا بس كان ودي اسمع اصواتكم
1: واستمع
0: لهذا الطرح الجميل منكم، وشد على ايدكم واقول لكم وافقوا، وان شاء الله دائما احنا مستمتعين فيكم، وكاس العالم ممتعه اكثر بوجودكم.
2: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: awaser.om.
1: مونديال 2026.
2: سيل يا طويل العمر
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: من كل مدينة والفوز بإذن الله بإذن الله لينا. للبرنامج جينا من كل مدينة والفوز بإذن الله.
4: عبد الرحيم
5: يستاهل، لكن
6: بوجه له رساله.
5: لكن اقول الصريح
4: بعد عبد الرحيم يقول لك انا بسوي بيتزا ارجنتينيه. رجاء
5: لا تسوي بيتزا ولا تسوي معذور
4: بيتزا ولا تسوي، بس المعكرونه كليت بروحك وبالعافيه عليك.
5: ايوه لا تخرب صوب الارجنتين.
4: الحين لا كلهم عبد الرحيم، انا بايشجع عبد الرحيم، كلهم يطيروا عنه. ما عرفني عبد الرحيم.
5: اي والله نعم، ما اعرف الله يهديه. طيح هولندا وقال انا بتشبخ في الارجنتين.
4: بتشبخ في الارجنتين، هذا يوم شبك بيتشبخ، يوم شبك بيتشبخ. خليه يقول له قول له بنزل الارجنتين، خليه بس شجع على الصامت، شجع على الصامت.
5: ايه عن بعد. ونترياكم من زمان.
4: يا سلام ويا سلام، برنامج المونديال نترياكم من زمان. كلكم قولوا يا سلام، برنامج المونديال. كلكم قولوا يا سلام،
5: برنامج المونديال.
4: صادق وحسين في الميدان
5: وشميلي
4: خط الأمام.
5: هو
4: صادق وحسين في الميدان وشميلي خط الأمام.
5: هو
4: كلكم قولوا يا سلام،
5: برنامج المونديال.
4: كلكم قولوا يا سلام،
5: برنامج

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في إذاعة الشباب من سلطنة عمان وإطلالة رياضية متجددة من خلال برنامجنا الرياضي مونديال 2026 مع أكيد مع إثارة مباريات دور 32 من بطولة كأس العالم. الكبار طبعا أثبتوا نفسهم وباقي المنتخبات اللي فضلت أنها قادر هذه البطولة بعد يمكن أداء يعني ما شفع لها، مثل المنتخبات الأفريقية اللي ما أعرف وش القصة يعني بالضبط، تتقدم لكن في الدقائق الأخيرة تتراجع، سجل عليها وتغادر البطولة.
1: حياكم الله وحلقة جديدة، بس يعني كأس العالم هذه الأصوات الحلوة تكفي عن كل شيء. تسمع صوت هذه الناس الحلوة والناس تكون مبسوطة بالمتابعة وأنها تتابع هذه المباريات، لأن أجواء كأس العالم يعني ما تتكرر كثير،
0: كل أربع سنوات
1: فكل واحد يعيشها بطريقته. نسمع نتعمد نسأل المستمعين كيف تتابع المباريات، لأن كل حد
0: وطريقته. وخصوصا يعني ان هذه النسخه من كاس العالم ان شويه التوقيت يمكن ما خدم، لكن رغم هذا ان الجميع انك حريص انه يتابع على الاقل مباراه مباراتين ما يفوتها
1: طبعا،
0: لان بنشوف ما تقدر يا اخي تفوت شيء من مباريات على هذا المستوى،
1: خصوصا في هذه الادوار يعني.
0: هذا الادوار
1: مباراه امس اللي هي السنغال وبلجيكا يعني شيء غريب صار في هذه المباراه، عين ما صلت على النبي. بلجيكا واليابان نفس سيناريو اللي هو في 2018 تأخرت بلجيكا 2-0 ورجعت ب3-2 مع هذيك راحت أشواط إضافية ذي كذا ما راحت هذه في أشواط في يعني تخيل لين دقيقة 86 2-0 سنغال
0: أيوة
1: سجل لوكاكو بعدها بدقيقتين سجل تيليمانس تعادل
0: لبلجيكا
1: راح أشواط إضافية وسجلت بلجيكا. يقول لك أكثر إيش هدف متأخر
0: يعني في كأس العالم
1: لما يكون سيناريو بهذه الطريقة يكون قاسي شوي على
0: أكيد وخاصة أنك متقدم
1: طبعا متقدم 2-0 ما واحد بعد يعني. بس يقول محمد شمالي بلنتي البلجيكا مشكوك فيه، لكن يعني والله يعني إحنا شفنا اللقطة ممكن في الأغلب، لكن بسألك سؤال وبنسأله على
0: بلنتي
1: لا ما بلنتي ما
0: احنا مال هاريكين قصدك،
1: لان احنا ما حكام محمد شمالي هو الحكم ايوه، ولكن انا ابغى اسال سؤال في لان شفناه في اكثر من مباراه خاصه المنتخبات الافريقيه يعني في النهايه تخسر او تتعادل مثلا او يعني سيناريو يتكرر في اكثر من مباراه
0: بالضبط،
1: وهذا السؤال بنطرحه على المستمعين، هل المشكله ذهنيه ولا بدنيه؟ يعني في انخفاض مثلا في
0: لا انا شفته بدنيا قادرين شو اسمه قادرين انهم يجاروا
1: تعال تكلمني خلي نفسك جوارديولا تعال
0: ذهنيه يعني
1: صح 100%
0: ذهنيه هو قال ذهنيه
1: انت قصدك ذهنيه يعني ذهنيه ولا
0: بس جابها بالعاميه هو
1: بالعاميه يعني غير يعني طريقه ثانيه ايوه
0: بس المعنى انه ذهنيه
1: يدهدر وبعدين يقول فايزين اثنين يعني والدقيقه 87 يعني صراحة وكان تأهل تاريخي للسنغال
0: سجلوا كان هذا التأهل تاريخي مثل ما قلت
1: يعني ساحل عاج خسرت في الدور الأول مع ألمانيا في الدقيقة 94 بعد ما كانت فايزة 1-0
0: أربع خمس منتخبات أظن بهذه الطريقة
1: نفس الشيء أيوة بالضبط الكونغو الكونغو
0: مع إنجلترا
1: فايزة من الدقائق الأولى من دقيقة 7 إلى الدقيقة 78 كهدف تعادل وبعدها في نهاية المباراة سجل هاري كين أنهى المباراة دقيقة 86 تقريبا
0: عن حارسهم
1: باسل شال بس كم بيشيل
0: مثل ما قالوا البعض يعني كل أجزاء جسمه شال شو اسمه شال الكورة
1: بس هم بعض ضيعوا فرص هم بعض ضيعوا فرص حقيقة يعني
0: يمكن دخول شو اسمه جوردن
1: البرشلوني صنع هدفين
0: ما صنع اثنين لا
1: يعني هو صنع بس يعني اثنين. ما صنع اللي مره خاصه الهدف الاول يعني ما
0: بس معطي هاري كين
1: ايوه اعطى طبعا هاري كين اللي الحين وصل الى طبعا هو صار الهداف التاريخي لانجلترا بعد
0: 5 اهداف في هالبطوله
1: جاري تجاوز جاري لينكر
0: وجاوز كان
1: الحين صار 15 هدف تقريبا
0: 15 هدف جاوز بيلي
1: نعم
0: هو كمان ضمن الهدافين التاريخيين طبعا لبطولة كأس العالم.
1: نعم من يقول محمد يبغى يروح برشلونة. احنا يعني ما عندنا مشكلة
0: باغين هم
1: باغين يعني،
0: لكن ينتظر اذا بيعطوه شو اسمه
1: ايوه
0: يدفعوا له.
1: والباين قال لك ما عندي مشكلة يعني توكل على الله الامور طيبة والبساطة احمدي. المهم ها كم بينزل في الحساب؟
0: كم تم الايداع؟
1: يا اخي احلى رسالة يا صدق
0: اشتقت لها شكلك.
1: رسالة يا اخي من زمان دي ما جات. تعال صحيح غيبناها يا اخي تفضل.
0: توجيك يجيك تم الخصم
1: خاصة يوم من الصبح من الصبح هذه صعبة
0: طلبات.
1: ما عندك ما انت طلب تفضل.
0: أكيد راح يكون تواصلون وياكم مستمعينا الكرام. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم صادق اللواتي حسين العميري، وفي الإخراج دائما مع المبدع محمد الشملي.
2: قسما بالله العلي العظيم أفضل برنامج مونديالي في الشرق الأوسط. تحياتي سورين.
1: شكرا يا سورين. حياك مودريتش
0: مبروكين.
3: الله يبارك فيك.
1: كيف فاز ولا ما فاز؟
3: فاز.
1: وبعدين وش سويت يوم فاز؟
3: اسمع ما أقول لك. يا إلهي لا خوف عليكم المدير مدرب ومشكر الكرواتي.
1: بس خلص
0: والفرنسيين
3: بتفوز الكرواتي.
0: خلى عنك
3: لأن معهم المدير مودريتش والمودريتش من ريال مدريد وريال مدريد شال واجب بطولة.
4: سلام المنتخب الكروات في الشوط الثاني سلطان هذا الزمان منتخب الكروات ملوك البطولة. يا سلام المنتخب الكروات
0: يوزع يوزع يوزع.
5: ثمرتين أكلت ثم ابتلعت. أبنقل تراكيه استرشاح الجلسة ولعت منه ولعبته
1: نرنج إيش نرنج
0: ونرنجوش.
1: لا والله هذه يعني
0: ما أدري ما أدري.
1: قولها أنت
0: قولها فاضل وين برد وراك.
1: إذا صادق جابها وقالها
5: أبنقل تراكيه استرشاح.
0: أبنقل تراكيه بس الترشيح
5: استرشاح
0: استرشاح
5: الجلسة ولعت منه ولعبته.
1: يا ريب اسني متشاحط يبغى يجيبها ما جابها أبو الشباب. متشحمط على وزن متفعل. ما الذي تعنيه؟
0: هل مرت عليك هذه الكلمة في يوم من الأيام؟
5: هذه عروض هذه.
0: وانت رجال صاحب ميدان؟
5: ازاي؟ هو فعلا ميدان في عروض ترى فن فن.
0: عاد ما أعرف أي بحر هذا.
1: ما أعرف.
5: والله ما أدري ما أدري حتى أقوى عن بحر الرجز يعني.
6: أهلا بك يا حمراويه. إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ هل صبعت عن دين آلهتنا واتبعت الدين الجديد؟ لأذبحنك ذبح البعير.
7: لك شوف إذا كان للمونديال طعم فهو طعم الفاكهة دائما، وانتو هم الفاكهة الحقيقية للمونديال.
1: استمتعوا بمونديال 26. كيف؟ حلوة؟
8: الله أكبر عليك. ايه الحلاوة دي؟
9: انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي.
0: اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نروح الى اخبار مونديال 2026.
10: Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

0: النجم الإنجليزي هاري كين يسجل ثنائية ليقود منتخب بلاده ليقلب تأخره بهدف إلى فوز بشق الأنفس على الكونغو الديمقراطية بهدفين لواحد، وحبس منتخب الكونغو أنفاس الإنجليز حتى الدقائق الأخيرة لتتجنب إنجلترا أكبر مفاجآت البطولة.
1: مازالت الخطورة، مازالت الصعوبة، باش يضربوا الثاني. هالاند جول. لا مخطب الأسماء بذاكرة اصطياد الفيل. يا بابا. قولوا جوردون اللي ما عد الهدف الأول التعادل. يقتل أحلام الكونغو، يغتال أحلام كينشاسا. يتصدم باسي الأولى، ولكن في الثانية مرة هاري كين 13 هدف في المونديال. بأي متاعب، بأي صعوبة، أي غصرة، هارد لك سيباستيان دو سابر. مبروك للإنجليز. في نفس الوقت يا الله، في 86 يا الله، في مونديال الخواتيم يا الله، المغرب رجعت بالتأهل بالتسعين، والكوت ديفوار تخسر بال85.
2: في أكثر مباريات إثارة، عبرت بلجيكا إلى ثمن النهائي بعد التمديد في مواجهة درة ماتيكية أقيمت على ملعب سياتل، وبعد أن تأخرت بهدفين حتى آخر 4 دقائق انتفضت بلجيكا لتضرب بهدفين في سيناريو مثير ومرعب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث نجحت في ضرب السنغال في مقتل عبر هدف في الوقت القاتل لتطيح بها وتجهض أحلامها التي كانت أقرب من أي وقت مضى للعبور إلى دور 16.
1: بلجيكا تصدق على بطاقة العبور. بلجيكا تصدق على بطاقة العبور. وأي عبور! كيف تكون؟ هل تأتي بخبر سار يا سار؟ اسمه سار، هل يأتي بخبر سار؟

0: المنتخب الأمريكي يحقق فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة صباح اليوم ليحجز مقعدا في ثمن النهائي ويضرب موعدا منتظرا مع بلجيكا، كما تعد هذه المشاركة هي الأولى على الإطلاق لمنتخب البوسنة والهرسك في الأدوار الإقصائية بكأس العالم.
1: نكمل المشوار، هيا بنا إلى دور الستاش، هيا بنا نكمل المسيرة، نحن أمريكا منتخب الولايات. قالها تليمان، أعلنها تليمان، أكدها تليمان، سجلها تليمان. نعم كان
2: الليلة إسبانيا تسعى إلى حجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي عندما تواجه النمسا في مواجهة أوروبية خالصة تستضيفها مدينة لوس أنجلوس، وتجمع بين منتخب اعتاد التواجد في الأدوار الإقصائية وآخر يعود إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ أكثر من 7 عقود. وأكد المنتخب الإسباني قوته في دور المجموعات بعدما تصدر المجموعة الثامنة من دون أن تهتز شباكه، ورغم ذلك فإنها تسعى إلى تجاوز إخفاقها في آخر مباراتين إقصائيتين منذ تتويجها باللقب في عام 2010.
3: من هنالك يورينتي على الجهة اليمنى والتوزيع الأرضية خطيرة بينا جول. بعشر لاعبين الإسبان يفتحون مجال التسجيل. أليكس بينا جول. مسليراه جاءك باينا، استلم الكرة وضربها بيمناه، سدها مسليراه ولكنها دخلت. نعم بعشر لاعبين الإسبان في وقت
0: بالمقابل بلغت النمسا هذا الدور بعدما أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة، لكنها تدخل المواجهة وسط مخاوف دفاعية بعدما فشلت في الحفاظ على نظافة شباكها خلال آخر 12 مباراة متتالية في كأس العالم، وهو ما قد يمنح الهجوم الإسباني أفضلية واضحة، خاصة أن معظم لاعبي النمسا يفتقرون إلى الخبرة في الأدوار الإقصائية.
3: التوزيع في القائمة الثانية بعيدة كثير، الرأسية من هنا خطيرة وغول. هدف التعديل للمنتخب النمساوي الذي يعود إلى المونديال ويتأهل في الأنفاس الأخيرة في سيناريو غريب وعجيب. نعم 3-3 صارت النتيجة الآن، المنتخب النمساوي يعود ويتأهل رفقة المنتخب الجزائري. قبل ثواني كنا راح نلعب مع إسبانيا.
2: والبرتغال تخوض اختبارا صعبا أمام كرواتيا في مواجهة تسعى خلالها إلى حجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي وتفادي خروج مبكر من البطولة أمام وصيف مونديال عام 2018 وصاحبة المركز الثالث في نسخة عام 2022، ولن ترك البرتغال إلى مستوى التوقعات في دور المجموعات بعدما قدمت عروضا باهتة رغم امتلاكها مجموعة من النجوم يتقدمهم المخضرم كريستيانو رونالدو. ويأمل المنتخب البرتغالي في مواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة مع إمكانية مواجهة جاره الإسباني في ثمن النهائي.
4: الله يا رونالدو، يا أيها الإعجازي، يا أيها الأسطوري، حلق بنا، نود التحليق عاليا، سر بنا إلى ارتفاعات عالية، لا نريد العودة. الله الله الله الله، على ضربة ثانية، على روعة ثانية، على متعة ثانية، على شخصية استثنائية، على هذا الحضور. يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو، الله على هذه الروعة، على هذه الروعة يا كريستيانو يا رونالدو.

0: في المقابل استهلت كرواتيا مشوارها بخسارة مثيرة أمام إنجلترا، لكنها استعادت توازنها سريعا بفوزين متتاليين على بنما وغانا، مستندة إلى خبرتها الكبيرة في البطولات الكبرى وطموحها لمواصلة مشوارها في المونديال، وهي تسعى للبناء عليها من أجل الإبقاء على حضورها القوي في السنوات الأخيرة.
1: الكرة ستلعب الآن، المحاولة ستلعب الآن، كرواتيا بالرأس، الله الله الله، جول لكرواتيا في اللحظة التي تشعر بأن لا يمكنهم العودة، يعودون في ذات اللحظة دون تراجع دون خوف. يا لها من شخصية، يا لها من روعة، ويا له من حضور. عاد منتخب كرواتيا وأعاد نفسه من جديد، عاد منتخب كرواتيا ليضع نفسه مرة أخرى في صدارة بل في وصافة المجموعة. الله

0: وفي فانكوفر تكتسي مواجهة الجزائر مع سويسرا أهمية كبيرة بالنسبة لمحاربي الصحراء، ومدربهم السويسري البوسني فلاميدير بيتكوفيتش الذي يواجه منتخبا سبقا أشرف عليه ويعتبر أكثر نجاحا في تاريخه بين عام 2014 وعام 2021. وتعود الجزائر على القائد رياض محرز محور هجوم الفريق، لكن سيكون الحارس لوكا زيدان وخط الدفاع بحاجة إلى تماسك أكبر للتصدي للهجوم السويسري القوي.
1: كرة أخرى في العمق إلى الرياض، الخديعة وقعت، رياض محرز يمنح التفوق للجزائر 3-2 بلعبة 3-2 لصالح المنتخب الجزائري. لم يكن متسللا الرياض بيمناه، سجل ثنائي اليوم والهدف الثالث في صالح المنتخب.

0: في المقابل تدخل سويسرا المواجهة بمعنويات عالية بعدما حسمت صدارة المجموعة الثانية أمام كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة، معولة على قوة هجومها الذي أحرز 7 أهداف في لقاءاته 3 بمرحلة المجموعات، وهي تطمع في التقدم خطوة إضافية في البطولة.
1: السويسريين ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعلى فاركاس 1-0، يشعل الأجواء، يولع الأجواء.
2: بيجي لاعب خط وسط السنغال يقول إنه لن ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، وذلك بعد خروج فريقه من البطولة بعد أن فرط في تقدمه بهدفين أمام بلجيكا. واستبدل جيب بعد مرور قرابة ساعة من زمن اللقاء بعد أن قرر المدرب بابي تياو الدفع بكمارا بدلا منه في محاولة من السنغال للحفاظ على تقدمها.
3: والكرة الأول، الله الله، السنغال تقول للعالم حكايتنا في المونديال لم تنتهي.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
3: مونديال 2026.
4: سير يا طويل العمر سير، سير يا طويل العمر سير.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: والله سنة مع المتدور دائماً يا صادق، لا تدور يا حسين لا تدور على الكاس منقوش. متدور
7: في دسباني ما يبغى له الشطارة، يفوز بكل جدارة تماماً من البرشة هم أسرارة. هذا المتدور صفقون بحرارة عن زعب عن الجماعة. أرجح الأسبان لأنه الأسبان يعني مبين من عيونهم، من حركاتهم، من لعبهم، من كل المعطيات اللي شفناها في المباريات السابقة. الأسبان إن شاء الله راح يفوزوا.
8: من متى الشارع العماني يلتفت للمنتخب الأسماني؟ ما أعتقد فيه نسبة كبيرة أبدا، مجرد شرمدة بسيطة.
9: رجع رجع رجع رجع.
8: شرمدة بسيطة.
10: إيه ده بيرتم بقول إيه ده؟ يعني إيه؟
8: شرمدة. وإن شاء الله راح نطحن قرون الثورة الأسبانية.
11: بقول لك البرازيل السنة عايشة بالسمعة، بنبى السنة بوص الجماعة اللي دايما يقول لك البرازيل ومش البرازيل، هم ناسين ستة واحدة السنة، ناسين 7-1 يا ربي لما ألمانيا فازت عليهم. وبعدين البرازيل السنة خلاص أيام جيل البرازيل راح، أيام روناردو ورونالدينو اللي كانوا بياخدوا كأس العالم. أما لو شوية مناظر واحد زي نيمار كل بتاع بطولة يعمل لي فيلم يا باشا، ما ينفعش كده. احنا عايشين على السمعة، البرازيل عايش على السمعة القديمة.
12: في منتصف الجبهة
13: برازيل. وردة وردة وردة وردة وردة. دني دني.
14: استمتعوا بمونديال 26. كيف؟
15: السلام عليكم.
16: عليكم السلام.
14: حلو.
16: سلام عليكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. طبعا حسين، المنتخب الأمريكي حقق فوزه الثاني في تاريخه في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب المكسيكي في دور 16 عام 2002. وطبعا تأهل الثلاث دول من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى دور 16 في كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها بعد نسخة مونديال 2014 كانت متأهلة أمريكا وكوستاريكا والمكسيك.
1: على 2-4-6-9-8-1-5-1 مكالماتكم. زيدو
2: زيدو
1: روح
2: روح
1: عاقب منه عطله.
2: هذا
1: يدور لنا أغنية
2: مصرية بعدين.
1: بعدين دور لنا أغنية مصرية اليوم ترى
2: يعني
0: بتغير مشية.
2: حلاوة الدنيا.
1: حلاوة الدنيا.
2: حلو والله.
1: لكن انت يعني بتودر طنجة وبتروح المنوفية.
2: بتاع كله.
0: عند حد هناك منوفية؟
1: عند حد في المنوفية أكيد. عندك حد في النوبة رحتها مصر؟
2: والله سكنت داخل مصر الجديدة.
1: في الجيزة؟
2: لا مصر الجديدة. نعم.
1: وعجبوك المغاربة؟ عجبوك مع هولندا؟
2: لا هذه اسمها اسمنا ارتحت. انا ارتحت.
0: احنا غيبناك عاد، قلنا يمكن واصل اغادير.
2: ما حصلت حصة بتواصل معك.
0: قلنا رح تحتفل يمكن.
1: زحمة استوت. زحمة علينا.
2: انا ما حصلت خط يعني عشان اني اتواصل معك.
0: زحمه
1: لكن حد كلمك
2: خطوط يعني كلهم يحبوكم يعني يحبوكم.
1: الله يخليك. يسالوا عنك بعد هم يقولوا وين العم محمد. واكيد
2: والله العم محمد طال عمرك من جان اسمع صوتكم انتم موجوده. ما اقول لهم موجود.
1: بارك الله فيك. زين جاتك اتصالات من طنجة ونواحيها؟
2: موجوده. موجود.
0: باركوا لك.
1: نحبك بالزاف يا حمد. قالوا لك
2: يا الله ما حلاوة الدنيا.
1: يا الله حلاوة الدنيا. هي نعم.
2: اي والله.
0: سير.
2: نعم نسير.
1: أطف. عجبته ترى. عجبته الأغنية.
2: والله ما مرتاح
1: يعني. شوش عليه. هذا مصر.
0: هذا مصر.
1: هو.
2: يلا.
1: رجالة.
2: نعم انه
0: عملوها.
2: خلي هذه الاغنية حلوة دي.
1: يا ويلك يا الكنجر يا ويلك. روح.
2: نعم خلي يا ابوي خلي نرتاح. الله يا الله.
1: ها ليش ذكرتك هالاغنية؟ فين ذكرتك؟
2: والله داخل مصر الجديدة.
1: يا الله فرغلي.
2: يا حلاوة الدنيا. رحنا على صوب الزقازيق وابو البيت.
1: يا الزقازيق.
2: يا نعم روح
0: مشي طيبة.

0: عبارة ما دام انك جلست في مصر الجديدة تعرف شوية مصري تسولف.
1: ايه اعرف يعني من شان اشرب شاهي وهادي واروح الشارع.
0: لا يعني تعرف
2: حكيهم
0: لهجتهم.
1: حكيهم لا يقالوني انت عماني ولا مصري؟ قلت لهم والله انا اقول مو تشوفوني. قالوا نشوفك كأنك صعيدي. قلت لهم صعيدي معكم.
2: شكلك لابس الجلابية.
1: ايه نعم لابس. نعم
0: ايوه
1: كندورة نفسخت الكندورة العمانية.
0: ايه
1: حق بلدنا طال عمرك هذي.
0: كفو طال عمرك كفو.
1: ايه نعم هذيك طال عمرك نعتزب هذيك هديك لاش اللي علينا طال. ايه نعم
0: زين. هي باكر عاد من وقت مباراتهم يعني مصر مع استراليا.
1: يا سلام ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى انهم يفوزوا باذن الله تعالى.
0: هذه الساعه 10 يعني معناته يمكن تجلس مع الشباب بتشوفها مع الشباب.
1: لا لا لا لا, لا ما اريد شباب طال عمرك. ما اريد معهم.
0: ما تبغى ربشه؟ ما تبغى ربشه؟
1: لا الربشه ما حلوه يعني. الربشه ما حلوه.
0: هي ما زينه.
1: احسن واحد يرتاح
2: وحدك بتشوفها.
1: ها
2: وحدك بتشوفه يعني عباره.
1: اشوف ان شاء الله بس نتواصل عندكم عندنا. الله يعيننا لباكر ان شاء الله تعالى.
0: اتمنى
1: لهم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ويكون دائما الشعب العربي فوق ان شاء الله.
0: عباره بتشوفها وحاط لك صحن رطب كذا شويه.
1: رطب ما خنيز الحين رطب
0: خنيز. بالظهر عادي يتواصفوه بتراه.
1: والله كان تبغى طال عمرك يوصلكم ليلة ذاعة.
0: طال عمرك واصل جزاك الله خير واصل.
1: والله إذا وبيجيكم سيدة ليلة ذاعة إن شاء الله تعالى إذا باين نرحب.
0: هذا هنا موجود من كل مكان موجود ما شاء الله. ها
1: انتو وجودكم انتو طال عمرك موجودة
0: بارك الله. لكن عاد يوم عندك صحن خنيزي وعندك دلة قهوة لازم حد عندك يشوف المباراة ما يستوي وحدك.
1: لا حول ولا قوة. تحمل يعني ذيك اليوم بتحمل إلى شو المباراة تنتهي.
0: عشان تبغى تركز فيها.
1: اي نعم يعني كل واحد يقول شوت شوت شوت.
2: ايوه عطى ايه كل واحد يحلل من
0: جانب. كل واحد يجلس يستوي مدرب.
1: اي والله خلينا نشوف على راحتك.
2: على راحتك.
0: زين عطى كلمه حل محمد صلاح لو تو يسمعك. محمد صلاح ايش بتقول له؟
1: اقول اتمنى له ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ومشي طيب ان شاء الله في مصر. وان شاء الله الشعب العربي يكون دائما مرتفع صوته.
2: ان شاء الله مرتفعين صوتهم
1: باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى واحنا
2: بيرتفعوا بعدهم. بيرتفعوا ان شاء الله.
0: اعطوا الاغنيه. اعطوا الاغنيه.
1: الاغنيه حلوه طيبه
0: حلوه.
2: يلا اسمعها.
0: يلا زيدوا واحده بعدين.

0: عطاري بالك تروح مصر من تخلص المباراة.
1: أقول لك الحين نروح شوية بنفوز هذه الحرارة من هنا ونروح عندهم على الإسكندرية.
0: الحين تبغى الإسكندرية ولا طنجة ولا صلالة؟ ما أعرف.
1: لا لا كل هذه الأكل
2: بيخطف عليهم. صلالة إسكندرية طنجة.
1: اي والله
0: تروح صلاله بتخلص الزحمه. روح صلاله.
1: لا صلاله قريب ان شاء الله تعالى.
0: هي ما يبالها مره واحده ما يسدها بعد.
1: لا لا ان شاء الله بتسمع لي صوتي في صلاله باذن الله تعالى. من اوصل باطع عن المهرجان مال صلاله ان شاء الله تعالى.
0: تقرير اعطينا تقرير
1: ضروري بتسمع صوتي طال عمرك. انا سنويا هناك معهم.
0: دايم دايم ان شاء الله دايم.
2: يلا مشي طيب ان شاء الله عم حمد.
1: ما شفتني البر في صلاله.
0: شفتك ذكروك بالخير بعد هالصلالة. قالوا لنا حمد العلوي يتمشى في ما شاء الله فيه
2: سوق الحافة.
1: نتمنى بس ان شاء الله تعالى يكون يسهل الطريق ان شاء الله. ونطلب من جميع الذي زائرين في محافظة ظفار يكونوا يتأنوا بالسلامة ان شاء الله تعالى. يوصل
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: الله يحفظ الجميع
1: وعند اهلهم ان شاء الله يرجعوا بسلامة ان شاء الله تعالى.
0: امين امين ان شاء الله. الله يحفظكم.
1: ابتدى الحين مع خلاص صلالة تو.
0: اوه
1: خلاص ابتدى الخريف
0: خلاص. لا لندن ولا جنيف.
1: لا خليها ذلك
0: خليهن. ايوه خلاص
1: نعم. نروح على بلدنا العزيزه طال عمرك.
0: الله يحفظها ان شاء الله ويحفظ اهلها.
1: بلدنا اللي هي احنا ربينا فيها وعليها طال عمرك.
0: اي والله جزاك الله خير.
1: ما لنا مكرره هي بس
0: يعني. ابدا
1: والله يحفظكم. وهذا دعوتنا لكم انتم بالتوفيق والنجاح في الاذاعه ان شاء الله دائما. وصوتكم ان شاء الله ما يغيب علينا باذن الله تعالى.
0: امين ان شاء الله. وياك
1: الله خير جميع ان شاء الله. وفقكم على خير ان شاء الله جميع العاملين في جميع الاذاعات في السلطنه باذن الله تعالى.
0: جزاك الله.
1: اذاعه الشباب الذي محضه الاولى واتمنى لها بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. ولمديره الاذاعه نتمنى لها ان شاء الله بالتوفيق والنجاح.
0: تستاهل تستاهل
1: باذن الله تعالى.
0: ان شاء الله ان شاء الله. احسنت احسنت.
1: الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله. الله يحفظكم ويرعاكم.
2: احسنت احسنت.
1: بارك الله. ان شاء الله باكر نسمع صوتنا يكون مرتفع ان شاء الله على
2: مع مصر ان شاء الله مرتفع
1: على حبيبتنا مصر ان شاء الله.
2: ان شاء الله
0: مصر حبيبتنا مصر وعملوها الرجاله.
1: خلت تعملوها الرجاله. نعم الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم
0: وياك ان شاء الله. احسنت.

0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم على الواتساب. فعلا كرة القدم غير عادلة. السنغال المتقدمة بهدفين دون مقابل وكانت دقيقة 85 وفجأة بلجيكا سجلت 3 أهداف لتتأهل إلى دور 16.
1: صحيح، وذكرنا صادق أن سوتها مرتين الحين بلجيكا، 2018 على اليابان نفس الطريقة
0: نفس السيناريو،
1: خسرانين 2-0 ورجعوا 3-2، وهالمرة كانت صعبة لأن التعادل جاء خلال دقيقتين تقريبا يعني. وسبق وأن سبق بلجيكا في هذه الحالة، نفس هذه الحالة طبعا منتخب ألمانيا أنه قلب النتيجة بعد تأخره بهدفين ضد المجر في 54 وضد إنجلترا في 1970.
0: أغرب على هالمتخبات
1: طبعا بالضبط لأنه النتيجة. أكيد، لكن يعطيك أيضا يعني خلاص الدقيقة، نحن الدقيقة 86-87 خلاص شالين أغراضنا نبغى نروح، خلاص خسرانين 2-0، ولكن أغلب المباراة، كثير من المباريات هذه كانت فيها
0: يعني هذا المونديال حقيقة يعني القاتل. الأهداف في الوقت القاتل
1: نعم،
0: وترجع مرة ثانية على خاطر
2: صادق يتكلم وايد
1: صادق وايد يتكلم، إذا عطيته مجال وايد يتكلم.
0: هل من دخل علينا ولا تسجيل
1: صوت ما غريبة. السلام عليكم. السلام عليكم. هلال راح
0: رحلا؟ طولنا عليه يا أخي،
1: يتكلم وايد يا أخي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
1: الحمد لله طيبين، كيف أموركم بخير؟ الله يسلمك. والنعم والنعم، حياكم الله.
3: أنا كنت متوقع كان اليابان على البرازيل.
1: صح.
3: زين، بس سبحان الله
0: راح البرازيل صعدت.
3: يعني الفريقين يعني ما شاء الله لعبهم قوي جدا.
0: نعم.
3: أيوة.
0: كيف تشوفي على بكرة المنتخب الجزائري والمنتخب المصري؟
1: يعني الجزائر بتلعب 7 الصبح.
3: بإذن الله بإذن الله مصر أم الدنيا
0: إن شاء الله
1: على أستراليا. والجزائر مع سويسرا.
3: وأنا قلت لك بعد عن منتخبنا المغربي.
1: نعم.
3: يعني قلت لك أكيد الفوز.
1: صح.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: صح.
3: نعم، الجزائر ومن قلت لي؟
1: وسويسرا. الجزائر وسويسرا 7 الصبح.
3: أوكي.
1: بكرة.
3: الجزائر.
1: الجزائر.
3: أنا يعني نشجع دول عربية أكثر.
1: آه. نعم. إنزين، رونالدو بيلعب الليلة مع مودريتش، كرواتيا والبرتغال.
3: أيوة.
1: البرتغال.
3: البرتغال؟ لا. ما أتوقع البرتغال. أتوقع إيش اسمه؟
1: كرواتيا.
0: كرواتيا.
3: كرواتي. الكرواتي إن شاء الله.
1: جميل.
3: يعني بصراحة يعني الحين أحس البرتغال ضعف منتخبهم. أنا لاحظ واسمع كذا يعني.
0: نعم.
3: صراحة
0: نعم.
3: أكثر شيء أشجع الدول العربية.
1: وشفت شيء من المباريات؟ شفت شيء ولا بس تتابع الأخبار؟
3: بس أنا بالأسمع فقط.
1: زين، عندك بعد إذاعة الشباب على الواتساب موجودة فيها كل النتائج والأخبار ولا؟
3: أتابع دائما يعني، متابع الحمد لله.
0: يلا الحمد لله.
3: كريستيانو طبعا إن شاء الله لأم الدنيا الفوز.
0: إن شاء الله الله يوفقهم.
3: الكبير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا.
3: قلت لك إن شاء الله بنوزع الحلوى
1: العمانية. نعم حلو.
3: أيوه، مع القهوة إن شاء الله.
1: يا سلام سلم. يا سلام سلم.
3: لكن على مستوى ولايتنا بس.
1: إيه. زين ما علي. يلا مشكورين، أحسنتي.
3: إن شاء الله الفوز لمصر. مصر.
1: تستاهل مصر. تستاهل.
3: قريب.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: سلامة.
1: كنا سوى تغرود. تغرود هذا.
0: ها تغرود كده؟
1: سويت ايش هذا؟ ها محمد تغرود هذا ولا كده؟
0: على نفس واحد هذا
4: ينهي مي يميات نيمان.
1: عطوا اسمي عطوا اسمي
0: خلي سوا حسين.
1: السلام عليكم.
5: مرحبا وسهلا اخوي حسين.
1: يا هلا يا هلا والله. هلال حياك الله.
5: حالك طيب يا ابو علي؟
1: طيب الله يسلمك، كيف صحتك؟
5: الحمد لله دام انت بخير. مسوا عليك وعلى اخينا صادق.
1: حياك الله يا هلال.
5: تحياتنا
1: الله يسلمك ان شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله هلال.
5: صحتكم طيبين؟
0: والله طيبين الحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله.
1: يوم نسمع أصواتكم طيبة نحن طيبين.
5: بارك الله فيكم، بس نتمنى لو تزيدونا نص ساعة شوية في البرنامج.
1: مرة.
5: حيل ما تصلين ما يروح أبو علي ما لك لها مساكن ما لساعة لا شيء كذا. والباقي شوية تضرب الكلام يعني يروح الوقت.
1: هي يبالهم زيادة صح شوية يبالهم ما مشكلة.
5: يبالنا وقت إضافي نص ساعة.
1: وقت إضافي محمد شملي.
0: عاد عند محمد. ترى المشكلة. إذا صار تعادل منصير وقت إضافي أشواط إضافية
5: حتى أربعة جزاء جاهزين نحن.
1: والله تستاهلك الخير إن شاء الله. إن شاء الله يوم النهائي إن شاء الله بيكون حلقة غير خاصة
5: زين إضافي نص ساعة كذا، لأن أغلبية ما شاء الله على الجماعة شوية خرجوا عن نطاق الموضوع والوقت شوية يمشي
1: وعندنا زحمة اتصالات. عبارة
5: عارف يا أبو علي عارف
1: كيف متابع المباريات
5: مع أبو علي وأنت أنا البارحة مع عايش البارحة قبل نهاية المباراة فريقي يتقدم
1: اسميها مع عود استوت
5: مع وضغط لحد ما الإنجليز فزنا شوية
0: ارتحتوا شوية عاد ارتحتوا ها
5: ارتحنا شوية تنفس صعداء مثل ما يقولوا
1: لكن صعداء لكن أنت ما مطمن بعدك يعني مدام
5: بعدني بيني وبينك ما مطمن.
1: أنا أبغى أسألكم أنتوا فنشتوا المدرب الأولي ليش؟
5: والله هذا أسباب فنية.
1: زين ترى واصل نصف النهائي المرة الماضية لا؟
5: المرة الماضية لكن مثل ما أسمع عن البرازيل ما هي البرازيل ولا هولندا والمانيا كانوا يخافوا الناس
1: دور ثمانية. إنزين
0: أنتوا بتواجهوا المكسيك
1: ربع النهائي؟
5: لا احنا رايحين على المكسيك. رايحين بعد مرة خلي بطنك بطيخة صيفي
0: مرة نطمن يعني؟
5: مرة
1: والله طمن. يعني أمس أداهم لك عليه لكن
5: ترى هو اللي خوفنا وعيشنا في معمعة وضغوطات لحد ما قبل نهاية المباراة تقدمنا.
0: هاي هذا جوردن بعد مخلينا احتياط
5: مخلينا نعم.
0: شوف يوم نزله
5: عدل شغل
1: عدل شغل ما نخسر يا اخي.
5: وزعلان على خروج السنغال حقيقة
1: بعد معمعة عود ايش سوت هناك؟
5: والله يعني فريق ما شاء الله منتخب يؤدي قاتل وما يستاهل خروج.
1: خرجتهم فرنسا الانجليز البطولة الماضية 2-1 فازت عليهم في ربع النهائي. فرنسا للنسخة الماضية.
5: وأتوقع أن يعني تشتت ذهني في الدقائق الأخيرة الخمسة اللي حصل.
1: يعني إحنا بغينا نسأل هذه حالة يعني تراجع بدني ولا تراجع ذهني معهم؟
5: لا ذهني أتوقع. بسبب الجول الأول أعتقد الحارس خروجه من الجول بعد.
1: إيه صح. هدف تليمانسي كان شوية طلع يعني استعجل.
5: طلع استعجل نعم الهدف الأول استعجل حارس إنه يتحمل مسؤولية.
1: لكن ما ينلام في ذاك الوقت عاد تعرف ضغوطات وايد.
5: ضغوطات صح لكن ما قلت لك ذهنيا يعني يمكن تشتت
0: يعني 86 تعادل سجلوا
1: ايه
0: و89 الفوز
1: لا التعادل يعني كانوا متأخرين 2-0
0: ايوه.
1: واليوم انزين شو توقع اليوم اسبانيا واسبانيا من
0: اسبانيا
1: والنمسا
5: اتوقع اسبانيا.
1: كرواتيا والبرتغال بيتلاقوا فيها رونالدو ومودريتش.
0: هذه معمعة بعد
1: هذه بعد كأنها معمعة بتستوي فيها
5: معمعة أبو علي. قال لك رونالدو من هذا الدور
1: طالع
5: ما بني يوصل دوار الثرمد طالع
1: ما بيوصل دوار الثرمد البر.
5: قال لك متعلم اللي قبل هذا
1: ايه صح تعال صح صح صح, صح.
5: قال لك ما يوصل هذا خارجي لأن رونالدو ورفاقه طالعين
1: روحين بعدنا يعني الإنجليز منتخب الإنجليز على اللعب ما لمس أحس حد بديعه.
5: لا لا لا لا ما عليك من نامس يمكن شوي
0: أبعد شوي
1: أبعد
5: يمكن ما أكلينش أنا متكثرة في الأكل في
1: مكثرين أكل أيوه
5: في الفندق يمكن لكن ما عليك وتظهر هناك عاد شوي الباور يكون أقوى.
1: بنشوف
5: الباور يكون أقوى. عندي بعد ملاحظة بخصوص اللي تثبتوا بالأرجنتين بعض من الناس
1: تثبتوا شبقوا شوف هذا يقول لك الأرجنتين والأرجنتين كل حد يطريه.
5: الأرجنتين بعد ما بتعدل الدور الجاي
1: ما تعدل
5: أنا أقولك ما بتعدل
1: لا يعني بتطلع

0: على الارجنتين تو
1: هي ترى هم اللي نقصد هذه لا ما اقصد اللاعب الارجنتين هي اللي تشبطوا في الارجنتين لا يعقدوها مالهم في كثير
0: اها شوفوا يعني بيذوقوا نفس الكاس اللي ذاقته هولندا
1: 200 لكن عندي سؤال لك انت ابو علي وصادق
2: تفضل قلنا
1: من تتوقع في النهايه يكون
0: انت من توقع
2: انا عشان هلال الانجلترا
0: عشان هلال
1: يعني. يا وانت يا ابو علي
0: والله احنا يعني ما يعني باغين نمدح الانجلترا لكن يعني احس شويه لك عليه لكن اشوف انا فرنسا اكثر ثبات في لكن شوف في شيء ترى حتى في كاس العالم ما بالضروره انه افضل فريق هو اللي يشيل البطوله يعني
1: صحيح
0: ولكن فرنسا زينه ما شاء الله عندها ما شاء الله لعيبه
1: لكن ابو علي لا بقطع حديثك ما هو مقياس فرنسا الفرق اللي لعبت معها ترى على
0: هي بعده يعني ما حد يعني ما في اختبارات قويه بعدها
1: ما في اختبار قوي اللي مرن عليها ما بذاك المعمعة يعني الفرق القويه
0: واظن يعني يمكن الارجنتين توصل يمكن يعني
1: ولا
0: اسبانيا لا ها
2: لا
0: الارجنتين ولا اسبانيا ها
1: أنا ممكن أرشح إنجلترا وإسبانيا ممكن يعني
0: إنجلترا لازم ترشحها
1: إسبانيا ممكن فريقي
0: إيه فريقك صحيح
1: فرنسا بعد ما يمنع ولكن أقول لك ما انصدمت بالفرق اللي هي
0: بعدها يعني. لكن أنت تشوف المباريات في البيت ولا برا تحب تشوفها
1: لا أنا أحب بس حتى كأس الخليج
0: خارج
1: روح مجلس ثاني خاص بقهوة بكل شيء موجود يعني
0: أوه.
1: ما تبغى حد يزعجني
2: ما تحب هالربشه
0: يكون ما فيك مارض يعني
2: ما تحب هالربشه كما يوم يجيك حسين وهذا ويحلل ويسوي
1: مره بعد ضغوطات ما تحب صداع ولا شيء جنبك حد
0: زين واحنا لو جيناك في كاس الخليج وقلنا عليك بنتابع المباراه معك
1: انت عاد غير انت وصاعدك غير
0: ما نبغى احنا ما نبغى نزعجك نوبه بعد
1: لا ناس يزعجك طالمته غير لما بتتابع في ناس لما يتابعوا معك
0: يربشوك
1: شيء بس يا الله عم يجز الرمشة
0: وكل واحد مخلي نفسه جوارديولا
1: وهذا وحب الفساد تكرم ويعتل بس لا يتخلص أو سينام وفي ناس لا يبو المتعة يعني
0: ايوه صحيح
1: وفي ناس يعني يحبوا الشاهد المباريات بأنفسهم يعني على راحتهم
0: زين ايش بتشوف من مباريات اليوم الساعة 11 اسبانيا والنمسا الساعة 3 هذا مضمون
1: هذا عودة مع الفجر شوية
0: فيها شوية
2: هذا بتطوفة
1: هذا بنطوفه هذه
0: كرواتيا ورونالدو يعني هذا طوفته زين الجزائر وسويسرا الساعة 7 الصبح
1: هذه مضمونة إن شاء الله هذه نشوفها ترى
0: كي ماكذا هلال باك الجمعة وأنت تبي تروح تجيب سمك الله يهديك
1: السمك مباحلة إلا من 9 يا أبو علي
0: من 9 وفوق أنت تروح
1: إيه بس السمك لك العادة شيء قبل من 8 كذا لكن الجمعة يكون شوية بعد زحمة أحيانا
0: زحمة إجازة الناس
2: هي سنت آخر شيء يرخصوا بعدين
1: ما هرخصوا ما شاء الله الوافدين الفلبينيين والعالم يوم الجمعة معجزين وكلهم في السوق
0: هي والله
2: طيب يا هلال
1: أيام السبت واللحد يكون شوية الأفضلية
0: أيوة الأمور طيبة
1: هي الأفضلية تكون إن شاء الله نتمنى إنجلترا
0: إن شاء الله
1: أسبانيا في النهاية
0: الله يعطيك العافية جزاك الله خير
1: سامحونا على إطالة وسامحونا ضحكنا
0: فعليك برنامجكم وإذاعتكم طال عمرك
1: بارك الله فيكم تحياتي لك ولصادق أخوي ولمخرجنا المتأخر
2: الله يحفظك الله يحفظك
0: استمتعوا بمونديال 26
3: يا الله اليوم يقول 4-0 عليني بيجيبوا الأرجنتين وبيونس أيرس اليوم بيرسوا رقصة التانجو وانت يا مقبول وانت يا حسين

على 7244209. رسائلكم على الواتساب. سلام عليكم، مساكم الله بالخير اخواني. صادق حسين والشميل مشكورين على البرنامج. طيب، اجواء جميله بصراحه مع المشاركين في البرنامج. تحياتي للوالد حمد العلوي راعي بلادي وشكلي بسير عند المغرب، وخبره مش على الارجنتين اخر مباراه لهم مع الراس الاخضر. الله يوفق منتخب الجزائر ومصر. ابو الغيثاء

0: مطر العلوي، شكرا لك على تواصلك.
1: مشكور يا ابو الغيثاء. في رسالة من عيسى العميري، من الدكتور عيسى من الكويت، تسلم عليكم جميعا.
0: عليكم عليه السلام،
1: ويسلم على المستمعين الكرام كلهم. مشكورين يا أهل الكويت، مشكور الدكتور عيسى.
0: كل التحية أكيد للدكتور عيسى. أحمد القرطوبي، شو رأيكم أن نحن نغير اسم المونديال، نغير من مونديال أمريكا وكندا والمكسيك إلى مونديال ريمونتادا الدقائق الأخيرة؟ إذا سألتي وين أتابع المباريات اللي في الصباح، أقول لك أنا أتابعها في سوق السمك.
1: حلوة الهمزة يعني مع الريحة. ولا بأس من قرميشة ببعض السمك
0: هي في
1: شيء مكان، شيء مكان
0: في مكان من
1: هذا مكان سوي لك ترتيبات. أيوة. يعني هيو
0: مرة حار
1: المتابعة بدون شيء، بدون يعني ها أمور كذا ما غاوي يعني
0: اشتغل
1: حتى تنتين بالليلة. يسلم عليكم أبو منصور.
0: أبو
2: Hola a todos, la verdad me encanta muchísimo la canción de Argentina.
1: ترجم
0: va a ganar.
1: وش بغنار؟
2: بغنار كلارو.
1: قال بغنار.
0: بغنار بغنار يعني شاب الليلة.
1: يعني اليوم نار. زين لا انت، انا سؤال يعني ليش ما تترجم انت؟
2: بيبو ارجنتينا بغنار.
1: ها خذ لك يلا.
0: انه يقول للارجنتين سوف تفعلها الليلة مباراة حارة جدا.
1: لا اسمح لي. لحظة لحظة خليك محمد، صبر صبر لحظة لحظة. تو الحين ديك ساعة قال بقنار ليلة شابة، تو الحين ما جاب شابة البر، وانت خلت بقنار انا سمعتك. محمد مساء الخير.
3: مثل الانوار كلارو كي ارجنتينا بقنار. Estamos hablando de esta noche, pero Argentina va a ganar.
0: أرخنتينا
1: يا بقنار، هذا مرجات
0: مرجات
1: زين. يعني هل محمد، خلينا بس نعطي مجال للمترجم
0: يقول لك الأرجنتين
1: رايحة رايحة
0: رايحة رايحة.
1: هي هذا فهمت؟
3: لا لا لا، لا رايحة رايحة
0: يعني رايحة يعني فوق فوق فوق.
1: أنت محمد الله يهديك مشي.
0: أيوة أيوة
1: إلى القمة. إلى القمة مولع مباراة.
3: أي نعم أي نعم.
0: يعني الرأس الأخضر ما بتردهم.
3: كابو فيردي نادا، كابو فيردي نادا،
1: يعني كابو فيردي يقول لك ماشي.
0: أيوة تعبانة.
3: أيوة
1: كيف فهمتك ولا ما فهمتك؟
3: ما أنت مرة على طول.
1: هي بديت شوية أدخل في الموضوع. هي
0: تعلم تعلم إسباني تو.
1: زين. وإسبانيا يعني إحنا بناخذ بالمرة عن إسبانيا الليلة.
3: الإسبانيا إسلا روخا الأحمر بيفوز طبعًا. أنا أتكلم إذا كان المنتخب الإسباني والنمسا طبعًا يلمين يامال بصراحة عول عليه كثير بيفوزوا.
1: الأرجنتين وين بتوصل فريقك؟ وين بيوصل؟
3: يوصل للنهائي والكأس.
0: من تريدوا من هناك
1: ما على كيفك انت بعد للنهاية والكاس الله يهديك.
3: والله انا ما اتوقع ان فرنسا بتوصل النهاية، اللي يقول ان فرنسا راح توصل النهاية مع الارجنتين انا صح ما على كيفي، بس انا عندي معطيات صراحة. ايوه انا عندي معطيات.
1: زين
3: زين خلي يعني اذا بنتكلم الحين خلينا اعطيك توقعاتي بخصوص المباريات الثانية اللي فيها المنتخبات العربية.
1: تفضل.
3: الجزائر ان شاء الله واتوقع لها الفوز حقيقه، زين اللي وصلت الادوار الاقصائيه
1: استاهل.
3: قدام سويسرا اتوقع لها الفوز، مصر كذلك قدام استراليا اتوقع ان مصر ان شاء الله راح تفوز. تمام. اما بالنسبه للبرتغال وكرواتيا انا اتوقع انه على بورتا بيلا تشاو برتغال.
0: برتغال فورتا
3: بيلا تشاو
1: يعني مع السلامة،
0: مع السلامة.
1: شالين سامانهم. لا نزيد
0: كيف مع السلامة والدون
3: دون بيدون
1: دون بيدون. نزيد خلنا نسألك عن جماعتكم البرازيليين وين بيوصلوا؟
3: البرازيل أنا ترى أنا عشان كذا أنا توقعاتي إن النهائي بيكون ما بين الأرجنتين والبرازيل.
1: لا بس
0: ما بيلتقوا في نصف النهائي.
1: في نصف النهائي حسب الرسم شو اسمه يعني اذا التقيتوا بتلتقوا في نصف النهائي عاد.
3: اذا نصف النهائي اذا التقينا بنصف النهائي اذا الارجنتين بتوصل للنهائي بتفوز. مره انا اقول لك الشوط الارجنتيني.
0: شوف محمد
1: نعم.
0: انتوا اول شيء عدوا الراس الاخضر
1: بعدين
0: بعدين مصر ولا مصر ولا استراليا
1: زين
0: زين بعدين عاد هناك عندك
1: البرازيل
0: لا لا بعده بعده
1: 16
0: بلاقوا يا سويسرا او الجزائر. انزين
1: الطريق اللي في سويسرا والجزائر وهذه هي.
3: نحن معنا الأسطورة ميسي.
1: حلو حلو
3: أيوة. يعني هذا اللي نحن حاطين الورقة الرابحة مالنا نحن.
0: انتم معتمدين يعني على ميسي. ميسي اشتغل كامل. ميسي اشتغل اشتغلت الأرجنتين.
3: لا حتى لو يعني انت شفت اصلا ميسي ما دخل شوط كامل زين وقابوا جولين يعني فريق قوي. ايوه
1: متابع كل المباريات؟
3: متابع كل المباريات
1: كلها
3: ما كلها بس المباريات المهمة.
1: المهمة يعني
3: انجلترا البارحة فعلا انا شفتها واستمتعت فيها كثير صراحة. وبصراحة المدرب في النهاية لعبها صح. انت شوف لما دخل جوردن حقيقة لعوزهم في الوسط وخلق مساحات
1: البرشلوني.
3: هي نعم البرشلوني خلق مساحات يعني وين هاري كين موجود بشوط كامل ما سوى شيء صح مع يعني في محاولات بسيطة ما أقول لك إنه ما سوى لكن ما جاب شيء. جاء أسيست من البرشلوني وجاب جولين جاب هراسية وجاب هيمينية.
1: أيوة
3: إيه
0: بقى نار سوى لهم.
3: أنت شوف آخر 20 دقيقة متى دخل
1: يبى يحطها في أي شيء.
3: جوردن
1: عيش هو
3: أنا حاسين حتى في الدقيقة 61
1: أيوة
3: نعم دخل جوردن وشفته كيف حركهم صراحة. أيوة.
1: صحيح زين نبغاك تقول بالإسباني تابعونا في مونديال 2026
0: ضيف أسمان بعد
1: صبر صبر
0: أيوة كمل
3: سيغنوس إن المونديال 2026
1: مع صادق وحسين.
3: كون صادق إيه حسين
1: ومحمد شملي الزين.
3: ها
1: ومحمد شملي
3: ومحمد
1: شملي هل ترى محمد شملي بيقوله
0: انت اعطيته بالاقساط خليه كامل مره واحده
1: زين خلاص قول اذا
3: قول ايش اقول كامل بالمره
1: ايوه يلا على قول تابعوا مونديال 2026 مع صادق وحسين ومحمد شملي على إذاعة الشباب الأكثر استماعا. طويلة.
3: سيغيرنوس اون المونديال دي 2026 كون صادق وحسين ومحمد شملي القنال الشباب.
1: وشكرا.
3: اي غراسياس.
0: غراسياس.
1: وهذه بقنار ويش ما قمت اليوم
3: بقنار يعني راح يفوز
1: بيفوز بقنار
3: بيفوز ايوه بقنار يعني بيفوز
0: مقابل حسين
1: فاهم انه
0: غلط
1: يقول بيستوي لهم بقنار يعني
3: بقنار يعني بيفوز
1: زين بغيناك بس تخبر مستمعينا اللي من يفهموا اللغه الاسبانيه متابعه قناه اذاعه الشباب على واتساب
3: على los hablantes nativos de español seguirnos en el WhatsApp.
1: يا سلام عليك يا سلام عليك.
0: لا تستغل وايد لا تستغل وايد
1: يا اخي. حلوه ذي الهرجه حلوه.
3: انا هذه اللغه صراحه تجري في عروقي احب اتكلمها اتغناها.
1: انت كيف تعلمتها محمد؟
3: والله تعلمتها عن طريق الممارسه. اسافر دائما اسبانيا اشيل سياح معي اسبان اشوف
0: ما شاء الله.
3: ايوه انا ايضا ترى مرشد سياحي اشيل معي السياحه.
1: يعني مستغلين هاللغه بعد عندك هذه.
3: بالضبط يا سلام ما شاء الله. انا اشوف الجروب الاسبان يعني دائما يجوني من مدريد ومن برشلونه واقول لهم خلع.
0: على ذا بغينا نروح اسبانيا
1: نترابع نروح الكلاسيكو نبغى نروح بنترابع احنا وياك
3: 200 مرشد سياحي فري وعليها واقول لك اياها
1: بعد فري.
0: بعد ايش تبغى
1: صالح؟ صادق ترى يحب الفري. ها
3: 200
1: يا سلام عليك يا سلام عليك. مشكور يا محمد وموفق في شغلك ان شاء الله دائما.
3: امين يا رب.
1: ونحن طبعا دائما نقول هذه الكوادر الطيبه يعني
0: نعتز ونفتخر بها اكيد.
1: اكيد طبعا اكيد.
3: تسلموا
1: بس يبي يقول لك سلم على من؟ سلم على من في اسبانيا؟
0: يمين يمال.
1: سلم على لامين يمال.
3: desde la radio de Oman el canal de Shabab saludos a la يمين يمال.
1: saludos هذه يعني يسلم عليه.
3: ايوه سالودوس
0: اكتبها
1: لا لا فنانه اموري طيبه يعني اذا تصدق سهله لغتكم يا اخي سهله طلعت
0: لو حفظت كلمتي سالودو وبقى نار
1: مشكور يا أخي محمد، لا تغيب عنا يا أخي شوية بين فترة وفترة، تعال يعني عطناها من هالسوالف الحلوة يا أخي، نحتاج ترجمة أحيانا يعني.
3: حاضرين للطيبين.
1: مشكور يا محمد، جزاك الله خير، بارك الله
3: فيك. بارك الله فيك.
1: استمتعوا بمونديال 26. كيف
4: حلو تاخر بعد ميسي صراحه يعني.
5: بعد ميسي يعني مثل ميسي بيكون
4: افضل يمكن بعد، لا صراحه يمكن لا.
1: من افضل ميسي ولا رونالدو؟
4: هذا سؤال يسأل بالله عليك.
1: لا صح انا غلطان،
4: هذا طفل عمره 7 سنوات بيجاوب علي.
1: صحيح
4: ميسي طبعا.
1: سامحنا اسفين يا زين. تعرف تسويها انت نفس الشيء ولا
4: يمكن؟
1: يلا سمعنا هات.
4: لا بسم الله. لمين يا مال مالوش مثال، صدق اللي قال زي الغزل.
6: انت صوتك حلو بس وايد داش في مجال، في تقلد خالد الملة.
1: طلع صوتك احلى عن صوت ابوك. ايوه انت الحين بتغطي على ابوك انت.

0: يعني اسماعيل يسار بالمناسبه في منتخب السنغال سجل 4 اهداف في كاس هذه البطوله ليعادل الرقم القياسي لاكبر عدد من الاهداف المسجله باسم لاعب افريقي في نسخه واحده من البطوله, واللي كان يحمل روجي ميلا منذ عام 90.
1: نعم.
0: فيما الحبيب حبيب ديارة أصبح بعد تسجيل الهدف الافتتاحي أول لاعب في تاريخ منتخب السنغال يسجل في أول مباراتين يبدأها كأساسي في كأس العالم. طبعا صارت بعد ما قلبت النتيجة بلجيكا صارت مشاكل كثيرة مع السنغاليين وبعض الإشكاليات, وبعضهم طالب أيضا بإقالة المدرب,
1: وبعضهم قال إنه ما بلعب لحد ما
0: ألعب ولا تشيل المدرب. والله أنها سالفة. وبعد هذه واحدة بعد
1: تبون ألعب ماري
0: لهم يعني تبون نقدم البرنامج يشيلوا محمد شمالي. والله وش هذا وبكيفك هو
1: ما انطي عليه يا أخي.
0: أحمد جابري مساء الخير.
2: مساء النور والسرور والعافية.
1: حياك يا أحمد.
0: الله يعطيك الخير والسرور.
2: والله حسين وصادق
1: يا أخي من صوتك المنتخب اللي تشجع شكله أموره طيبة.
0: هي أعصابك شكلها مرتاحة.
2: الحمد لله رب العالمين. عارفيني من أشجع
1: البرازيل
2: سابقاً.
1: البرازيل
2: لا
0: الأرجنتين
2: لا لا لا رحت بعيد. أنا قلت لك
1: فرنسا.
2: فرنسا قلت لك وش النهاية بيكون
1: فرنسا والأرجنتين.
2: خلاص هو الواقع.
0: ومن بيفوز
2: قايل لك ذا الكلام.
0: ومن بيفوز
2: والله النهاية بتكون إن شاء الله فرنسا إن شاء الله.
1: يا أخي أحمد لا تحرق, أنت تسوين كم اليوم الحرقون علينا الأفلام والمسلسلات
0: يعني ما نتابع.
2: لا أنا أشوف من ناحية شفت المباراة مع انجلترا أمس بضرابة تفوز.
0: إيه صحيح
2: بضرابة يعني شال المهاركين
0: وبدقيك هذه حالته
2: الأرجنتين اللي يقول الأرجنتينيين إنه الأرجنتين بتشيلة ترى شالنا ميسي. بس ذاك الفريق شالنا ميسي
0: صح.
2: غير عن ميسي
0: صدق
2: ما
0: صدق مش على ان كل حد يتكلم على الارجنتين زين.
2: ايوه
0: كل حد يطيح.
2: فاتوقع بتكون شوي البرازيل فيها ضغط لانه موجودين هناك فينيسيوس ويعني معروفين لاعبين الكبار هذا. لكن تراني شوف انا اقول لك الواقع يعني من ناحيه الكاس ان شاء الله بيكون فرنسي.
0: فرنسي
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ناخذها من عندك يعني تو فرنسا انها واصله
2: واصله واصله لان انا اقول لك احسب
0: الديوك الديوك
2: شوف اقول لك حسين.
0: نعم
2: شوف نحن نجيب الاهداف من 3 وفوق. مباراتنا من 3 وفوق
0: صح
2: الاهداف
0: كل مباريات صح صح بالضبط.
2: ايوه
1: أوليسي إذا اشتغل بعد أموركم طيبة.
2: نعم
0: أوليسي
1: أوليسي
2: أوليسي الأسست هو هو
1: الممول
2: مبابي.
0: هذا من قال لريال مدريد باغينك خلاص ارتبش ربشة هذه.
2: ها
0: أوليسي من قال ريال مدريد باغن ارتبش ربشة في الملعب سوالنا سالفة.
2: مستحيل مستحيل
0: ما يروح
2: ما يروح
0: 222 مليون بيخلوهن فلوس
2: ما يروح في عقد ما يروح.
1: ماسكينه ماسكينه بعقد ماسكينه اقول
2: ما ماسكينه بالعقد ان شاء الله ما بيروح عن الباير ان شاء الله
0: زين
1: لوس.
2: ايوه مو تتوقع انت حسين.
0: انا والله يا اخي ايش اقول لك يا اخي انا اتوقع انها فرنسا في النهائي. العلم عند الله بعدنا ما شفنا إسبانيا ما نعرف كيف وضعها بس عندها واضح إن عندها مشكلة في الهجوم ما تسجل أهداف يعني لأن ما عندها مهاجم مثل مبابي مثلا.
2: أيوة.
0: تورس عندها تورس وكل الكرة في العارضة ولا في الحديدة ولا برا
2: برا
0: عليكم السلام. إسبانيا برا
2: برا برا إسبانيا
0: الليلة يعني اليوم
2: ها
0: اليوم
1: تطلع اليوم
2: اليوم مع من هي
0: النمسا
1: مع النمسا.
2: لا اليوم لا بتطلع في البرتغال. برتغال اليوم مع من
0: كرواتيا
2: بتصعد البرتغال كرواتيا اوت
0: لكن البرتغال اذا صعدت وصعدت اسبانيا بيلعبوا مع بعض ها
2: مع من
1: يعني كرواتيا واسبانيا اذا صعدوا
0: اذا صعدوا ايوه البرتغال مع اسبانيا يعني هو قال البرتغال
1: أيوة. البرتغال ايوه
2: صعد اسبانيا البرتغال اوت
1: يعني كرواتيا
0: وصلنا اي دور عاد 8 نزيل يعني ما يحتاج تتابعوا المباريات. هذا احمد الجابري يعطيكم النتائج على طول.
2: مره
0: زين، بغينا نعرف الارجنتين والراس الاخضر من فضلك
1: عشان يطمنوا بعد.
0: هي وطمن الارجنتيني. ها
2: ايوه، لكن ترى الراس الاخضر شويه الحارس عندهم يعني قوي ما شاء الله.
0: زين، والارجنتين ومصر ولا استراليا؟ ها
2: كيف
0: مصر واستراليا بيلعبوا باكر؟
2: استراليا
0: يعني الارجنتين بتلعب مع استراليا الدور الجاي.
2: مصر اوت، اوت مصر.
0: مصر اوت باكر. زين، والارجنتين واستراليا الدور اللي بعده بالمره، اعطينا مره واحده.
2: الارجنتين واستراليا.
0: ايه ليش نسهر احنا وتعبين عمان؟
2: الارجنتين. الارجنتين،
0: الارجنتين.
2: ايوه
0: حلو. الجزائر الصبح بتلعب ولا بعمرك مع سويسرا؟
2: الجزائر مع سويسرا
0: الصبح الساعه 7
1: بكره.
2: سويسرا جزائر اوت.
0: خلاص يا اولاد تابعوا المباريات وتتعبوا نفسكم. هذا احمد الجابري اعطاكم اعطاكم بطوله كلها ما مباراه ومباراتين، ها
1: للنهايه.
0: ايوه ليش تعبين نفسكم يا اخي؟ اخطبوط طلع
1: حرق كل شيء. حرقت عليهم كل شيء انت،
0: ما قصرت فيهم.
2: انا باغي اقابل التانجو. التانجو بقول يقول عن التانجو
0: دورهم دواره.
2: دورهم دواره التانجو.
0: عاد إذا تلاقيته بتلاقى في النهائي، ترى ماشي غير كذا.
2: نتلاقى إن شاء الله في النهائي إن شاء الله.
0: تتذكر النهائي الماضي؟ تتذكر النهائي الماضي اللي في الدوحة؟
2: إيه إيه أتذكر أتذكر.
0: يا الله إنه نهائي.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: معيودة شكلها.
2: بإذن الله تعالى.
0: مشكور يا أحمد.
2: بارك الله فيكم.
1: أحسنت يا أحمد.
2: خلينا نتلاقى مع الدنجو ولا موسيقى للدنجو الدنجو ذا الدنجو.
0: ما بيعجبهم ترى، تو بيتصلوا حساسين.
1: بعدهم
2: ليانجو. ليانجو مسمينا ليانجو.
0: ليانجو زين. تمام يا احمد،
2: بارك الله فيكم. حسين وصالح
0: الله يخليك. مشكور.
2: الله يحفظكم ان شاء الله.
0: ان شاء الله وياك. بارك الله
1: يا اخي. الباص مال الاسباني من متى جالسين يمشوا بعد ما وصلوا الملعب؟
0: تعال ضاربين خط هذا. ايوه صحيح والله ضاربين خط. من
3: حلو.
0: حياك يا عدنان.
3: يا لو مرحبتين.
1: حياك عدنان.
3: راح الجابري وين؟
1: روح
0: جابري. بلت ما خبرت انك تبا ولا بنمسكه؟
1: طلع الارجنتين وروح
3: يا ابو وانا دوره قلينا ديك يعني من 4 سنوات.
1: لك 4 سنوات انت
0: على الفحم
3: قلينا. اقول لك
1: غيره غيره ديك جديد جاي
3: اللي ما يعرف الصخر شويه.
0: اخ اوه اوه اوه اوه اوه, أوه. هذا ردة فعل قوية يا اخي. احمد الجابري يقول مطمن اموره طيبة خلاص رايح.
3: مطمن يبا يقابل تانجو في النهاية. تانجو اذا وصل النهاية ديك سلم عليه.
1: سمع كيف صيح جديد هذا.
0: جديد بقراطيس وبعده
3: الفجر.
0: ايه
3: بنضربه مكبوس ان شاء الله.
0: الله يعيد. أنا ما أعرف يا أخي عدنان، كلهم يتكلموا عن الأرجنتين الشباب، كل ما حد يتصل اللي يشجع البرازيل واللي يشجع هولندا لازم يطلعوا الأرجنتين. ليش؟
3: كايدهم كايدهم الأرجنتين كايدهم.
0: الدلع
3: هذا التانجو معاك كمان
0: خليه
3: كايدهم. دام إنه كايدهم خلهم بغيظهم إيش يسوي؟
1: وبعد ما كذا التواجدين تشبقوا مع الأرجنتين
0: الهولنديين لفوا صوبكم أشوفهم.
3: لا ترى هم الحين كلهم يقولوا التانجو جال لنا ميسي جال لنا ميسي. ميسي يلعب لحاله ما في فريق معه، في دفاع في وسط في كل شيء
0: ويد واحدة ما تصفق.
3: ميسي ترى ما هو حارس، ميسي ما دفاع، ميسي هوجو جت كورة سجلها لعب قناص هداف داخل الخط المستطيل 16 و 18
1: وبعده مكسر الأرقام.
3: وبعده مكسر الأرقام.
0: كم بتفوز عبارة على الرأس الأخضر؟
3: ان شاء الله باذن الله عراس الاخضر 2-1.
0: فيها خوف هذه 2-1
3: لان عراس الاخضر
0: في صعوبه
3: في تخوف. انا مثل ما قلت قبل
1: في تخوف قال له
3: الفريق بعد ها. يعني يعطيني الاندفاع نفس الهولنديين على بابا. ما قلت ان الهولنديين كشل لنا البطوله.
1: انتوا تاخذوه حبه حبه مباراه مباراه
3: حبه حبه حبه.
0: زين الليله كرواتيا والبرتغال مين بيفوز؟ بغينا نعرف النتيجه هنا.
3: والله اتوقع البرتغال الليله.
0: كلهم البرتغال كلهم البرتغال.
3: راح يقابل بعد
0: اسبانيا.
3: البرتغال بعد يقابل اسبانيا.
0: يعني معناته احمد الجابري كلامه صحيح.
1: ايه
0: كلامه صحيح بس بغينا نتاكد
3: راح تطلع من البرتغال.
0: ايوه بتطلع؟
3: إسبانيا راح تطلع من البرتغال.
1: بتطلع يعني بتروح
0: عبارة البرتغال.
3: باي باي.
1: إذا باي باي.
0: البرتغال إذا خليها تعدي كرواتيا.
3: البرتغال بيقول له باي باي.
0: زين.
3: لا تتابعه أنا حاضر المباريات قدم.
0: خلاص حاضرنن يعني. جينا متأخرات نحن ديلي.
3: أيوة بس ما بحرق لكم النهاية مني.
0: لا ما مشكلة.
1: هذه ليه مال كم يوم.
0: كل شيء وقت حلو.
3: قبل النهاية إن شاء الله بدولار بخبركم من النهاية.
0: زين أنت يعني عدنان شوي عدل الصوت ترى باكل المباراة يعني
1: بخلص من ديالته بعد صوتك عدنان.
3: عارفين
1: عارفين منتخبكم
3: اي مبقبق واحنا رايحين في الدرب
1: مال ثقه
3: الى البطوله ان شاء الله
0: تمام
3: اللي يقول لنا انا فراء بقابل حبيبي لا تقابل فرنسا
1: اقول لك البرازيليين اقول لك
3: سنوات لعبت ووصلت النهائي وسوت
1: ينتظروك البرازيليين في نصف النهائي
3: البرازيل خلوا تطلع المباراه القادمه مع النرويج بعدين يقابلونا في نصف النهائي
0: كلام خطير هذا
3: البرازيل خلوا تطلع من عند النرويج خير ان شاء الله
0: يقابلنا
3: في نصف النهائي
1: هم يقولوا لكم طلعوا انتوا اول شيء من هذا راس الاخضر
3: احنا طالعين ان شاء الله نقابل ننتظرهم ما عندنا مشكله
0: مشكور جزاك الله خير
3: من عندي نصف النهائي واصل التانجو
0: جزاك الله خير مشكور عدنان
3: لا عفوا
0: احسنت
1: الله يحفظك
0: رجع للبار ما فيها شيء لان يبغى له بعد انذار كان الو
4: ما فيها شيء ما بلنتي
0: بر ما فيها شيء انا صحيح كلامك معنا حكم البار ترى هذا
4: انا مع الا مع ابو تياغو
0: عباره مباراتكم يعني فجر مباراتكم هالمره كيف ترتيب
4: انا بدون ما اشوفه انا واثق انا بشوفه دور 16
1: ابو سلمى
0: والنعم الله يحفظك
1: يا ابو سلمى لا تسوي كما راعت الهولندا
0: هي تسرعوا ترى
1: تسرعوا واستعجلوا سووا لك خط رجع بعد شويه
4: بنهم ما عندهم حظ
0: زين راشد ابو سلمى
4: الدور الاوروبي
0: ابو سلمى بخبرك شيء بعد شوف انت سالفتهم هذه ما يخسروا يعني البطولات الاخيره يطلعوا من البطوله بس ما يخسروا الا بركلات ترجيح يعني خساره في الملعب ما يخسروا
4: لا صراحه هذا الارجنتين وفرنسا ترى امورهم طيبه
0: انت يعني
4: اما السامبا بين وبين
1: بس اقول لك الارجنتين يعني ها بعدهم امورهم يعني ما واجه ذاك المنتخب القوي
4: بالضبط راس الحد
1: راس الحد
4: سادنهم
0: مرة حد يقول لنا راس الحد حد يسمي الجبل الأخضر حد يسمي بعد
1: راس الأحمر حد
0: راس الأحمر
4: شوف السامبا حدهم دور الأرجنتين مع الأرجنتين يلا شلولهم على سان باولو والأرجنتين يكملوا مشاويرهم
5: بكرة تندم يا جميل
0: بكرة تندم يا جميل
4: لا
1: يقول اثني العامري
0: يا اخي هذا حارس ما طبيعي يا اخي
4: لا الساحب مسوي شغله
0: شغله يا اخي
6: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير غير لاواصر واستمتع بتجربه اسرع انترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om
0: استمتعوا بمونديال 26 كيف؟
7: كأني أرى كرة
0: كأنك ترى يعني هي.
7: كأني أرى تسديد جاك تتلعنع
1: هذا حلم اليقظة
0: لا ويش خالتك انت عندك هذا المصطلح تتنعنع ولا ايش؟
7: لا
0: تسديدة جاكبو يعني
1: تتدمع
0: تتهادى إلى الشباك
7: تتلألأ
8: رد علينا كلمنا
1: رد علينا
8: تسلى معنا بالحديد
1: كلمنا
0: تحدث معنا
8: في نفسك
1: ولماذا افتقدناك قيبناك
7: سلام عليكم
0: وجالس تمدح عمرك ذيك اليوم ومتشاحط
1: متشاحط
0: والله وجاك براسيه وبتضرب ما اعرف في القائم وبترجع الركنيه وبترجع ما اعرف الجول وكل ذاك الحكي كله
1: سويت لنا ذا المشهد السينمائي.
0: ايوه
7: لكن ما سجل
1: سجل وبعدين
7: بعدين ما اقول لك
1: في امستردام.
7: والله شوف كما قال لك من اسمه
1: لمتى منتصر.
7: شوف لما كما قال لك ابو اصيل والله لا هي الاولى منك ولا هي الثانيه واقبل ما يجي منك ونفسي راضيه
1: مسكين
7: منسول
1: راضيه لمتى
7: لمتى والله شوف هذا قصوا علينا تعرف من قصوا علينا قوم نستلروي وفان بيرسي وفان برينكوست وروبن وخلونا نشجعها على المنتخب
1: وقنعوك من هذا قوي وشجعوه
0: يعني هو شجعهم يوم ذيلا موجودين يعني
7: قصوا علينا وراحوا وقيوا ذيلا.
0: أيوة
1: ما شغير تغير فريق الحين جاكم منفس وربعه ديباي
7: والله هم شوف هو أنا كلمت قبل على كومن فشل كومن متكرر كومن أصلا طول مسيرته عايش على نعمة مسيرته مع ساوثهامبتون من ساوثهامبتون راح إيفرتون وفشل من إيفرتون راح المنتخب الهولندي وخانه في البداية لأنه جاء برشلونة وفشل مع برشلونة
0: منتصر وجاي متحمس أخوه بعد جماعنا وما فادنا بشيء المهم أنه جاي متحمس وقال أنه أنا بتفرغ على المنتخب وخلاص ما أبغى أندية وكذا.
7: أيوة قال بتفرغ وبعد قال في حاجة قال أنه يعني وعد الجمهور أنه بيلعب طربعا مدافعين المصيبة الأكبر أن أنت أكبر مباراة عندك الحين في المونديال تدخل بخمسة مدافعين كيف كذا؟
0: زين أنت خلينا فيك أنت ليش سكرت تلفونك ذيك الليلة؟
1: داومت ذاك اليوم تغدي
0: لا لكن صح كلهم في البيت ما يقول لك يدعموا يشجعوا المغرب في البيت
7: تعرف
0: يعني حتى شاهي احمر ما حصل زين المهم
7: توقيت المباراه كان مثال لان كل حد كان نايم الا الوالده صحت
1: الله
7: شافتني شافتنا اشوف المباراه وهي ما على بالها اني انا قاعد صاحي اشجع هولندا على بالها يعني
1: في عشان المغرب
0: ها على بالها عشان المغرب
7: عشان ايوه عبالها عشان المغرب
0: ست الحبايب يعني عشان على نياتها بعد
7: وانا سكت يعني سكت لحد ما البلنتيات فلما وقت البلنتيات قاعد تتفاعل مع البلنتيات
1: استغربت شاف يعني تغير
0: قالت وماله ذي احيد المغرب يشجع المغرب زين
7: اكتشفت قالت لي اها طلعت تشجع الصليبيين
1: بنادت عنك تلفزيون
0: زين
7: خلاص
1: تكتفي
7: يعني
1: مو سوى ذكي خلاص عاد
7: الله يحفظها
1: يا عمر عتابك لمن منتصر
7: عتابي
0: كل يوم يعاتب

0: هذا رسلها كومان على الواتساب.
1: والله
0: قد وصل واحد منتصر.
1: لو شفت حتى تصريح دي يونغ بعد المباراة صرح ضد كومان، يعني ترى شوف هي الخسارة الأكبر.
0: بس في شيء ترى صادق ما يوصل لرسائلك.
1: ما يوصلنا رسائلك؟
0: هي أنت كومان كل يوم ترسل له مع صادق وتقول خبر
2: غير رقمه. لا ما عندي، ما أنا أمريكا ما عندي.
0: غير رقمه. أيوة.
1: أب صادق سبب الخسارة.
0: سبب الخسارة. أيوة. زين ما لعبت يعني بالباكر داومت عادي أمورك طيبة؟
1: والله رحت مواصل على المنتخب.
2: نفس اليوم كان عنده دوام الساعة 9.
0: يقول لك راح مواصل تراها المباراة بعد صلاة الفجر يعني عادي.
2: ونفس اليوم كان كلمنا قال لنا دوام الساعة 9.
0: هي نفس اليوم صح صح.
3: ايه والله كسر خاطر،
2: والله كسر خاطر.
3: مشكلة ما حد
2: واصل مسكين.
0: حد حد قال لك شيء يعني.
1: ما ما ما اللي يعرفوا انه شجع هولندا كان ما مداومي.
0: يعني هذا متابعين المباراة ناموا. زين بتغير فريق يعني الحين ولا كيف؟
2: تتشبق في غيره؟
0: ايوه تشبق مثل عبد الرحيم.
1: لا لا لا لا اغيره في حاله واحده. اغيره في حاله واحده ان شاء الله في المونديال الجاي يكون دمنا احمر.
0: لا عاد انا هنا ساسكت قليلا يعني.
1: بس
2: سيفين وخنجر عاد. هذا بدون كلام.
0: سيفين والخنجر ما في كلام، ما في شيء.
1: هذه الحالة الوحيدة.
0: هذا خلاص انا خلاص يتوقف كل شيء.
2: نقطع على السطر.
0: اي عمان هي الاول والتالي والماضي والحاضر، نحبها والله.
1: فأنا اتمنى انه عشان ما يخلونا نعتمد على كومن وربع.
0: ايوه
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله نروح ونوصل ومع المنتخب في اسبانيا والمغرب ولا كيف؟
2: ان شاء الله
0: باذن الله. المغرب يعني
2: يمكن بعد مباريات بتكون في اسبانيا.
0: ايوه زين ما يمنع. عاد هذه المره
2: محمد بعد ترى معنا بشلنا له.
0: اذا عمان تلعب كاس عالم ما نقدر نروح، لازم نخبرك من توها.
2: منك البرنامج
0: على طول مع حمد العلوي اذا بيكون في بلاده عاد بعد. دليل بيكون
2: توعدنا حد في المغرب وحد في اسبانيا.
0: كل حد ايوه موجودين، الامور طيبه. هو محمد العمري يضبط لنا الامور في اسبانيا.
2: هيا يضحك.
0: لا تضحك لو الحين ما كذا المشكله. المشكله منتظر بسالك تو انت يعني من طلعت هولندا تتابع مباريات؟
1: والله كلهم تابعنا.
0: كلهم
2: بس يمكن ما
0: بس بهدوء يعني بهدوء اعصاب.
1: بهدوء ايوه خلاص.
2: ما ذاك الحماس؟
1: ما ذاك الحماس مكتوب خلاص.
0: هذا ترى المكتوب هذا المكتوب يقول. اي والله صحيح يا
2: اسبانيا اليوم اسبانيا
1: اسبانيا اذا فاز من اللي يلاقيه؟
0: برتغال او كرواتيا؟
2: برتغال او كرواتيا نعم.
1: انا اللي اشوفه اقرب حاليا صراحه المنتخب الفرنسي.
0: فرنسي
1: يعني انه يوصل بيت. انجلترا
2: دفع عنهم صوب هذين.
1: انجلترا ممكن بس عندهم يعني اشياء لازم نشتغل عليها.
0: ايوه
1: وامس وضحت حتى يعني امس وضحت انهم يعانوا في خلق الفرص.
0: جميل تراك حللت هولندا وراح. المهم عطنا
2: هولندا تحليل واحلام.
0: يا اخي تروح وترد على هولندا، خلي الرجال يكمل.
2: كمل منتصر.
1: فاقول لك يعني انجلترا انها معاني خاص الفرص، وهذا ترى يعني الصحافه الانجليزيه من اول يعني كان عتبهم على توخيل لانه ما شال لاعبين مثل ترنت وفودن وبالك.
2: كل حد حتى هذا اللي تعاتبهم؟
1: لا ما عاتبهم غيره. زين نتصرف معهم.
2: نختار لك هذا منتخب تشجعه؟
1: لا من يعني من في بالي؟
0: خذ اسبانيا مثلا
2: ولا البرتغال
0: يعني عشان اللون قريب يعني ما بعيد.
1: مش القلب ما يليق عن ذاك البرتغالي.
0: ليش هذه القلب ما يحتمل هذه؟ ليش قلبين ولا ما ينقسم نصين؟ هي واحد وكافي لتعذيبه. يلا الله متعذب مع هولندي. الله يصبرك.
1: نشوف لحد اليورو مرة
0: بعد في اليورو بعد.
2: صبر.
0: تابعينهم. مشكور يا منتصر.
1: مشكورين حياك والله.
0: لا تقطعنا حتى لو طلعت هولندا.
1: إن شاء الله. لا طالعة بعد
0: لأنه بياع الورد أيوه طالع راعي الورد البرتقالي وهذا يعني قال ما عاودكم إلا في النهائي ولا متى؟
1: لا متابع سمعانه لما قال كان بيسوي حادث الله سلم.
2: خليك مع المغرب
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: حياك الله حياك الله يا منتصر.
1: أحسن
0: بارك الله فيك أحسن.

0: ان شاء الله يعني نشكركم بزاف على هذا البرنامج ونحييكم عليه بزاف بزاف بزاف، وبارك الله فيكم. يعني احلى قناه في العالم هي قناه شباب، وبرنامجكم اروع اروع اروع ما يكون.
1: تسلم يا لا، هذا برنامجكم اكيد، وشكرا على المتابعه.
0: ان شاء الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم
2: جميعا.
0: راكم تمتعوا فينا بزاف بزاف. انا والعائله تاعنا كامل نحييكم.
1: كل التحية أكيد لكم لكل متابعينا في كل مكان.
3: محمد يقول لا تجيبوا أخبار ولا علوم ولا أرقام ولا إحصائيات في وايد اتصالات. بس على
1: شوية
3: 4698151
1: شوية رسائل وشوية هذا
3: على 7244-2009 تفضل.
1: عماد الشماخي رسالة طويلة، لكن أنا عماد اسمح لي بأخذ الجزء الأخير. هنالك دروس نتعلم منها ونستفيد منها، فالدرس المستفاد من هذه المباراة، يقصد مباراة طبعا بلجيكا، أن الإنسان ينبغي أن لا يستسلم مهما تأخر النجاح، فقد يبذل كل جهده ولا يرى أي نتيجة في بداية المسار، بل وحتى في آخر اللحظات، ثم تأتي اللحظة واحدة تقلب كل شيء ويتحقق النجاح في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه أصبح مستحيل. لذلك لا تجعل تأخر النتائج سبب لليأس، فربما تكون لحظة النجاح أقرب إليك مما تتخيل. على خاطر نجادي كذلك شكرا لك. عتا واصلك ثنيل عامري وحسين الحمادي، لا تتعبوا نفسكم، النهاية بإذن الله بين الأرجنتين وفرنسا لبطولة كأس العالم للأرجنتين للمرة الثانية على التوالي. عيسى بعد هنا زميلنا عيسى،
3: عيسى النوبي يقول
1: عيسى النوبي
3: الأرجنتين حاضرين
1: حل الأرجنتين،
3: أرجنتين من بيونس آيرس يقول لك
1: من ضواح بيونس آيرس.
3: زين هي رسائل بعد ولا لا؟
1: ناخذ سيف.
4: السلام عليكم.
1: سلام.
3: الأرجنتينيين اليوم لاعبين لعبة،
4: ما عندي خبر، أنا أتوب تحليل المذياع أسمعك الأصوات.
3: أنت فاتح متأخر
4: يمكن.
1: ايوه ما علي، يمكن هذا الظهور الاخير
3: كان لا كان سيف يسخن معهم يعني في التمرين. بالتمرين
4: اقول لك صادق، يمكن الارجنتين فيهم خوف شويه نوعا ما.
1: ليه من الراس الاخضر؟ من الراس الاخضر
4: مع الراس الاخضر. ايوه لان بعد المتصلين يقول بعد الارجنتين ما دخل في مباريات صعبه. من الاصعب من الفريق الصعب، يعني انا اشوف هذا الراس الاخضر اسهل مع المنتخب الأرجنتيني اللي لعبنا في الدور الأول وأيضا في الحين في الدور الثاني.
1: أسهل يعني من الجزائر ومن النمسا ومن الأردن.
4: طبعا هذاك الأرجنتيني بقال لك 2-1 ماشي منه، أعطيك شرطة بس ملك في الخمس إن 4-1 تنتهي النتيجة.
3: لا تتهور سيف، لا تتهور.
4: ما تهور يا صادق، معني
1: كثرت كثرت عليهم كثرت عليهم سيف.
4: لا معنى كيف تعرف كيف انت تفضل المباراة. طبعا كمدرب تشوف انت تشوف الفريقين الفوارق في المنتخبين، يعني المنتخب راس الاخضر يلعب اصلا دفاع من بداية من اول مباراة لعبها حتى مع المنتخب السعودي.
3: زين ما خسر ولا مباراة؟
4: ما خسر، ترى كل يلعب دفاع.
3: زين واليوم بعد كيف يخسر؟
1: حتى اسباني ما خسر معها،
4: حتى ترى ما قلت لك ترى الاسبان ما في عندهم حد يخلص المباراة.
3: ايه
1: وانتوا عندكم هناك ميسي.
4: نحن عندنا ميسي هناك هو اللي خلص.
1: أبو تياغو
3: كم انتقلت 4-1؟ لا ذكرتنا بواحد يوم قال ما يسدنا 3 أهداف ما اعتبر فائز إذا ما فزت 3-0، وهو بعدين راح روح.
4: أيوة.
3: روح وقال الوداع.
4: لا لا أقول لك حفيل معني مع أخونا هدف البرازيلي يوم يقول برازيل راح تفوز على اليابان 5، أنا ترى من فترة ما اتصلت فيك كيف 5 ولا يا عم مع المالديف.
3: ايوه صحيح
4: حظهم البرازيليين بس فاز في اخر دقيقه، ولا تروح المباراه لاشواط اضافيه اصلا.
3: صحيح
4: والله
1: صحيح. وتوجيتنا بعد جيتنا من النرويج،
4: نحن عاد في الدور الاربعه الحين نفكر وهم يقولوا المشجعين ثاني. احنا ما اعرف كيف الغريب في الجمهور، يعني كل ضد الارجنتين اللي يشجع هولندا. هذاك عبد الرحيم اول شيء الارجنتين يا اخي، والله لا قلبي معاه.
1: توجه صوبكم وين؟ معكم تو معكم معكم خلوه
3: وغيابكم
4: ما نبا ما نبا لأن الزعلان مشعل تواصلنا قال الزعلان ما نبا بدر حي
1: يقول شيء. مشعل قال له مشعل قال إذا بتشجع بصمت
3: بدون كلام، يعني
1: لا تسوي لنا ربشة وهورة.
4: اقول لك راسل رساله هذا المثل من الساعه 5 على الندى زين قال لنا احنا يا اخوي ما نستقبل رسائل صوتيه لك اكتب لنا نستقبل خلنا الرجال في
3: من الحماس شال لنا الحماس شال لنا
4: خلنا شال لنا الحماس ويتخيل يعني يحس بقول له المونديال الحين مقدم اليوم
1: استاذ مسكين
3: استوى مع خطا في التوقيت شويه يمكن
4: كذاك ايوه
1: خلطت عليه الامور
4: خلصت علي الامور وهذا بعد من الهولندي اللي شق منتصف
1: منتصف إيه؟
4: كل هارد لك مسكين والله هذه اللي شقوا الهولندي انا اشوف اعصابه مهادي بعد
1: انت متصل مسكين
3: اللي جاهم ما شويه
4: وبعد الثاني هذاك من اسمه
3: هي ابو منيب
4: ابو منيب مسكين يقول هذيك يوم حتى انا قلت اتابعه يعني ما شاء الله عليه يعني انسان والنعم فيه يعني يقول اتمنى تراهم يتخيلوا
3: إيه؟
4: تخيلوا انواع وكلهم
3: يحلمون
4: وهذا اللي يقول الحين اقول لك الحين انا قالت مع مجموعه له
3: إيه؟
4: كلهم يشجعوا ما يشجعوا الارجنتين لكن غصبا عنهم قالوا بالامانه يعني قال إيه؟ ما في ميسي في هذا العمر وبعد افضل لاعب
1: كانه واحد صغير ما مخلح حد شيء
4: احنا رجل كيف يغلق واحد اثنين ثلاثه
3: زين
4: اذا عطل لك باص صح ودي الكوره في يد مره ثانيه ويسجل من يقبل عليه
3: وبالله عليك بتتابعهم الساعه 2 الفجر
4: انا بتابعهم حتى يومين متواصلات يوم يلعب الارجنتين يومين متواصلات انا ما بنام كل احمالي عشان خاطر الارجنتين ايوه وثبت هذا الكلام
1: عاد اذا خسرت عاد خلاص انتهى بالنسبه لك المونديال انتهى وانتهت المتابعه
4: انا ما انتهي مثل ما وعدتك في المونديال الماضي راح اتواصل معك
3: كفو
4: ما بعد على فكره حسين وصادق
3: انتباهنا
4: ما شاء الله عليكم مسلينا في هذا المونديال
1: بارك الله فيك
4: الحين احنا ما بنفكر في هذه المباراه نفكر في مباراه البرازيل والبرازيل رايحين منها لان عاطيهم اربعه بنزيدهم هذه المره 6
3: زين انك البرازيل انت تقول بالغصب طالع بعدها بتواجه النرويج
4: وبعد انا اقول لك على البرازيل
3: ايه
4: من الحين اقول لك راح تفوز على النرويج ما عندهم شيء اصلا
3: ما عندهم
4: فازوا كذاك يعني مثل ما يقول
3: جالسين كل يوم بس مشغلين هالمجداف ويدفوا
4: ايوه عندهم هلان ميت تعبان ذاك يقول كيف سجله سبحان الله الكوره تباك اللي تسجل
3: ايه ضربت فيه الكوره ضربت فيه
1: ايه اطمنوا
4: مرتاحين
3: يعني الامور طيبه
4: الامور طيبه 200
3: يعني انت سؤال الحين انت يعني بسالك سؤال تو يوم تتابع مباراه الساعه 2 تسهر إيه. تواصل ولا تنام وتصحى وكذا
4: لا والله صراحه حسين بيني وياك وصادق هذا الكلام صحيح كلامك يعني مين اللي واصل اصلا دايخ شوف ظلمت ايش
3: ايوه
4: والله تتعب والله العظيم كذاك لحظه ما نتصل يعني في المباريات هذا
3: أيوه.
4: تشاهد المباراه لا ننام ونشاهد هذه اللي تكون الساعه 5 يعني تصلي ودي تشرب الشاي وحاجة كذا خفيفة وتشوف الماتش
3: حاجة خفيفة يعني خروص وهذه
4: ولكن مع الأرجنتين شوفها حتى ما بتابع مباراة بنام
3: عاد هذه مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر إذا حاجة خفيفة بتنام لازم تحط لك صحن شيء
4: لا شي. صحن الصحن موجود يقول له يمكن بطلع أبو منصور
3: مع منصور مع أبو منصور أيوة
4: خلي نجيب لنا من الأكلات البحرية
3: أوه
4: انا شوف صادق وحسين شوف انا يوم مباراه الارجنتين ما شاهدها في البيت على فكره حتى لو ساعه عندي ساعه ثلاث
3: تطلع برا
4: اطلع برا مع الزملاء
1: انت تحب مع الجماهير تحب تشوفها
4: لا ما مع الجماهير مع ناس يعني
3: مع ناس خاصين هي
4: ناس خاصين ذيك المره وعدتك في المنزل
1: قلت انها ذبيحه كانت معزوم
4: لا سيف الله ما بتكلم خلنا ما اعرفك هذه المره نفس الكلام
3: عباره ذبيحه مره
4: أكيد الذبيحة دي عادية
3: الساعة 2 الفجر
4: بالتليفون جيب لي
3: الساعة 2 الفجر
4: الساعة 2 لا لا لا لا ما نتحمل يعني يقول أنت ما الساعة 9 أمور طيبة
3: الساعة 2 الفجر سيف يفخش الراس
4: الساعة 2 تعرفهم حالات الساعة
3: 2
4: ضرب لك هذا الخبز والخبوط مع العسل والسمن العربي وفوق القهوة كذاكي أمور طيبة.
3: أيوة.
4: أما الحاجات الثقيلة ما زين يعني.
1: أبو منصور في البداية.
3: ما عنده لعبة.
4: ولكن سلموا على سمير اليوسفي يوم يقول ما بيتعدى رأس الأخضر عليه يحتفظوا هذا الصوت أو عيدوا اللي جاء.
3: لا جاهزين إحنا. لا توصل.
4: الأرجنتين لا ما تراجع أكثر من عرب عيفوس.
3: جميل.
4: كسر الدم. أقول لك لعبوا دفاعات لما كسر الدم يفك الحديد.
3: حلو.
4: طيب.
3: حلو زي ما نشوفهم. احسنت يا سيف، مشكور، احسنت، بارك الله، حياك الله.
2: هنا الان مشجعين اللي شجعوا ذاك الفريق الاصفر، ما يبغوا المتعه، ما يبغوا المتعه
1: الاصفر ذاك اللي يلمع ابو خمس، ابو خمس نجوم،
2: ابو خمس نجوم فوق، ما يبغوا يعني في الادوار الثانيه تكون مباريات حماسيه.
1: هم باغين،
2: هم يبغوا، ليش يبغوا يطلع هذا؟ ليش يبغوا يطلع الحين؟ لا احي شوي تلاشوا، يتلاشوا، يا رب تطلع الارجنتين، يا رب الراس الاخضر يفوز على الارجنتين.
3: هي انا ما اعرف ايش سالفتهم معكم يعني.
2: الحين انتوا بالعكس، انتوا الحين البرازيليين بالعكس،
1: المفروض
2: الارجنتين يوصل، يوصل لدور نهائيه. انت تعرفوا يا لوادي شيلي مني ومني،
3: هو
2: شيلي مني
3: مني ومني،
2: يا لوادي شيل مني ومني، يا لوادي
3: شيل مني ومني،
2: يوم ينزل يشيل مني ومني،
1: بيشرح
3: بيت واحد
2: ويبغى يدور رئيس فرق ضعيفة.
3: هيو
2: كي قصتهم، ها
3: هذه قصتهم،
1: شفت كيف؟
2: زين ابوي زين،
1: تصوخ انت بس.
3: ايوه
2: يا الله يا حسين،
3: ها عندك مشكلة؟
2: عندي مشكلة انهم اذا انهزموا هذه يعني شوي بتسبب لي ازعاج. لان قلت لك بقلص، بقلص الحين لحد الان
3: لص
2: فريق لي بقليص
3: شباب. حتغرز ولا شيء؟ ترى جاهز نزيل
2: قليص، طيبهم قليص على ذاك روح.
3: هي والقلص حاطنا عندك
2: البرتغالي روح.
3: من البرتغالي
2: هم الاثنين.
3: الهولندي.
1: نعم نعم،
3: يا سلام سلام.
2: الحين الحين شوف نكور، نكور كورناها بسم الله،
3: كورناها بسم الله،
2: قولوا توكل على الله، قولوا توكل على الله. قالوا وش تسموها؟ قلنا نسميها السكين. ها السكينة دي، السكينة إذا تكورت سكين عدد قصص اللي قدامها
3: تخطف. عنيف، مستوى عنيف.
2: بسم الله، قولوا توكل على الله.
3: وتانجو يا تانجو،
2: هي والله هذا الأرجنتيني.
3: وتانجو يا تانجو،
2: هو الأرجنتيني.
3: هاتوا البرازيلي،
2: بيخليكم قلايص.
3: هاتوا البرازيلي،
2: هو هو
3: هو
2: هو اللي هو هو اللي ترياه هو
3: هو هو
2: ما با يطلع، ما با يطلع لدور، لدور قبل النهائي ما با يطلع.
3: عبارة السكين بتقصهم قص الليمون.
2: هاتوا البرازيلي، نحنا نترياه.
3: هاتوا البرازيلي،
2: يقول يقول انتم فوزوا، فوزوا اول قبل، فوزوا فوزوا.
3: ايوه صح كلامه بعد، يعني هو عنده حق. ايوه
2: يا الله يا الله يا حبيب، يا الله يا حبيب، خليني شطش، لا تخلينا نزق من الحين بسرعه.
3: لا لا لا لا لا لا تنزق، لا تنزق، لا تنزق،
2: خلينا نزق، خليه ما دام نبرزب الحين، نبرزب بشراع. خليني بعدي بعدي بعدي الحين، انا شراع ما بنزق،
3: خليه
2: شراع بنزق في دور، في دور قبل النهائي هناك بنزق شراع.
3: يا سلام يا سلام،
2: اكون مباراه نهائيه، اكون مع الجن، مع الجن. ها بحر العرب، بحر العرب، احنا مسمين هذا بحر العرب.
3: يا سلام،
2: يوم يطلع من راس الحيد ومن الاشخر وانت طالع من المصيره هناك يجيب عمره.
3: الله الله،
2: انا بوصل صلاه، بوصل صلاه، بوصل.
3: يا سلام سلم، يا سلام سلم،
2: سلام سلم. اما حين لا لا، يا رب تنزل الارجنتين، يا
3: ما وش بينكم بين الارجنتين. وتانجو يا تانجو،
2: ايوه هذا الارجنتيني.
3: ومانجو يا تانجو،
2: هو الارجنتيني، هو الارجنتيني.
3: ومع السلامه
2: يا باي باي
3: يا مشعل،
2: روحنا بيتنا
3: يا الله يا مشعل.
2: انا صديق باي زيدوها هذه كاس العالم بعد ليش هبصه.
3: ما عندنا شغل عليك
2: في ما في غيره، لكن ترى هي بتروح
3: بدي غيرها ان شاء الله، بدي غيرها.
2: لكن الحمد لله رب العالمين. احنا انا شوف كنت متشائم من هذا كاس العالم، لكن مع برنامجكم انتوا اعطاني، اعطاني جرعة زياده وتحمست صراحه.
3: بارك الله فيك، بارك، هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
2: حنا حنا حنا تعرفنا على ناس كويسين، تعرفنا عليكم كابتن حسين، كابتن فارغ،
1: بارك الله فيك يا مشعل.
2: زادت حمل معرفتنا لكم انتم في الاذاعه، لا احنا نادر بنسمع البرنامج هذا الحماس يعني، لكن الحمد لله يعني حتى الله. سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله، انت شوف الحين انا اعمل، اعمل لكم مكالمه وبعد شويه تجيني، تجيني الصوتيات.
3: أوهوهو.
2: يسجلوا، يسجلوا، يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
3: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج سمعنا.
2: يا الحمد لله رب العالمين، وهذا صراحه من فضلكم انت وفضل هذا البرنامج،
3: بارك
2: وكابتن محمد شملي وكابتن صادق، وصراحه اصواتكم والمناوشات اللي تعملوها هي يعني والله صدقني والله وراد وانا امشي في الشارع اضحك اضحك من الناس اللي يضحك اصلا بالله بارك على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين
3: ما يعني مقصرين بارك الله والله. انتظار مباراة اسبانيا مع النمسا 16 مباراة سابقة 9 مباريات بفوز اسبانيا انتهت تعادل حضر في 3 مواجهات وفازت النمسا في 4 مباريات اهداف اسبانيا 43 فيما سجلت النمسا 22 هدف.
1: نعم مباراتهم بتكون الساعة 11
3: ان شاء الله
1: بتوقيت السلطنة. كل التمنيات أكيد المنتخب الجزائر اليوم في ظهور أمام المنتخب السويسري الساعة 7 بكرة الصباح إن شاء الله. مساء الخير.
5: حاضرين.
1: حياك يا سمير.
5: حياك يا صادق. حياك
1: يا الله. كيف الأمور؟
5: ساعة واحدة بس زيدوا البرنامج زيدوا ساعة واحدة خلاص.
1: خاف ما تكفي ساعة.
5: ما عليك بس
3: أبوي. اشمعنا اليوم كلكم طالبون نزيد البرنامج يا أخي.
5: طالب أخوي من لغوتها للأرجنتين حتى قانا قوع أخوي.
3: هي والله يا أخي أحيانا مع المباريات والهذا تحس إنه يعني.
5: قانا قوع حسين قانا قوع يا أخوي قان لا بقى ذاك بيقول إنك تكون صادق يا حسين عوين هذا مع حسين وصادق عقب هذا لو ما مع حسين وصادق كيف ما يكون صادق يعني حسين ما فهمت الحرقة يا أخي.
1: فهمت.
5: واللي يقول لك عوين بقنار ما بقنار بقنار سمول نار الرأس الأخضر اليوم بتاكل الأرجنتين بتاكل الأرجنتين.
1: هذا باكر ما السبت يوم السبت.
5: فوق خبزتين وراس فقل يجلسوا على جنب ويرتاحوا.
3: بعد. أقول خلاص ما. كيف خبزتين وراس فقل.
5: هي ترى الحين هو ما قال بجنار ما نعرفه باين قال لي
3: يعني بجنار بالإسبانية هذه
5: بالإسبانية
1: بجنار
5: والله يقول
1: هي لا لا بجنار يعني فائزين
3: بجنار فائزين يقول لك
5: إيه بجنار ها
3: إيه
5: عقب حرصني أنا قابل لك شيء ما الكافير دي حرصني
3: شيء عندك علوم
5: هذا علشان حبايبنا يعني نحن تعرف الرأس الأخضر اللي هواقي ترى مشجعين على مستوى العالم
1: كلكم عشان بس تعرف ضد الأرجنتين
3: تعرف سمير أن الرأس الأخضر مع هذه المشاركة في كأس العالم يقولك بدت حملة ترويج سياحي لأنه صار البحث على الاسم كبير جدا يعني
5: مية حسين هذا أنت تعرف اليوم لو تفوز الأرجنتين هذا لو تفوز الرأس الأخضر على على الأرجنتين
3: إيه
5: ما أقدر أكمل لك مشكلة حسين يا أخي
1: نحن بعد نحن جالسين ننتظر تكمل
3: يعني انت خليت فراغ بغيتنا نكمل وش
5: لا لا لا لا يفتحوا لنا صندوق وبنسوي حملة تبرعات ونرفع لهم الناتج المحلي يستوي الأعلى على مستوى العالم إيه لأنه تعرف يعني بيفكونا من لغوة شو اسمه
3: الأرجنتيني
5: يعني أخوي ترى قلت أنا جوع من كثر ما يقول
3: أسمي هذا الرأس الأخضر عندها مشجعين ورا باكر وايد
5: ما أسمع مو يقول لك الرأس الأخضر
3: هي شلة ولا
5: لا لا لا هذه جملة خلاص نحن اليوم نشجع الرأس الأخضر فيقول لك كابو فيردي دكومي أرجنتينا إيتافازي ميسي يقول لك سومي لأفيوني
1: ترجمها عاد
3: يعني ترجمها مع صار
1: يعني هلا ما اعرف
3: ما تعرف ما عندها النمونه زين
5: يعني يقول لك هذه الراس الاخضر بتاكل الارجنتين اليوم بتركبني في الطائره
3: اوب
5: لكن هذه افيون وافيوني انا صراحه شككت فيها
3: يعني ما بغيت اي زين ما مشي
5: ما نعرف على اول مباشره نقول
1: هي عديها هذه عديها
5: وللعلم عشان المعلومه يعني الراس الاخضر ترى لغتها الرسميه برتغيز يعني برتغاليه يعني هذه لتابعين اولادنا يعني
1: كمان ربع يعني كمان ربع عباره
5: 100 100 100 100
1: زين اقول لك مش على قولك انت ان

0: على فكرة ترى هذه النتيجة على الرأس الأخضر ما تسجلت في السنوات الأخيرة.
1: هذا من يقول سيف؟
0: سيف سيف
1: سيف
0: الأرجنتيني
1: قال لك انا اكل قروص الساعة 2 بالليل، الله يهداه يعني، الله يهداه الساعة 2 بالليل.
0: ترى
1: اي
0: ليه
1: واحد ياكل قروص ويتوقع نتيجة صحيحة؟ مستحيل هذا الكلام.
0: هذا عد هذا التحلية بعد بعد بعد
1: بعد
0: بعد ذبيحة
1: لا
0: بعد ذبيحة
1: لا لا لا، هذا علشان ترى يطفوا الحرورة،
0: إيه
1: تعال بعد القريصات مع الاسد تزيد حرورة، ما تطفي
0: إيه
1: الحرورة.
0: ايوه هي ايوه
1: انا ما نصح صراحه ياكل، لان اليوم بتقيهم حموضه، بتقيهم الحروره، بتقيهم سلامتهم يعني، فهمت
0: زين.
1: علي؟
0: واذا فازوا اذا فازوا عليهم ترى هم عاد وش بتقول انت هنا
1: الراس
0: سمير؟
1: الاخضر
0: يوم يجيك
1: الله
0: لاعب
1: يهداك
0: مهاري
1: حسين نوبه، ترى حسين نوبه، ترى ما مباريين الله يهداك نوبه، ترى من اسمه هذا فرنسا، ولا مباريين من اسمه هذا البرتغال ولا
0: ترى انت قلت
1: البرازيل.
0: لنا بيركبوهم طائرة
1: 200 200،
0: ها
1: انا قلت لك اياها بالكاب فيرديه، ما اعرف مو لغه امه.
0: انا متاكد سمير انك انت متابع منتخب كاب فيردي في السنوات الاخيره، وايش سوى في كاس افريقيا، وايش سوى في تصفيات 2014، وايش سوى في يعني اكثر من مره يعني.
1: انا اذكرك كاب فيردي سوى عمايل في التصفيات، وسوى عمايل في بطوله امم افريقيا.
0: امم افريقيا تعرف انه ما خسر يعني، طلع من
1: 100%.
0: جنوب افريقيا بركلات ترجيح يعني، لا
1: وترى
0: مصر
1: شوف،
0: فازت عليه، ولا 2-2
1: نعم
0: تعادل مع المصريين، تخيل يعني.
1: نعم، ومرة أعتقد كان في صدام مع الجزائر إذا ما خانتني الذاكرة، أو مصر ما أذكر، لكن عمل عمايل كان
0: نعم
1: في يرد فريق محترم ترى.
0: طبعا
1: ربما سيف يقول لك إنه يلعبوا دفاع ويلعب، خلاص يا أخوي العزيز، ترى اللي تكسبه
0: ولعبوا.
1: يلعبه. لا يعني نحن اليوم إيش أكلتنا الكرة الجميلة؟ وهولندا 50 سنة مسيطرة، يسمح لي منتصر.
0: الكرة
1: أنا
0: الشاملة ايه؟ ايوه
1: بكيت من ساعة إن سمعت منتصر، قلبي
0: صح
1: كان
0: ايه
1: معاه
0: مسكين،
1: مسكين.
0: يستاهل
1: والله
0: يستاهل
1: يا
0: والله.
1: أخي خف عليه الشمالي يا أخي، الله
0: هذا
1: يستر
0: الشمال
1: حظه
0: يعني، احنا
1: يعني.
0: يعني الشمال انت والزمن عليه.
1: إيه والله يعني آخر شيء مسكين، ما عرف يصف مع الأهل مسكين، ولا يصف مع حبه على هولندا، قبل يجي انفصام هذا الولد، ما يصير كذا.
0: زين شو تتوقع قمة الليلة بين البرتغال وكرواتيا؟
1: البرتغال إن شاء الله عابرة اليوم،
0: جميل.
1: عابر.
0: انزين
1: أنا
0: بسألك، احنا طرحنا سؤال بداية الحلقة لأن احنا عندنا الوقت يدركنا،
1: جيب حسين
0: في موضوع
2: أقل من 40 ثانية
0: 40 ثانية المنتخبات الأفريقية
1: الله.
0: لما في الدقائق الأخيرة تخسر أو تتعادل أو يعني تتغير النتيجة، هل هو تراجع بدني ولا تراجع ذهني؟
1: كل المنتخبات اللي خرجت يا حسين ما عليها أي لوم أو عتب ما عدا السنغال فقط. ترى جنوب افريقيا ما كان مطلوب منها الا لتعبر للدور الثاني فقط. الكونغو الديمقراطيه مع المستوى الجميل اللي قدمته، لكن كذلك ما كان مطلوب منها ان تصير بعيد،
0: صح؟
1: لانه حتى هي يعني ما لها تاريخ كبير اساسا في كاس العالم.
0: صحيح.
1: العتب واللوم على السنغال، وخصوصا بعد الخساره بهذه الصوره، ويتحملها المدرب من الالف الى الياء. حتى الصحف السنغاليه يعني كلها ما ذهبت لمسألة انهم خسروا امام فريق كبير او كذا، لا، هم ذهبوا الى ان انت كمدرب ضعت علينا فرصة كبيرة بتغييراتك، بادارتك للمباراة، والنتيجة من 2-0 ل 3-2، ومتى؟ في الدقيقة 120 حتى، وحط اللوم وانت وحدك ذكرت. حتى اليوم وصلنا لمرحلة اللعيبة قال يا انا يا المدرب،
0: نعم،
1: والغير والغير والغير. هذه تصير يا حسين، تصير.
0: نعم.
2: هذا السيناريو طبعا ما احنا ما نتمنى انه يتكرر مع المنتخبات الافريقيه العربيه.
1: وترى ما تلام افريقيا اليوم، كل المباريات ترى محسومه في الاوقات، ما ادري هذه ايش سالفه اللحظات الاخيره في المونديال، ترى ما عرفنا يعني، هي كلها يعني يمكن يعتبر هذا من اكثر المونديالات تشويق واثاره قياسا بالدراما اللي تصير في كل مباراه،
0: صح.
1: يعني مباراه تختتم في الدقيقه
0: المغرب كان فقط العكس يعني، انه هو اللي تعادل.
1: اي نعم اي نعم، هو ترى انا اقول لك المونديال يعني من ناحيه النتائج ربما اوفى بوعوده، يعني
0: زيت.
1: قدم اثاره ما فقد إثارة.
0: زين سؤال اخير، كرواتيا والبرتغال الساعه 3 بتشوفها ولا ليه؟ ما
1: والله
0: تفوت ترى،
1: ما اشوفها يا حسين، تعب المشكلة، المونديال تعب يا اخي،
0: تعب اي والله،
1: الجدول خربط يعني. انا مباراة المغرب من 9 لحد الساعة 8 الصبح، ما عرفنا نحن جدولنا صبح جدولنا ليل.
0: ايوه
1: يعني
2: لازم تضحي مباراة
0: وتاخذ
1: والله.
0: اجازه بالباكر من البيت والشغل وكل شيء،
2: الشغل بكره اجازه الجمعه،
0: وياخذ اجازه من البيت
2: شفت
0: ماشي اسوق بكره الصبح.
1: المباراه الثانيه ما اعرفني نايم صاحي، مباراه
0: في النص
1: الفجريه يعني ما تعرف،
0: لاني بنايم ولاني بصاحي،
1: والله والله والله

0: لكن انا اقول يا حسين يا صادق مددوا نعم. مددوا ساعه قدموا طلب انتم ونحن ندعمكم. حبيت ان احنا نرسل لكم في اي تواصل اجتماعي لكن عندنا شروط ترى.
1: ها
0: عندنا شروط. هذه الساعه ما تكون مخصصه حال اصحاب شو اسمه هذا
2: مال الارجنتين
0: بقنار وقنار
2: وبقنار
0: ايوه لانه هذه صراحه لقونا ترى هذيلا بعد 50 سنة شالين بطولة. فهذا لو كان عندهم 4 ولا 5 بطولات كما الخلقة ايش بيسوي بالعالم
1: يا اخي يروح ويرد عليهم ما اعرف ايش بينك وبينهم
2: يعني خلها
0: يعني فادق انت. انا اسألك امس مش على حبيبنا وحبيب الكل
1: نعم.
0: امس 99% تكلم عن البرازيل وكلمة عن ميسي وقال لك انا مستغرب ليش كل العالم ما واقف ضد الارجنتين
2: ترى هو بغنكم توصلوا هناك أيوة. دور الأربعة وبعدين الأرجنتين طلعكم
1: إيه. هو يقول بيكون طعمها أحلى يعني
0: إيه. أنا قلت لكم اليوم إن شاء الله كاف فيردي بتاكل الأرجنتين إن شاء الله
2: يوم السبت
0: وما بنعيد الكلمة بتاكلها مع إيش بتاكلها إن شاء الله اليوم قلوبنا اليوم مع إذا يسمعون حبايبنا في الكاف فيردي. أنا ما أعرف أي لغة صراحة يتكلموا هل لغة مثلا سواحيلية كذا مرقص كلمتين لكن لغة برتغالية عادي بان تشات جي بي تي وترجمة جوجل وغيره
1: صح. انت عبد الكلمتين هذا من وين جبتهن اللي قلتهن؟
0: والله من شات جي بي تي اخوي
1: يعني ما نعرف في العاد ايش
0: عاد يا رجل ترى انا بغيت اعرف اللغة كريولي ليلي شيء كذا اسمها مالهم لكن اكتشفت انه
2: هي الرسمية هي الرسمية البرتغالية
0: البرتغالية نعم لكن ما ترى افريقيا كلها الى لغاتها المحلية بالاضافة طبعا للفرنسية والبرتغالية بناء على الارهاقات مال الاستعمار السابق يعني.
1: مشكور يا
0: كل التحية حالك حسين كل التحية حالك فؤاد
2: بارك الله فيك يا سمير
0: قدمناك طلب صراحة وهذا من واقع الحب يعني
1: بارك الله فيك
0: احنا نقوله صراحة. انا تراني احاول حسين
1: نعم.
0: ما حبيت الداخل لانه مش على ما شاء الله ما حبيت ذاك الجو اللي عمله كذا نقطع عليكم وعلي وعلى المستمعين
1: صحيح.
0: اليوم انا ساعة ونص احاول اتصل فيكم. محمد الشميلي جالس ينتقل الارجنتينيين لسبب واحد بس
1: ها.
0: لانه هو جالس يخزن الحين الفلاشات وكذا علشان وقت خروجهم
1: ايوه
2: عاد سمعت يوم السبت
1: يدفعوا الثمن
2: يوم السبت عاد
0: 100 علشان يقول لهم بكره حتندم يا جميل يعني والفتمه هذا يسوي لهم موسيقى مثل منتصر انا ما اعرف منتصر عاش القوه انا اخاف عنده احباط الحين منتصر خلاص منتصر ضموه على الارجنتين هو عبد الرحيم وذيله ضموهم ان شاء الله قالوا عسى ان شاء الله حوباتهم تجيب الارجنتين
1: جميل. يقول لك سمير السلطات الكندية حذرت من موجة حر شديدة ستجتاح تورنتو في يوم مباراة البرتغال وكرواتيا من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة يعني كأنك جالس في السيب
0: حتى القوة على رونالدو يا أخي ما يشتير كذاك يا
1: عمرو والله وبعد هو وحده ما سجل في الأدوار الإقصائية في مشاركات السابق
0: ولدنا ما يشتير كذاك مسكين عاد هو والزمن علي
2: والجوته بعد زاد
1: 40 يعني صعبة
0: يعني 40 درجة حرارة هذا أحسن نجيبه عندنا يلعبنا في
1: أيوة صحيح
0: 40 درجة أظن بينطبخ هذا أنا أخاف بعد يستوي راس
1: مشكور يا سمير
2: يا سمير
0: يا حسين
1: أمر
0: على صاري هذه قبل لا أسكر هذا اللي ذكر الحين أخونا اللي ذكر هلند وقال قال تعبان هذا الجاموس هذا الجاموس
2: سيف سيف
0: لا أنا ما أقصد سيف الله يحفظه سيف أنا أقصد هو يقصد هلند لا
2: أيوة
0: هذا الجاموس هلند هداف البريمير ليج بطريقة الناس حتى شكوا أنه هذا مش طبيعي يعني لكن المش طبيعي إنه هذا الجاموس يأكل 6000 سعرة حرارية في اليوم هذا مطحنة تعرف
2: يقول لك لكن ما لم خلص جابوا زيادة
0: والله
1: أنا يعني شفت مرت علي لقطات إنه هو طالع يعني مع الأسرة لأنه حصل يوم كذي راحة
0: أيوة
1: وطايح يضرب ضرب بالخمس يعني
0: يا رجل هذا يعني أنا شفت مقطع ومعلومة عن منتخب النرويج وطريقة أكلهم
1: هي حتى العزبة مالهم خلصت مثل ما قال
0: أعتقد هذا الأخصائيين مال التغذية وأخصائيين أحسن لهم يستقيلوا يعني هذا يعني ما أعرفه صراحة
2: هذا بتنفع عزبة أبو منصور
1: نودي مع أبو منصور على طول هنا
0: نعم هذا زين هذا زين مندي أيوه. شو اسمه مو يسميه هذا غوزي الساعة 3 الفجر ولاعب الساعة 5
2: كبسة أمور
1: وحبار ومصالح
0: نعم
2: أحسنت يا سمير بارك الله فيك
1: خضينا من الضايع عشان خاطر سمير طبعا
0: الله يحفظك
2: يستاهلوا أكيد
0: محبينك فادك
2: الله يحفظك جزاكم الله خير
1: بارك الله فيك أحسنت
2: الله يحفظك أحسنت
3: هذا الأرجنتيني.
4: أيوة. تانجو يا تانجو.
3: العب يا الأرجنتين.
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.
4: يا مشعل.
3: مع السلامة.
5: يا مشعل.
1: عشان زمير هذا.
2: أيوة هذا الفاصل. ينفعك حتى لو طلعت الأرجنتين.
1: مع السلامة يعني.
2: أيوة مع السلامة.
1: أيوة.
2: تحمل معنا نبال
3: الأصدار. الأرجنتيني.
4: تانجو يا تانجو.
3: العب يا الأرجنتين.
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.
4: يا مشعل.
3: مع السلامة.

0: ليلة كبيرة طبعا اليوم، إسبانيا في مواجهة النمسا والبرتغال تصطدم بكرواتيا، كما يعني قالت الصحافة اليوم أصدقاء الأمس. نعم. طبعا في ريال مدريد رونالدو مع مودريتش في مواجهة كبيرة الساعة 3 الفجر، والجزائر محاربو الصحراء في
1: منتخب سويسرا
0: مطالبين طبعا بالعبور، لكن المباراة صعبة مع الفريق السويسري، ولكن لا شيء مستحيل، وإن شاء الله نشوف مباراة حلوة بكرة بالليل الساعة 10
1: 10 المنتخب المصري مع المنتخب
0: الكنغارو.
1: كل التوفيق أكيد لمنتخباتنا العربية، المنتخبات الأفريقية، والعبور طبعا إلى دور 16،
0: ولا تنسوا الساعة 11 إسبانيا والنمسا كما ذكرنا.
1: هذه تحياتنا، تواصلنا معكم في الإعداد والتقديم صادق اللواتي، حسين العميري، وفي الإخراج محمد الإشملي. برنامج مونديال 2026 كان برعاية شركة أواصر.
0: تحية لجميع المستمعين الكرام وللأخ العزيز يحيى الرئيسي.
1: تحية لك يا يحيى، بارك الله فيك.
0: ولجميع المستمعين تصبحون على خير، بكرة موجودين ننتظركم إن شاء الله مع نتائج جديدة ومباريات حلوة إن شاء الله تستمتعوا فيها في هذه الأجواء الجميلة في مونديال
1: 2026.
0: مع السلامة.
2: وتانجو يا تانجو،
3: أيوة هذا الأرجنتيني.
2: ومانجو يا تانجو،
3: هو الأرجنتيني، هو الأرجنتيني.
2: ومع السلامة.
3: يا باي باي
2: يا مشعل،
4: روحنا بيتنا
2: يا الله يا مشعل.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار. بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: كاكا. مستمعينا الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة عبر الزمان والمكان إلى البرازيل، شمس المواهب. فهنا كرة القدم هي كل شيء، هي الحلم والشغف والمستقبل، فأرضها الخصبة تنبت أجود اللاعبين. وعلى وقع خطى طفل عشق الكرة قبل أن تناديه، نقلب فصول حكاية بدأت في 22 من أبريل من عام 1982، يوم ولد ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي الذي عرفه العالم باسم كاكا. اليوم ندخل بيته ونسير في شوارع مدينته، ونجلس في المدرجات التي هتفت باسمه، ونثمن عطاءه الخيري، ونمتدح عمله الإنساني. ولد كاكا في مدينة برازيليا، ونشأ في أسرة متوسطة الحال، وكان والده بوسكوليتي مهندسا مدنيا يؤمن بأن لكل بناء أساس وأن التخطيط يسبق الحلم. أما والدته فكانت معلمة تزرع في روحه حب المعرفة وتغذي قلبه بالتواضع وفعل الخير. فمن والده تعلم أن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، ومن والدته أدرك أن العلم يكمل الدائرة وأن العطاء هو أسمى الألقاب. فبين عقل المهندس ودفء المعلمة تشكلت شخصية كاكا، لاعب يلعب بعقله قبل قدمه، يؤمن بأن العطاء إنجاز يخلده أثره. كشف ملعب الحي بشائر موهبته، وحين نادت كرة القدم كاكا لبى النداء دون تردد، فانطلق من ساو باولو في عام 2001 وعمره لم يتجاوز 19 ليسلك طريقا يتجاوز حدود بلاده. وفي عام 2003 حلق الحلم إلى أوروبا، فانتقل إلى إيسي ميلان، وهناك كتب مجدا لا تمحوه الأيام، فتوج بلقب الدوري الإيطالي وحمل كأس دوري أبطال أوروبا، ونال الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2007. وفي عام 2009 ظهر كاكا بقميص ريال مدريد في صفقة بلغت نحو 67 مليون يورو آنذاك. نجحت الصفقة وتوج مع الميرينجي بلقب الدوري الإسباني. بعدها قرر كاكا في عام 2013 العودة إلى ميلان، المدينة التي أحبته وأحبها، قبل أن يختم رحلته الاحترافية مع أورلاندو سيتي، معلنا اعتزاله في عام 2017 بعد مسيرة زاخرة بالإنجاز.
3: عملية جلب واضحة على باولو مالديني من الإيرلندي الجناشي. واو الكرة وكاكا، جول جول جول جول، ريكاردو إيزيكسون كاكا فعل الميلان يخطف العدوى.
2: مستمعين الأعزاء، لم يكن كاكا لاعبا يحصد الألقاب فحسب، بل إنسانا يحمل قلبا يفيض عطاء. وتكريما لعطائه عينته الأمم المتحدة في نوفمبر من عام 2004 سفيرا لبرنامج الأغذية العالمي، ليكون أصغر من شغل هذا الدور، مطوعا شهرته لمكافحة الجوع والفقر. كما أسهم كاكا عبر مؤسسات خيرية ورياضية في جمع ملايين الدولارات لدعم برامج الغذاء والتعليم في البرازيل وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشارك في مباريات خيرية دولية على مدار أعوام متعددة وجه ريعها لمنظمات إنسانية وتعليمية، إيمانا منه بأن الكرة حين تلامس الإنسانية تصبح رسالة لا مجرد لعبة. يقول كاكا: الانتصار الحقيقي أن ترى ابتسامة على وجه كان حزينا. هذا هو كاكا، اللاعب الذي لامس مجد الكرة وبريق ألقابها، واختار طريق العطاء ليترك أثرا صادقا ينقشه بخطى الخير على ضفاف الأمل.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Montiel, gol, gol, gol, gol. Argentina es campeona del mundo. Argentina campeona del mundo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سموك.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج

محمد الشمالي. وديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعطيكم العافية. شكرا شكرا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الله عليك. الله الله الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت شباب.
1: عاش بطلال.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. مونديال 2026.
1: أنا صديق أبا يزيدوها هذه كأس العالم بعد ليش هم بسار.
2: ما عندنا شغل عليك.
1: في ما في غيره، لكن ترى هي بتروح
2: بدي غيرها إن شاء الله بدي غيرها.
1: لكن الحمد لله رب العالمين. حنا أنا شوف كنت متشائم من هذه كأس العالم. لكن مع برنامجكم أنتوا أعطاني جرعة زيادة وتحمست صراحة.
2: بارك الله فيك، بارك. هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم.
1: حنا تعرفنا على ناس كويسين، تعرفنا عليكم كابتن حسين، كابتن فاضل،
3: بارك الله فيك يا مشعل.
1: زادت حمّم معرفتنا لكم انتم في الاذاعه. احنا نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني، لكن الحمد لله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله. انت شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه تجيني الصوتيات. يسجلوا يسجلوا يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها.
2: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج. سمعني
1: يا الحمد لله رب العالمين، وهذا صراحه من فضلكم انتوا وفضل هذا البرنامج والمناوشات اللي تعملوها. وهي يعني والله صدقني والله مرات وانا امشي في الشارع اضحك من الناس اللي يضحك اصلا بالله على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين.
3: ما يعني مقصرين، بارك الله. والله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: هلا البرازيل، كيف البرازيل شفتها؟
2: لا لا لا لا لا لا لا البرازيل انا حرصه بالدول الاربع البرازيلاني.
1: يعني تنتظرهم؟ احلى احلى انت تطلعهم وحدك.
2: ايوه البرازيل ما بيطلع ما بيطلع.
1: كنك يعني شارب ماي. اي
2: الامور طيبه ابوي حبيبي، الامور طيبه.
1: وش كنت تقول عن البرازيل؟ اشرب ليمون، عصير ليمون تشربهم.
3: اولا اولا ميغوز، اولا ميغوز.
1: هذا فينيسيوس. ها
3: اولا ميغوز.
1: ولا كاميرا واوا، كاميرا واوا
3: برابينس لو برازيو.
2: هداو هداو هداو.
3: يا فنتي فاموس برازيو فاموس.
2: هداو
3: مشعل
2: ارجنتينا تانجو يا تانجو.
1: هذا الارجنتيني.
3: ايوه
1: يلا رد عليه ذات روم. يلا
3: تانجو يا تانجو.
2: ايوه
3: غسل فانيلتو. تانجو يا تانجو.
1: روح على بيت
2: خلي
1: بعد يجي العيجة لازم.
2: أقول لك ارتهقوا ولا الحين الأكيد نافضوا.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: مرحبا أستاذ عبد الله.
3: أهلا وسهلا أستاذ أمل، وأنا سعدت اليوم بهذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى.
2: تصف الأحداث السياسية في بداية هذا الكتاب وتحديدا التي وقعت في عمان في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بأنها عميقة، لأنها أوجدت تحولات أثرت في تاريخ عمان الحديث، خصوصا مع تولي السلطان تيمور بن فيصل حكم عمان من عام 1913 حتى عام 1932. لماذا تعد هذه الحقبة مهمة فعلا؟
3: طبعا هذه الحقبة مهمة نتيجة قيام إمامة القرن العشرين الميلادي في أواخر حكم السلطان فيصل بن تركي الذي حكم من عام 1888 إلى 1913. بعد وفاته انتقل طبعا هذه الإمامة مع تولي السلطان أيضا مع تولي السلطان تيمور بن فيصل حكم عمان من عام 1913 حتى عام 1932، وفيها طبعا اتسمت بصراع داخلي نتج عنها قسمة عمان إلى قسمين، قسم ساحلي يخضع لحكومة السلطنة وقسم داخلي يخضع لحكومة الإمامة.
2: نعم، سنعود بكل تأكيد لمسألة التقسيم هذا. أنت تقول أيضا بأنه هنالك مغالطات وثغرات في تأريخ هذه المرحلة مما يجعل هذه الدراسة مهمة للتعامل مع هذا ومعالجته. إيش هي أبرز تلك المغالطات والثغرات، وإيش المنهج الذي اتبعته لتجاوزها؟
3: خلينا أول شيء نأتي إلى المغالطات التاريخية التي وردت عن هذه الحقبة التاريخية، وهي من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي. الصورة الأولى للمغالطة كانت في وصف العديد من المصادر سواء كانت عربية أو أجنبية على أن هذا الحراك كان تمرد أو عصيان ضد سلطة مسقط، ولكن في الحقيقة أن هذا الحراك كان إحياء لإمامة القرن العشرين بأسلوب اتسم بالتنظيم والتخطيط السليم. أما بالنسبة إلى المغالطة الثانية فتتمثل في التنافس، بعض المؤرخين قال أن هناك في تنافس بين الساحل والداخل، والحقيقة أنه تباين في النظرة السياسية ونظام الحكم. الملاحظة الثالثة أو المغالطة الثالثة التي وقع بها بعض المؤرخين وبعض الكتاب تتعلق في أن عمان كانت تحت الحماية البريطانية المباشرة. وهذا الكلام مغلوط. كانت بريطانيا في تلك الفترة تفرض نفوذها على عمان بهدف تحقيق مصالحها. فالهدف كان اقتصادي يعني في المقام الأول،
2: مش للحماية،
3: مش الحماية، كانت تراعي مصالحها الاقتصادية في تلك الفترة. أما بالنسبة إلى الخطر الرابع والمغلوط، قالوا إن عمان كانت تحت حكم السلطان تيمور بن فيصل، ولكن في الحقيقة إنها قسمت إلى قسمين، قسم ساحلي يخضع لحكومة السلطان تيمور بن فيصل، وقسم داخلي يخضع لحكومة الإمامة بقيادة الإمام سالم بن راشد الخروصي، ثم من بعد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي.
2: نعم، طيب بالحديث عن التقسيم من بداية هذا الحوار، إيش أثر الجغرافيا على تقسيم عمان إلى الساحل والداخل؟ وبكل تأكيد هذا انعكس حتى على مسألة هذه الخلافات أو الصراعات.
3: شوف، نلاحظ الجغرافيا لعبت دور كبير.
2: نعم.
3: نتيجة موقع عمان في الركن الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي نلاحظ أن الجبال سواء كان جبال حجر الشرقي أو الغربي لعبت دور محوري في تقسيم عمان إلى قسمين، قسم ساحل منفتح على العالم الخارجي نتيجة وجود البحار المفتوحة، فعمان تطل على بحر عمان وتطل بحر على الخليج العربي وأيضا بحر العرب. أما بالنسبة للقسم الثاني والقسم الداخلي كان يعني منعزل بين الجبال، ونتيجة لهذه الظروف القاسية يعني انعزلوا بشكل كبير، لكن ذلك لم يمنع من محافظتهم على ثقافتهم وقيمهم الموجودة فيها، فبالتالي لعبت دور كبير في ماذا، في هذا التأثير.
2: نعم، أنت تناولت الاختلاف بين الإمامة والسلطنة من حيث المفهوم وطبيعة العلاقة التي كانت سائدة بينهما على مر التاريخ العماني. أعرف بأن هذا السؤال كبير جدا، ولكن إذا أردنا كذا أن نبسط هذا الاختلاف بينهما، ما الذي يمكن أن نقوله؟
3: شوف، أول شيء أستاذ أمل، حن علينا أول شيء أن نعرف أن نظام الإمامة أقدم من نظام السلطنة.
2: نعم،
3: وكان يقبع في المناطق الداخلية من عمان، وكان هو عبارة عن سلطة دينية وسياسية في نفس الوقت، يعني تقوم على مبدأ الانتخاب والشورى، وكان رئيس، يعني الرئيس كان يعتبر هو الرئيس الروحي والزماني أيضا. لماذا؟ للفئة التي يقودها. أما بالنسبة إلى السلطنة فهو سلطة سياسية تقوم على أساس الحكم الوراثي الأبوي، يعني ينتقل من الأب إلى الإبن أو للأسرة القريبة منه، فبالتالي هذا الفرق بين الإمامة والسلطنة. أما بالنسبة لطبيعة العلاقة هي اختلفت من فترة إلى ماذا؟ إلى فترة أخرى. حسب الظروف.
2: نعم.
3: وخلينا حنا الآن نبتدي ماني لتاريخ دولة العرب، نبتدي من قيام أسرة البوسعيد وحكمها لماذا؟ لعمان، بداية من عهد الإمام أحمد بن سعيد الذي حكم من عام 1744. نلاحظ أنه اتبع المنهج المعتدل، لكن بعد وفاته نلاحظ أنه أعطى ابنه السعيد بن أحمد الحكم. النقطة ونقطة التحول في حكم هذه الشخصية أنه أعطى ابنه حمد الوصاية أو الوكيل عنه، لكي وبالتالي هذا الرجل نقل العاصمة من الرستاق إلى ماذا؟ إلى مسقط. فبالتالي خرجت العاصمة من المنطقة
2: الداخلية،
3: أيوة، مناطق الجبلية إلى ماذا؟ إلى الساحل، وكانت هذه نقطة التحول في عصر هذا الرجل. شاءت الأقدار أن هذا الرجل يتوفى، وبعد ذلك يمسك عمه الحكم سلطان بن أحمد نتيجة اتفاقية أيضا بركان التي كانت بين ثلاثة من الأخوان، سلطان بن أحمد وأيضا سعيد بن أحمد بن سعيد وقيس بن أحمد بن سعيد، وبناء عليه أيضا قسمت عمان إلى ثلاث ماذا؟ إلى ثلاث أقسام. نتيجة المهابة التي تمتع بها سلطان بن أحمد يعني تولى حكم عمان من عام 1792 حتى عام 1804 ميلادي، واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. نلاحظ أن هنا يعني كرس مبدأ التوريث في ماذا؟ في الحكم. بعد ذلك الفترة من عام 1804 إلى 1805 ظهرت أيضا مرحلة انتقالية، ولكن أيضا ظهر فيها مبدأ التوريث عندما تولى أيضا بدر بن سيف حكم عمان ولفترة قصيرة، ثم بعد ذلك تولى السيد سعيد بن سلطان حكم عمان من عام 1806 إلى 1856 ميلادي، وهنا أيضا ظهر مبدأ ماذا؟ مبدأ التوريث. إلا أنه في عهد هذه الشخصية وفي عهد هذا السيد قام هنالك حراك في عام 1850 بقيادة حمود بن عزان.
2: نعم.
3: ولكن تم إخماد طبعا هذا الحراك نتيجة الدهاء والحنكة السياسية أيضا عند السيد سعيد بن سلطان. بعد ذلك انتقل الحكم إلى ابنه ثويني أيضا على أسلوب التوريث بالطريقة التوريثية، ثم بعد ذلك إلى أيضا ابنه سالم ثويني، ولكن في عام 1868 أيضا ظهر حراك جديد نتج عنه هروب السيد سالم بن ثويني إلى ماذا؟ إلى الهند، وتولى الإمام بدعم من الإمامة من نظام الإمامة الإمام عزاء بن قيس ماذا؟ حكم عمان من عام 1868 حتى عام 1871. كانت فترة قصة 4 سنوات، بعد ذلك رجع الحكم إلى الطريقة الوراثية، وهو حيث تولى الحكم السيد تركي بن سعيد من عام 1871 حتى عام 1888، ثم ابنه من بعده فيصل بن تركي من عام 1888 حتى عام 1913، ثم من بعده تيمون فيصل من عام 1913 حتى عام 1932.
2: نعم.
3: بهذه الطريقة
2: يعني بالإشارة إلى يعني الجذور التاريخية أو الحضور التاريخي للإمامة، تم إحياء أنت تستخدم هذا التعبير في عام 1913، ما الذي حدث في هذا التوقيت؟
3: في أواخر حكم السيد فيصل بن تركي ظهر هنالك يعني حراك من كبار رجال الدين.
2: نعم.
3: نتيجة السياسات التي كان يتبع سواء كانت السياسات الاقتصادية أو السياسات الدينية أو السياسات حتى الاجتماعية، فظهرت العديد من المسببات، لكن أنا يعني أرجع وأخلي العامل الاقتصادي في المقدمة. فإلغاء تجارة السلاح، حنا نعرف أن مسقط في تلك الفترة كانت من أكبر الأسواق لتجارة ماذا؟ لتجارة السلاح. ولكن تحت الضغط البريطاني تم إنشاء مستودع في عام 1912 ميلادي اللي حصر هذا السلاح، فبالتالي أثار هذا ماذا؟ ردة فعل من قبائل الداخل من عمان. هذا من ضمن المسببات. أيضا فرض رسوم وجمارك يعني على السكان القانطين في عمان، أثار أيضا احتقان عند سكان الداخل الخاصة.
2: نعم.
3: وكان هذا من ضمن أيضا المسببات التي أدت إلى ماذا؟ إلى ثوران قبائل الداخل ضد ماذا؟ ضد حكومة السيد فيصل بن تركي ومن بعده السيد أو السلطان تيمور بن فيصل.
2: نعم.
3: لو أتينا أيضا إلى الأسباب والمسبب الثاني العوامل السياسية، أي كان أيضا نظام التوريث لعب دور كبير، أيضا التدخل الأجنبي خاصة التدخل البريطاني في شؤون عمان أيضا لعب دور كبير. كانت هناك أيضا مسببات دينية كثيرة يعني أدت إلى ماذا؟ إلى سخط قبائل الداخل من عمان، وبالتالي قامت إمامة القرن العشرين التي من خلالها تم انتخاب الإمام سالم بن راشد الخروصي إمام على عمان من عام 1913 حتى عام 1920 ميلادي.
2: نعم، طبعا هذه الأحداث كلها أدت إلى اتفاقية السيب، صحيح؟ ما الذي حدث في هذه الاتفاقية وهذا ربما محاولة الحوار بين المجموعتين؟
3: طبعا اتفاقية السيب أتت بعد عناء.
2: نعم.
3: وبعد تعب في المفاوضات، لأن نحن نعرف في تلك الفترة أن بريطانيا كانت منشغلة بماذا؟ بالحرب العالمية الأولى.
2: نعم.
3: بميادين القتال، فكانت قدر المستطاع هي تحاول إنها يعني تكون الأوضاع مستقرة قدر المستطاع.
2: نعم.
3: فالمحاولة الأولى يعني تم فيها الفشل نتيجة رفض بريطانيا لمطالب ماذا؟ لمطالب الإمامة. ولكن في المحاولة الثانية نجحت بريطانيا نتيجة التهديد والوعيد والحصار الاقتصادي لقبائل الداخل في توقيع اتفاقية السيب التي لعبت دور كبير، وأنا يمكن اختصرها أنها أنهت الصراع الذي قام بين الداخل والساحل يعني، وكانت له الكثير من الآثار على نواحي الحياة المختلفة، وأيضا حققت فترة سلام ما يقارب 35 سنة.
2: نعم.
3: يعني وإن ظهرت فيها بعض الإشكاليات والخلافات البسيطة.
2: طبعا هذا حدث 1922 صح؟
3: لا، في عام 1920 تم توقيع اتفاقية. نعم. السيب، واستمرت هذه الاتفاقية يعني تقريبا 35 سنة أو ما يزيد على ذلك.
2: نعم.
3: إلى أن قامت بعد ذلك يعني، لأن بعد ذلك بعد وفاة الإمام سالم بن راشد الخروصي تولى أيضا الإمام محمد بن عبد الخليلي من عام 1920 حتى عام 1950، ثم بعد ذلك أتى الإمام غالب بن علي الهنائي أيضا.
2: نعم.
3: وأيضا حدثت أحداث يعني في عهد بعد تولى السلطان سعيد بن تيمور حكم عمان، أيضا حدثت أحداث كثيرة نتج عنها الكثير أيضا من الأحداث السياسية.
2: نعم.
3: فلكن حين نركز على الفئة التي على الفترة من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
2: نعم، أنت قلت بأنه الصراع هذاك أو الحرب الأهلية اللي ربما بدأت من 1913 مع إحياء الإمامة كانت منعطف هام في مسيرة الاقتصاد العماني، كيف ممكن نشرح هذا؟
3: أستاذ أمل، هذا الصراع أثر على القطاعات أو القطاعات الثلاثة الموجودة الرئيسية في عمان.
2: نعم.
3: فلو أتينا إلى القطاع الزراعي نلاحظ أن السيد تيمور بن فيصل وأيضا بتوجيه من السلطات البريطانية قام بفرض رسوم جمركية على بعض السلع وبعض المنتجات الزراعية مثل الرمان، يعني رفع من 5% إلى 50%.
2: نعم.
3: أيضا مثل التمور رفعها من 5% إلى 25%، فبالتالي هذا كان له تأثير كبير على من؟ على السكان الموجودين في قبائل، وآثار أيضا سخطهم أيضا واستياءهم من هذا الإجراء، فهم كانوا يحصلون على يعني على على على مصدر رزقهم من هذا الشيء.
2: نعم.
3: لكن تم رفع رسوم أو الضرائب على هذه المنتجات، وبالتالي أثارت السخط والاستياء عند سكان الداخل. أما لو أتينا إلى الجانب الصناعي بدأت المنتجات الأجنبية تدخل إلى ماذا؟ إلى الأسواق العمانية، وهذا أثر على ماذا؟ على الصناعات التقليدية العمانية.
2: نعم.
3: بشكل كبير.
2: نعم.
3: لو أتينا إلى النقطة الثالثة هي المجال الزراعي أو نلاحظ أن مسقط كانت في تلك الفترة يعني في حركة التجارة كانت قوية، ولكن نتيجة هذا الصراع انتقل هذا التبادل التجاري أو هذا النشاط التجاري إلى ماذا؟ إلى مدينة دبي، فبالتالي أيضا يعني تأثرت المكان الاقتصادي لمدينة مسقط من جراء هذا الصراع الموجود الذي قام بين مناطق الداخل ومناطق الساحل في الفترة الممتدة يعني من عام 1913 حتى عام 1920 ميلادي.
2: نعم، جميل. طيب من بين المصادر اللي اعتمدت عليها كانت الوثائق البريطانية، لكنها بالنسبة لبعض الباحثين إشكالية كمرجع، لأنها تنظر من مسافة لتعقيد الواقع على الأرض، خصوصا أن احنا نتحدث عن صراعات قبلية داخلية معقدة. طبعا مع فهم أن التحالفات القبلية نفسها كانت تتغير باستمرار، يعني ما كانت حتى ثابتة. ما رأيك في هذا الرأي؟
3: شوف، أنا أكون عشان أكون منصف عنك، هي الوثائق البريطانية يعني تشكل مصدر أساسي لا غنى عنه، ولكن يجب على الباحث أن يكون محلل ومنصف وموضوعي ومنطقي في تحليل هذه الوثائق. بتقولي لي مثلا لماذا يعني يؤخذ عليها بعض الملاحظات أو بعض الإشكاليات الموجودة؟ قد يكون من ضمن المسببات التحيز الاستعماري. فهي تكتب من قبل المقيم السياسي البريطاني، أو تكتب من قبل الوكيل السياسي البريطاني، فقد يكون فيها تحيز. أيضا من ضمن الأشياء أيضا الفجوة في البنية القبلية والخلفية الدينية، قد يكون أيضا ما عندهم معرفة في البنية القبلية والخلفية الدينية. فبالتالي هنا يكمن السؤال، أنه يجب على الباحث عندما يعني يلجأ إلى هذه الوثائق عليه أن يدقق وأن ينقح يعني في هذه الوثائق، ويكون منصف وموضوعي من أجل الوصول إلى يعني حقائق جديدة تفيد القارئ لهذه الفترة الزمنية التي تكلمنا عنها، وهي الممتدة من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
2: بالحديث عن البحث والباحث، يعتقد البعض أن البحث في هذه المرحلة قد يربك التفكير في الحاضر اليوم. ما أهمية النظر لمرحلة تاريخية في التعامل مع الواقع والمستقبل، وفي سياق بحثك هذا ما أهمية النظر لتلك المرحلة تحديدا والنقاش حولها؟
3: شوف، أنا من وجهة نظري أرى أنها ركيزة أساسية. بتقولي لماذا؟ لفهم النسيج السياسي والاجتماعي الذي كان معاصر لتلك الفترة. هذا من ضمن يعني الأسباب. أيضا ضرورة استراتيجية أيضا لمعرفة أو لترسيخ الهوية الوطنية، كيف كانت الهوية الوطنية في تلك الفترة، وكيف كان التماسك الاجتماعي في تلك الفترة. فبالتالي يعني الاستفادة من هذه الأحداث أيضا يعني للمستقبل تلعب دور كبير، عشان ما نكرر أيضا يعني هذه المرحلة وتتكرر عندها في المستقبل. فبالتالي أنا من وجهة نظري أرى أن يعني هي ما تسبب إزعاج بقدر أنها ما تسبب ماذا؟ وعي للأجيال القادمة، ويعني لأن الدخول في هذا الصراع له انعكاسات كثيرة على جوانب الحياة المختلفة، سواء كانت الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفكرية إلى آخره من هذه المجالات.
2: نعم. طيب، هنالك قراءة دائما تفسر الأحداث التاريخية بربطها بالواقع المادي أو بالمصالح، فمثلا الصراعات هذه تقرأ في ضوء صراع على موارد اقتصادية على سبيل المثال ومصالح تجارية، ولكنها لا تتحدث أبدا عن الأيديولوجية واختلاف موقع كل مجموعة من ربما مرجعية محددة. أثناء بحثك في هذا الموضوع كنت أكيد حذر تجاه مسألة هذه التفسيرات أو سبب هذه الصراعات، صحيح؟
3: نعم صحيح أستاذ أمل، لكن يجب أن أربط الآن المسببات الاقتصادية مرتبطة بالمسببات السياسية، والمسببات السياسية مرتبطة بالمسببات الدينية، فهي تكمل بعضها البعض. خلينا الآن أوضح لك هذه النقطة. الآن أنا ذكرت من ضمن المسببات إلغاء تجارة السلاح، قرار سياسي. تمام، لكن يتعلق بالجانب الاقتصادي. لو أتينا الآن وربطنا بالجانب الديني، هل يضيق المعيشة على الناس؟ يضيق المعيشة على الناس، فربطت الإمامة هذا السبب بجانب ويش؟ بجانب أيضا ديني. لو أتينا أيضا كمثال ثاني فرض الرسوم والجمارك، أيضا قرار سياسي مرتبط بالجانب اقتصادي. هل له علاقة بالجانب الديني؟ نعم، بالجانب الديني له علاقة، أيضا يضيق ماذا؟ على الناس، لأن الناس يعني يستوى عليها تضييق بشكل كبير من حيث المادة. فبالتالي نلاحظ أن كل المسببات تكمل بعضها البعض، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2: نعم، جميل جدا. طيب، ماذا عن تغيير التحالفات القبلية نفسها خلال هذه الفترة الطويلة اللي تدرسها من 1913 حتى 1932؟ كان أكيد هذه القبائل كانت باستمرار يتغير موقعها سواء من سلطة السلطان أو من الإمامة.
3: طبعا شوفي، هي حسب الظروف، ترجع إلى حسب الظروف الموجودة. فبالتالي هذه التحالفات تتغير يعني من فترة إلى فترة حسب ميزان القوة. أين يكون مركز القوة؟ بناء على مركز القوة تتم هذه التحالفات. أما إذا كان مركز القوة فيه ضعف لا تتم فيه هذه التحالفات، وتحصل فيها ماذا؟ تذبذبات كثيرة تؤدي إلى ماذا؟ إلى فشلها في نهاية المطاف.
2: جميل جدا. طيب أستاذ عبد الله، يعني أنا سألتك قبل قليل عن المنهج اللي اتبعته ربما للتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا بأنك كنت تحاول أن تسد ثغرات كما أسلفنا في حوارنا هذا في تناول هذا الموضوع. إيش المنهج اللي اتبعته؟
3: طبعا المنهج اللي اتبعته في دراسة هذه المرحلة هو المنهج التحليل الوصفي.
2: نعم.
3: القائم على استقصاء المعلومات، تحليلها، نقدها، والهدف منها الوصول إلى ماذا؟ إلى نتائج جديدة لم تذكر. فبالتالي كان هذا هو المنهج الأساسي الذي اتبعته في تغطية هذه المرحلة التي امتدت من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
2: نعم جميل جدا. يعني هناك أيضا كتاب عن هذه المرحلة هو عمان في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1920-1932، أوضاع عمان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسالم بن حمد النبهاني. هذا أيضا واحد من الكتب اللي تتناول هذه المرحلة، أكيد من بين كتب أخرى.
3: والله هذا الكتاب أنا حقيقة ما قريته عشان أكون عندي الصريح، لأن أصلا هذه الدراسة كانت يعني أنا عملتها في 2011 ميلادي.
2: نعم.
3: فما أعرف هل هي كانت يعني السبق لي أو السبق للباحث اللي ذكرت الآن اسمه.
2: نعم.
3: فلكن هي أيضا تناولت، لكن أنا من ضمن المفارقات يمكن لا أذكرها إنها إن هذا الباحث هو الذي أجرى المراجعة لهذه الدراسة التي أنا قمت بها بعد ذلك عندما قدمت هذه الدراسة للجمعية العمانية للكتاب والأدب، وقد أجازها يعني.
2: نعم.
3: فجزاه الله خير، ونتيجة لذلك تم نشرها في عن طريق الجمعية العمانية للكتاب والأدب.
2: جميل جدا. إذن وصلنا لنهاية هذا الحوار عن كتاب أوضاع عمان الداخلية في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1913-1932 للباحث عبد الله بن سعيد المرزوقي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله.
3: شكرا شكرا أستاذ أمل، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن تكون مثرية للمستمعين الكرام.
2: نعم، إذن نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
1: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
4: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
1: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
4: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
4: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
1: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
4: أمل بنت عامر السعيدية،
1: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ النفس. حينما نجلس مع أبنائنا علينا أن نعلمهم بأن النفس أمانة، وحفظ النفس وصيانتها من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، وتسمى بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. وقد حافظ الإسلام على النفس البشرية وحرم قتل النفس بغير حق، وأنزل أشد العقوبة بمرتكب ذلك. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحفظ الإسلام النفس أيضا بتحريم الانتحار، حيث قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ووضع الإسلام الحدود والديات من أجل حفظ النفس والبعد عن التفكير بالثأر أو الاعتداء أو أي جريمة من هذا النوع، كما أنها تزرع العدالة بين الناس. وحرم الإسلام قتل النفس، سواء قتل الإنسان نفسه أو غيره. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. والوعيد الأخروي يشمل قتل الإنسان نفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فالمعاهد الذي أتى إلى بلادنا بتأشيرة رسمية، وهذا ينبغي احترامه واحترام البلاد التي جاء منها واحترام القوانين التي في بلادنا، فلا نؤذي أي أحد أتى إلينا وزارنا. فالمسلم لا يؤذي أحدا، وإنما تكون في قلبه الرحمة على الناس. وتحريم قتل النفس في الإسلام مرتبط بقضية غاية في الخطورة، وهي حرمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ أن هذه النفس ملك لمن؟ ملك لخالقها، ملك لله، الله تعالى الذي خلقها، الله الذي وهبها الحياة، فله سبحانه وتعالى وحده الحق في إبقائها أو موتها. مهما كانت هذه النفس فهي محترمة لحرمة خالقها، معظمة لعظمة باريها. فالعبرة هنا بمن خلق وليس بما خلق. وعندما توجد الأسباب الداعية إلى إزهاقها وقتلها، فهذه الأسباب إنما الذي يحددها هو الله وحده، ولا دخل لأحد في هذا الأمر. فأوجب الإسلام القصاص في القتل العمد، والدية والكفارة في القتل الخطأ. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، ويحكم بذلك القاضي. والانتحار من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به. المنتحر متوعد بالخلود في نار جهنم، يعذبه الله تعالى بالوسيلة التي انتحر بها. لماذا انتحر؟ بسبب هموم؟ بسبب أحزان؟ بسبب ضائقة مالية؟ أما كان له أن يصبر؟ فالله تعالى وعد الصابرين أجرهم بغير حساب. أما أن يقتل نفسه فهذا محرم، والله تعالى يحاسبه على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها أي يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع لم يصبر، فأخذ سكينا فجز بها يده فما رقع الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وعلى المؤمن أن يتصبر ويصبر ويستعين بالله تعالى، ويعلم أن كل شدة تصيبه في الدنيا مهما كانت شديدة فإن عذاب الآخرة أشد منها. ولا يصح عند أحد من العقلاء أن يستجير الإنسان من الرمضاء بالنار، فكيف يفر من ضيق وشدة مؤقتة في الدنيا لا بد لها من نهاية إلى عذاب دائم لا نهاية له. وليتأمل المسلم أنه ليس هو الوحيد في الدنيا الذي يصيبه البلاء والشدة، فمن فقد أصاب البلاء سادات البشر وهم الأنبياء والرسل والصالحون، وأصاب أيضا شر البشر وهم الكافرون والملحدون. فإذا أحسن المؤمن التعامل مع ما يصيبه من ابتلاء فصبر، وجعل ذلك سببا لرجوعه إلى الله واجتهاده في العبادات والأعمال الصالحة، كان البلاء خيرا له، وكان البلاء مكفرا لذنوبه حتى لعله يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أما إذا كان الانتحار بسبب أمراض نفسية أثرت في عقله تأثيرا بالغا حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، فمثل هذا إن حصل منه قتل لنفسه فلا يكون مع المذنبين الواقعين في كبيرة الانتحار، بل قد يكون معذورا وأمره إلى الله، وذلك لوجود مانع من موانع التكليف وهو فقد العقل. ومن وسائل المحافظة على النفس الحث على التكاثر والتناسل، الحث على الزواج، فشرع الإسلام لنا الزواج في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومن وسائل المحافظة على النفس الأمر بالأكل والشرب، فيحرم على المسلم أن يمتنع عن هذه الضروريات إلى الحد الذي يهدد بقاء حياته، وكذلك توفير الملبس والمسكن لحفظ النفس. وأوجب الإسلام على الدولة إقامة الأجهزة الكفيلة بتوفير الأمن العام للأفراد من قضاء وشرطة وغيرها، مما يحقق الأمن للمجتمع وحفظ الأنفس. كما أوجب المحافظة على كرامة الآدمي بمنع القذف الاتهام بالزنا ومنع السب والشتم، ومما جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. فالقذف هو الاتهام بالكفر أو الاتهام بالزنا أن يتهمه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وشرع لنا الإسلام، شرع لحفظ النفس الرخص في العبادة، فالإسلام ولله الحمد دين اليسر. شرع الرخص بسبب المشقة التي تلحق النفس، فينشأ منها ضرر ومن ذلك رخص الفطر في رمضان بسبب المرض والسفر وقصر الصلاة في السفر، كل هذا تيسير ولحفظ النفس. فلنعلم أبنائنا بأن النفس أمانة وعلينا المحافظة عليها بتناول الطعام والشراب باعتدال، وممارسة الرياضة والحركة والنوم الكافي، وتجنب السهر الطويل لأنه من مسببات الأمراض، وألا نرهق أنفسنا كثيرا، وألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة فنتجنب ركوب البحر فترة الأمواج العالية، ونقود السيارة بانتباه وتركيز وسرعة قانونية، وننتبه لأنفسنا عند ممارسة رياضة المشي الجبلي وغيرها من الرياضات التي تحتاج إلى جهد وحذر. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على تربية أبنائنا ويجعلهم ذخرا لنا ويحفظهم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.